0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
1: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: لي على 106 في الهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة. ديوان فام صباح الخير. تواصل الجهود المشتركة بين وحدات الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات وأعوان الإدارة الجوية لتجهيز ببلديتي رفرف ورس جبل مدعومين بمروحية الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل الناظور والأحمر بمعتمدية رفرف وفق ما نقله مراسل الديوان بالجهة. إلى نابل أين شهدت هي الأخرى مساء أمس اندلاع عدد من الحرائق تزامنت مع هبوب رياح الشهيل القوية بكل من بئر بو رقبة وبوعرقوب وجرومباليا، هذا وقد اندلع حريق بمصب منطقة بني وائل بالحمامات، فيما تم السيطرة على حريق آخر اندلع بطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية جرومباليا قبل أن تتوسع النيران وتمتد إلى المناطق المجاورة وفق ما نقلته مراسلة ديوان بنابل. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بمختلف الجهات، محذرا من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. وأوضح المنتدى أن هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر قياسية لم تعد مجرد إجراء فني بل تسببت في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تجريح حالات وفاة إثر توقف أجهزة تنفس اصطناعي للمرضى، فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية. ديوان الحبوب يدعو مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. ودعا ديوان في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين، مع تأكيد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية. إلى شان الدولية، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة 11 على التوالي مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، هذا وقد قامت السلطات الإيرانية بتفعيل دفاعات جوية في العاصمة طهران. اتساع رقعة حرائق الغابات في جنوب شرق فرنسا حيث أتت على نحو 1700 هكتار، ما دفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان مع استمرار جهود احتواء النيران. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، بعد قليل ينطلق المشوار في نسي الديوان، في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 7:16 صباح النور صباحكم مبروك يا توانساوين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع ربي يكون في عوننا وفي عونكم الكل ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية وإن شاء الله الفترة هذه صعيبة شوية تتعدى علينا بأخف الأضرار الأضرار المادية نحسوها برشا ما إن شاء الله سلامتكم انتوما قبل كل شيء وإن شاء الله سلامت كل تونسي وتونسية موجود على أرض الوطن الغالي صباحكم مبروك نهاركم زين وإن شاء الله كل يوم انتوما حيين بألف خير سامح مفتاح من قدم الميكرو الجميلة نادية في الإخراج مين عزيزتي في الإخراج الرقمي مرحبا بكم وين ما كنتوا طريق السلامة للجميع على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق جديد صباح النور مرحبا
2: سموحة صباح النور صباح النور
1: صباح النور سيد العميد
2: مش نحكي على اللي صار في بوعرقوب تنحكي له
1: بعد جايين وبعد
2: بنوت بوزيتيف أنا نحب نذكر العباد اللي أقوى أنواع البشر هم اللي يقدروا على التسامح أي. احنا ولينا نعيشوا في زمن مع الأسف فيه برشا حقد وبرشا ضغينة وبرشا ردود فعل سلبية راهو التسامح موش ضعف راهو الإنسان القوي هو اللي واثق من روحه وهو اللي عنده القدرة باش يتسامح مع الناس الأخرى وما يسامحش برك يحاول يكون مشع في المجتمع يكون يصلح الأخطاء ينصح الناس خطر برشا الناس هذا الزمن وهذا الوقت ويظنوا ذاك هو كما قلت السماح أنا مانيش مستعرف بحكاية الزمن تبدل الزمن عمره بيتبدل أنا نقرأ في التاريخ من وقت الإغريق التاريخ يعيد نفسه العباد يخيل إليهم لكن راهي القيم الموجودة 4000 عام قبل ميلاد المسيح والقيم اليوم هي نفسها احنا نحب نقنع روحنا اللي معناها الخايب ولا باهي لا لا, لا لا الشر شر والخير خير والباهي باهي والخايب خايب والقوي هو الإنسان اللي واثق من روحه وعنده القدرة على التسامح وقرأوا الدين متاعنا وتفهموا معنى التسامح في الدين الحنيف
1: فلا دين السمح دين لا تسامح وانا نزيد فوق كلامك سيد العميد اسمى انواع التسامح هو التصالح هو التسامح مع ذاتك قبل كل شيء التصالح مع ذاتك الناس اللي تعيش في اغلاطها السابقه الناس اللي تعيش والعقد ممكن صغيره متاع الصغر ولا متاع اول تجارب الحياه تبدا تحكم فيها الناس هذه راهو ما تنجمش تتصالح مع حتى حد وما تنجمش تقدم في حياتك لو ما تسامحتش مع روحك وما تصالحتش مع روحك وما حبيتهاش هي باش تنجم تحب الناس الاخرى اللي دايره بيكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك واللطف عليكم وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع محمد سعيد الارتيستو نهارك سعيد
3: محمد.

0: ما احوجنا لصوتك الصباح محمد مع الاخبار الكل اللي قاعده تتويتر علينا. شو احوالك سعيد؟
1: والله الحمد لله، صباح النور، صباح الخيرات، صباح الانوار، صباح المحبه، سماح سيد العميد، منى، ناديه. انا نحب نقول السعاده اختيار، بالحق السعادة اختيار معناتها، واختاروا انكم ديما تكونوا سعداء وديما عندكم الامل، خاطر اذا انقطع الامل راهي ستنقطع الحياة بالرغم الظروف هذه الكل يعني معناتها اللي صايرة. ديما نراو الجانب الباهي، اشطر الكاس المليان، ان شاء الله نهاركم طيب. الكاتبة الناس الكل صباح الخير تونس، وتحية تونس، وغدوة خير
0: ان شاء الله. غدوة خير. وكما قلت انت محمد سعيد، السعادة اختيار، السعادة درجات، وديما ديما نحاولوا نقارنوا بالناس اللي عندها مشاكل اكثر منا، نقارنوا بالبلدان اللي عندها مشاكل اكثر منا، لكن هذا لا يمنع ان نطالبوا بحقوقنا كاملة، وانه كيف تكون فما مشاكل نحكيوا عليها، نحكيوا عليها في اطار ان نحبوا نصلحوا، نحبوا نكبروا، نحبوا نفرحوا معاكم ونفرحوا بتونس العزيزة والغالية. شوية خير باش نحكيوا على الليلة صعيبة برشا في رفراف، في سيدي علي المكي، في دقة، مراسلين يحاولوا يكونوا معنا على عين المكان كيف كيف. التسعة يكون معنا سيد المقدم خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، باش يقدم لنا المعطيات، لأنه احنا في فترة أزمة، وفي فترة الأزمة الاتصال لازم يكون اتصال أزمات. إن شاء الله ربي يحفظكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. وفي الأزمات أنا ما نحكي كان بحضور المحامي متاعي، يعني سينو لا، أنا نفرح برشا كيف نشوفها، وسعيدة جدا بها، وياسر نحبها المرأة هذية، وياسر نقدرها، وخليني نقولها الشهادة هذية على الملأ، خاطرها مرأة من سي تونس الحراي، راه العزيز الغالين، الأستاذة العزيزة الغالية نجاة إبراهيمي. صباح النور أستاذة.
2: نهارك طيب.
0: مرحبا بيك.
2: يا سماح، يا عز قدرك ومقدارك. ربي يفضل. عزيزة وغالية، وأنا نحبكم برشا، ونقدر البرنامج برشا، ونقدر جو أنا فيم. نهاركم سعيد الكل وخير الكل. في الاستوديو ان شاء الله نعدي اوقات طيبه، وربي يلطف بينا من الحراره،
0: وربي يلطف بينا وبكم الناس الكل اللي معنا في الاستماع. طبعا ما نبداوش برنامجنا من غير غزالتنا نوروزه المزيانه. صباح النور، مرحبا نوروز بشراوي.
3: بونجور سماح، بونجور لك في الحضور، بونجور سيد العميد محمد ماتر نجات، بونجور ندو وامونا
0: بالقلوب اليوم.
3: نسلم على نسلم على مرام زيد، نسلم على اصدقائنا اللي يسمعوا فينا وين ما كان يوصلهم صوتنا، ونسلم على الكتيبة طبعا. إن شاء الله نهاركم زين ومليان بالحاجة المحلية، وإن شاء الله الأزمة تتعدى هكا على خير، وإن شاء الله تفاء المشاكل يا رب.
0: شكرا لوزارة الداخلية، شكرا للحماية المدنية اللي تفاعلوا معنا، وشكون موجود معنا أبارتيغ من 7:30 ممثل عن الحماية المدنية باش ياخذوا معنا كل التفاصيل. كذلك اليوم باش نحكيوا برشا على التوصيات، يلزم نحكيوا ونعاودوا على طول النهار في كل المؤسسات الإعلامية على التوصيات للتوانسة في الفترة هذية، ما قبل هيت نبداو كما قال العميد بنوت بوزيتيف، ونمشيو لي بوزيتيف فايبز. اسلام للأستاذة يجي زادة من عند رئيسة الكتيبة فدوى ديلي بيبي، تقولي محليها الأستاذة يا سماح، راني حتى أنا نحبها دونك
2: ربي يفضلكم الكل،
0: دونك المحبة جيتك من كل بلاصة أستاذتنا. يلا نورس، شعلنا في بوزيتيف فايبز.
3: في بوزيتيف فايبز باش نحكيو على فيديو تم تداوله برشا على وسائل التواصل الاجتماعي لصانع محتوى جزائري اسمه نوار ربح أبو بكر، اللي حقق حلم جدته اللي مع العمرها مشيت للبحر، والعمرها عامت هزها للبحر، وكانت الحقيقة لحظات مؤثرة جدا، لأول مرة تحط ساقها في البحر، لأول مرة تعوم، بشوي بشوي هكا وقفت، بشوية بشوية هكا، الحقيقة ياسر مؤثر، يبكي كانت ردة فعلها ياسر محلها،
0: كيفاش
3: يصفقوا هي اللي تصفقوا فرحانة. الحقيقة فيديو أثار الإعجاب برشا، إن شاء الله ربي يفضلكم جديتكم، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفي. دونك تحية ليه، نذكروا اللي صانع المحتوى الجزائري نوار ربح أبو بكر يتبعوا فيه 1,200,000 شخص على الانستغرام. بالنسبة للفيديو هذا، هو بعث هبط الكواليس متاع كيفاش كانت تعوم، كيفاش يصفقولها وتصفق، عمل 14,900,000 مشاهدة. بالنسبة للفيديو مونتي 13,000,000 مشاهدة،
0: دونك 27,000,000 مونتي.
3: دونك تحية ليه، تحية لجدتنا الكل.
0: هو يجيوا ليفو وملايين المشاهدات على حاجات هكا محلاها، معليش ديما يحبوا يوصلونا انه لا راهو فما نوع معينة من ميوعة ولا من حاجات يقدموهم لزانفلونسور. دونك محليه ياسر الفيديو, وكل ما نحكيه على الجد والجدة والعم والخال ديما التفاعل يكون كبير. عميد
4: لا هم هو راهو كان لاحظت يا سماح راهو حتى الناس قلقت راهو التفاهة قاعدين نمشي وتوا في عباد وتلوج في حاجة تسر القلب, حاجة تسر القلب المبسوطة كي تكبر المبسوطة. احنا في قفص نقول المبسوطة قفصي, انا نتكلم بقفصي مش نبقى نتكلم بالقاء, وقفصي حر متلغ بلغة احنا نقول له قفصي متلغ وفخر اني من قفصة ونتكلم باللغة هذه. يتبقى باش نقول لك راهو هذوما هذوما تصاوري باش يوليو تو هم الترند حقيقيين. تعدات فترة ناس كي جات هكا فوعة متاع تفاهات ومتاع أمور وناس تبع ومتعرف انت لا كيوريوزيتي فهمتي تيلو شعر عارف توا راهو متأكد اللي البشرية باش تقلق من الشيء هذا وباش ترفض وحدها باش تلوج على حاجة أسمح حاجة تفرد القلب. خطر اللي كنا نشوفه فيه كل من الرداءة والتفاهة يعني في الأخر هاي سيدي هاك شفت هاي الأخرى تجي تتكلم في كلام ترك بذي والأخرى ترى فيش تعمل والأخرى فيش تقول والأخرى فيش الأخرى يعني في الأخر ما يبقى كان اللي كنت أحكي عليه كي حلينا الأنتين اليوم هو راهو القيم ما تغيرش والله من اللي يقرا التاريخ من وقت الفراعنة من وقت الإغريق من وقت الرومان من وقت البيزنطيين تغير الزمان نمشي للانكا في أمريكا الجنوبية نفس الحكاية لكن في الأخر دائما وأبدا الخير هو اللي انتصر والقيم السمحة اللي تنتصر. هذا يروى على فكرة هو روى ذا جراس يعني بفضل وسائل التواصل أنا شفته بعيني توانسة عملوه مع جدودهم شفتهم في البحر معناها ظاهرة اللي هو هز معناها إنسان كبير ودخلوا الماء ولا مرأة كبيرة ده يعني هذا. لكن الفرق هو اليوم ولا تترند ولا معناها لكن حاجة باهيكم خارقة العادة يعطيه صحة نعرف اللي باش يربح فيها برشا ولكن لوجيست هذايا باش يفكر خلي ناس برشا ناس تفكر خاطر ثم اللي عندهم جدودهم يا سماح مرميين في بيت يستناو في الموت
0: صحيح
4: فهمتني صدقني راهو ما نتمناش بشر يعني تكون عنده هكا كسوحيه القلب كانوا يحط انسان من لحمه مطيش في بيت ويتفرج فيه راهو ثم ابسط الامور.
0: واحنا شفنا برشا تجارب وتحكي لنا ورينا راهو اللي تعملوا يرجع لك
4: بطبيعه
0: صغارك يشوفوك فاش تعمل مع والديك راهو بعد باش يصير عليك انت كيف القدام. وهنا اذا في صناعه المحتوى وحكيت لي انفلونسور والكل احنا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار حكينا قرينا برشا على تاريخ الصحافه خاصه معهد الصحافه وعلوم الاخبار يركز في السنوات الاولى على الصحافه المكتوبه. راهو صحافه بدات بلي تابلويت وصحافة الصفراء وكانت هي ممكن اللي ماخذة أكبر أثر ثم وليت فما صحافة الرأي وصحافة الخبر وبدأت تتلاشى بشوية بشوية المكانة متاع لتابلويد وما تابلويد راهو يقصدوا بها كبر الجريدة لكن من بعد وليت كلمة تابلويد برشا نقولوا على صحافة الصفراء وما صح إلا الصحيح. دونك اللي قعد واللي دام هو المحتوى الجدي وصحافة الرأي وهذية ممكن نجمو بار بروجيكسيون نحكيو فيه على المحتوى. أستاذتنا
2: طيب مرة أخرى
0: مرحبا مرحبا إيش رأيك في الفيديو؟
2: والله الفيديو عجبني برشا حتى أنا شفته البارح في الليل ومعناتها فيديو مشرف. علاش وقت نحكيه على الجدة احنا المرة الأخرى كي جيت بحذيكم حكينا على الأخت نحكيه على التصور التقليدي متاع العائلة اللي هو توا سيد العميد كان يقول اللي نحن قاعدين للأسف نفقدوا فيه. سيد العميد قال من المؤسف ساعات فرد دار وتلقى الكبير متاع العائلة لسبب أو لآخر تلقاهم يحطوه في بيت وحده للأسف الشديد. أنا نمشي أكثر من هكا اليوم ونربط المشهد هذا ونقارنه بمشهد آخر اللي هو العديد والعديد من العائلات اليوم التونسية توليت تحط الكبير متاعها الجد ولا الجدة في مراكز الإيواء معناها ما عادش عندهم مكان في وسط العائلة. أنا ما نحكيش على اللي يحطوه في بيت يقسيوها في الدار ولكن نحكي على اللي يحطوا فيهم في منازل إيواء. وتعرف أنت لا سماح للعديد من دور المسنين اليوم ما عادتش عندها طاقة الاستيعاب الكافية باش تقبل تعمل مطلب وتقعد تستنى. عاد أنا كيف رأى المشهد هذا يمتع الأطفال والعائلة ملتفة حول الجدة فهذا يذكرنا بالتصور التقليدي اللي هو يساوي المثل ويساوي المبادئ والقيم اللي تربينا عليها واللي هو لازم ينتصر. معناها أن مشهد هذا رمزيته كبيرة وكبيرة برشا. المشهد هو رمزي جدا يخاطب الجميع ويخاطب الناس الكل وكل الحقيقة إنسان ربما في نقيض المشهد هذا محطوط اليوم في تصور متاع باش يعزل ونحكي بالعزلة الكبير متاعه. ربما المشهد هذا يخاطبه ربما يذكره بضرورة أنه يعمل يكبح جماحه ويعمل
0: مراجعات
2: باش يعمل شوية مرشاة
0: شوية مراجعات. وراو استاذ احنا خطر بوزيتيف فايبز ما نمش نحكيه على الناس اللي فما قضايا بيناتهم هما وماتهم وجداتهم. كل ما فما ورثة كل ما فما فلوس ما راو فما جدات تقف في المحاكم قدام هكا ولا لا يا سيدة
2: وعديدة هي القضايا
0: ولا دونك هذا وهذا. وبالنسبة للجدات ما تحايلوش بينات ولاد ولادكم بربي هذايا هكا شوية فاصل صغير. راهو الصغار يحسوا برشا ساعات الجدة تبدا فما جدة تقول لك اولاد ولدي اقرب مثلا حاملي لقب العائلة فما تقول لك لا بنتي هذيك اقرب لي من صغاري الاخرين. راهو كي نشوفوا فيديو هكا نتاكدوا انه الصغار هذوما عاشوا مع جدتهم شافوا برشا من حنانها من طيبتها. فما جدات للاسف يحايلوا شويه راهو هذيك تقعد هكا نكته في قلب الصغار ما ينجموش ينساوها. وتحيه للجدات الكل. محمد سعيد
1: انا والله الفيديو شفته وعجبني على الاخر على الاخر خاطر انا نحبك نبوحلكم بسر معناتها في الحقيقه
0: انا
1: بيناتنا
0: ما يسمع حد.
1: انا اعز اصحابي بابا عزيزي الله يرحمه وينعم هو كان يرحمه. من اعز اصحابي نتقابل انا وياه كل يوم عنا موعد كل يوم نتفرجوا على قناه مصريه تعدي كل يوم الحفلات نتاع ام كلثوم ونلعب وشكب مع بعضنا والله يرحمه وينعم. وكان بلغة المواطن تنشاويني في الشكب كيف نربحوا انا مثلا الماتش الاولاني يقول لي كلمه الكلمه ذيك انا نحسها لعنه بعد هي ما عادش نربحوا جمله قولي شوف يا عايش ولدي ما يسبق للسوق كان خضار
0: ايوه
1: هكا والله يا سيد العميد
0: الله يرحمه
1: ما عادش نهز معاه حتى ترح فهمني بالحق. بابا عزيزي يرحمه وينعم وعاش 100 سنه وثلاثة شهور توفى عام توفى يوم 21 ماي 2024 بكيت عليه بارشا والتوى معناتها محروق عليه والتوى موجوع عليه ووصلت والله نقف قدام قدام البلاص باش نطلع للدار نولي نبكي ما نجمش. دونك هدهود ربي يرحمك وربي فضلي مماتي امي هي اللي مازالت ماما فوزيه في سفاقس نوجه لها تحيه كاني قاعده تسمع فيه وراني توحشتك وراني توحشت الماكله اللبنانيه نتاعك وراني مقصر معاك وكاو كاو
0: ان شاء الله ربي يرحم اللي توفي وانتوما شيخوا افرحوا برشا باللي مازالوا موجودين بحذاكم خاطر راهو كيف تجي المنيه تقول ما صعب كان يرجع دراج التالي ولا دقيقتين فاصل ورجعنا
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي
7: Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biome les limites MTA. Et dark power les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.
8: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
9: فلاي بوكس السنه في الصيف وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
8: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
10: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو برر يو يو يو يو ناتيلي بتبيع خير.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
1: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: السبعة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. ان شاء الله صباحكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله ربي يخفف علينا هالأزمة هذية, الأزمة المناخية, أزمة ارتفاع درجات الحرارة, الأزمة اللي خليت عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدموا بطلب جلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول أزمة انقطاع الكهرباء. منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب كذلك تحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء. غرفة أصحاب المطاعم يقولوا أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع. مستشفى عبد الرحمن ميمي يقول ويتحدث عن تسجيل ارتفاع كبير لتوافد مرضى القصور التنفسي بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء. باش نبدأ بالنواب السادة نواب نورز اللي يطالبوا بتخصيص جلسة عامة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد.
2: وين أوضح النواب في نص العريضة المدعى بمكتب الضبط المركزي للبرلمان اللي الانقطاعات هذه أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلة حياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة. طالبوا بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الانتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. وطالب المقعون على العريضة بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الانتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية, فضلا عن واقع الاستثمارات المخصصة لتحديث الشبكة وصيانتها والإجراءات العاجلة لتفادي تكرار الحوادث هذه.
1: وكذلك فما منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لطالب بالتحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء والماء.
2: وين دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البارحة الثلاث إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء بمختلف الجهات, وحذر من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقاومة الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. وأوضح المنتدى في بيان صادر عن قسم العدالة البيئية والمناخية اللي الانقطاعات هذه المتزامنة مع موجة حر قياسية ما عادش مجرد إجراء فني بل تسبب في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تسجيل حالة وفاة إثر توقف أجهزة التنفس الصناعي لمرضى وفق تقارير إعلامية, فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية.
1: سيد العميد, لهنا أصبح الانقطاع المتكرر مصدر مش قلق بركة, لكن فما انكريز في البلاد مع الانقطاعات المتكررة هذية, وزوز بلاغات وكل البلاغات تطالب بالشفافية في التعامل مع هذا الكل.
3: أنا نعتبر نتاج لوقع سنة 2011 عملنا اجتماع وكنا نراو الذيق هذا, كنا كان على الطاولة وكانت اجتماعات شاركوا فيها الجميع, وزارة كل بين فيها وزارة الدفاع الوطني. وقت تم اتخاذ القرار أنه باش يتم التسريع في مسألة الطاقة الشمسية, ويعني تكون تسهيلات كبيرة للشعب التونسي باش يخفوا العبء على يعني هالمولدات بالغاز الطبيعي. ثم كان البرنامج تقريبا ليزيتيود تعملوا نتاع زوز معناها مفاعلات نووية, لأنه ذاك الحل الجذري اللي كان باش يحل المشكلة نتاع الكهرباء في تونس نهائيا. جات 2011 كل شيء طاح في الماء. إذا نحن اليوم قاعدين نخلصوا في شيء لوقع وتوقف كل المشاريع الكبرى اللي كانت كان عندنا رأي راهو في تونس حقيقة, والناس كل تسب فيه زين عابدين بن علي, أنا ما يهمنيش فيه, أنا مش سياسي, أما راهو هذا الكل كان موجود, راهو هذا الكل كان موجود. جات فترة جات ناس ديزاماتور, معناها نعتبر الحقيقة اللي شفته بعينيا ونقيمه أنه جاءوا اللي حكموا في البلاد ناس هوات لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالبرمجة ولا بالاقتصاد ولا حد شيء. إذا اللي وقع وشفتوه عمرنا ما كنا نشدوا الخبز, نشدوا صفحة الخبز قبل 2011, قبل نهار 14 جانفي كيلو العلوش كان 13 دينار. كانت الدنيا علاش بون, ثم فساد صحيح, ثم شوية تضييق الحريات, ثم عائلات مثلا, لكن كثم تخطيط تونس كان 6% راهو نمو في السنة اللي هو ركور بالنسبة للدول النامية. هذا كله اليوم مازال, أنا نتصور لو كان تو ما تصيرش مجالس وزارية وتبرمج عن حق مش هو بوماد باش لا بلسم, انا ما نلومش على ستاغ, ستاغ عنده طاقه نتاع 4000 ما نجمش يوفر 6000, هذاك اللي عنده مولدات تخدم بالغاز, هذاك اللي عنده الحلول. في صاحب الحل اليوم, انا واحد من الناس كان جاء توا القرار فيدي توا الناس الكل الشعب التونسي ياخذوا بلاش لوحات الشمسيه. صدقني نصرفوا فيه غاز, نصرفوا فيه تو غاز نجيبوا فيه من برا عمله صعبه, ما يخلص لوحات شمسيه للشعب التونسي كل, متاكد بالرقم بالارقام. هو السيستم قداش 12-13 مليون نضربوها في بعضها ونشوفوا, نشوفوا الديفيسيت نتاعنا برك الطاقي في تونس قداش كل عام. اذا يا خويا ثم قرارات لازم ياخذوها تو راهو, خاطر انا نقول لك سامح لي هذايا هذايا طقطق ومازال فلاقوا اللي جاي اكلف راه ما نلمش انا ما نلومش حستيك هذاك اللي عنده
1: ولا.
3: لو كان يخليه يخدم يصير بلاك اوت كما صار هاك العام وتقص الضوء على الجمهوريه التونسيه كامله من كبسيرات البروج الخضراء, وقت عاد باش رجع على شوف اش تكلفت على لو كونتريبل الكونتريبيول التونيزيان معناها دفع الضرائب واش كلفت على الدوله. يا خويا انا واحد من الناس ما نلومش ما نلومش,
1: انا معاك انه تراكمات, انا معاك انه استيج اليوم وبربي كي يقولون الدفع على استيج وكذا راهو احنا مواطنين كيفنا كيفكم. انا البارح ليله كامله داري بلاش دوره وعم بناتي يعلم بهم ربي وكل شيء وبنتي صغيره مريضه واللي هو اليوم سيد العميد التونسي المواطن التونسي أستاذ نجات إبراهيم يقول لك أنا لا يعنيني التراكمات, لا يعنيني أنه راو الاستراتيجية ما بدتش, أنا يعنيني أنا كمواطن تونسي أنا مع ستيك شنو علاقتي, علاقتي كفاتورة الضوء نخلص فيها ويعلم ربي فما ناس تنحي من قوتها ومن واحد باش تخلص. يقول لك أنا كمواطن نخدم نخلص في الأداءات متاعي, اشتر شهريتي تمشي أداءات نخلص فاتورات الماء والضوء نخلص الزبلة والخروبة, بعد نخرج ما نلقاش كياس ما فماش ضوء في الشارع, الضوء يقص عليه يقول لي راه عندنا مشكلة عجز طاقي, أنا كمواطن شنو الذنب متاعي؟ كون هذه لا فرستراسيون اللي صايرة توا عند المواطنين, خاصة المواطن يقول لك أنا ماني نسرق في حتى شيء, خاصة الموظفين معنى يقول لك أنا موظف شهريتي واضحة كذلك سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص أدائتي خالصة فاتورتي لا نسرق في الضوء ولا نسرق في الماء, ومن بعد أنا نخلص مش فاتورة الكهرباء كهو لكن فاتورة التراكمات هذه نحكي عليها.
4: وهو كذلك مدام سماح وكان مش نتحدث بلغة القانون
1: هي.
4: الصورة اللي قدمتها أنت على المواطن فرستري لو سيتويان فرستري اللي هو متذمر وخايف ومفجوع والعبارات الكل اللي باش نقولوها هو مشهد يعبر على ما يسمى بخرق الإدارة لالتزاماتها أمام المواطن. معناها لهنا عنا عقد اجتماعي سيكون كونترا سوسيال اللي فيه المواطن من جهة والإدارة من جهة أخرى, كنقولوا الإدارة نقولوا الدولة واللي هو عنده التزامات والدولة تجاهه عندها التزامات, والأهم الالتزام من التزامات الدولة هو تحقيق الأمن للمواطن والأمن بجميع معانيه, الأمن الغذائي الأمن المناخي الأمن الاقتصادي الأمن الاجتماعي. الأزمة اللي تحدثت عليها أنت لا سماح هي تساوي عدم توفير الأمن للمواطن. الأمن معناها أنا جو سوي دون لانسيكوريتي أتو مومون في كل وقت من النهار أنا مهدد أني نلقى روحي لا ماء لا ضوء. أكثر من هكا احنا حكينا على المواطن العادي اللي هو في داره تقص عليه الماء كما قلت انت, الصورة اللي ولادنا كلهم نلقاو رواحهم في وضعية خايبة دامة إلى غير, لكن الأكثر من المواطن هو المؤسسات الاقتصادية اللي تشتغل واللي المزود متاحة الماء والضوء. خلينا نحطه مدام سماحة النقاط على الأحرف, قل المؤسسة الاقتصادية مثلا المطاعم والنزل اللي هي قاعدة تثلج في
1: دقيقة أستاذنا رجعت لك فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي.
6: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش, أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك, هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
0: تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان بعد الأخبار. يكون معنا سيد العقيد محسن بوغزيلة، رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية. كذلك بشوفوا على عين لما كان شنو صاير في بنزرت وفي دقة. بدر الدين عرعر بربي هز علينا تليفون، نطلبوا فيك مصباح يا بدر الدين، حاشتنا بيك. كيف كيف عزيز، تحية لكم زوزة، شكرا لهم زوز بدر الدين عرعر وعزيزة التوجيني اللي ناس تخدم 24 ساعة على 24. تحية لكل مراسلينا في كل منطقة من مناطق الجمهورية اللي هما مرابطين باش يجيبونا المعلومة. سينو مازلنا معك أستاذة نجاة برهمي، تقول لي المواطن عنده عقد اجتماعي
9: وهو كذلك
1: مع الإدارة، يقول لك أنا الباغ متاعي في هالعقد الاجتماعي هذي أنا جي أكمبلي مي دوفوار.
9: والإدارة من جهة أخرى بالدستور عندها الإدارة مجسدة في الدولة بطبيعة الأمر، الدستور ينص على الحق في الحياة، ينص على حق المواطن في استغلال معناتها والتمتع بالثروات الطبيعية نتاع البلاد هذية اللي هي البلاد التونسية. في المقابل إدارة توا المنطق تقول لك الحوكمة الرشيدة وترشيد الاستهلاك. يعني الجواب نتاع الإدارة هو الحوكمة الرشيدة وترشيد الاستهلاك. احنا معاك، وهذا منطق ومبادئ تحكم الحوكمة الرشيدة في العالم الكل. ولكن اللي يختلف في العالم وخاصة في الأمم المتقدمة على اللي قاعد يجرى عنا نحن هو أنه الحوكمة الرشيدة وترشيد الاستهلاك يكون في إطار تصور استراتيجي ممتد في الزمن، يقوم على تدرج في المراحل، وخاصة يقوم على مبدأ الشفافية. يعني توا سيد العميد تحدث على ما يسمى بالارتجال في أخذ القرار. لا مجال الارتجال في أخذ القرار، معناه اليوم نقدر نعطيك 6 سوايع غدوة 7 سوايع إلى غير ذلك. هذا الكل ما يختلف في البلدان المتقدمة هو أنه المسائل هذه تنترج في إطار استراتيجية، وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون شفافة. أكثر من هكا يجب أن تكون تشاركية. منذ حين تحدث السيد العميد على في إطار الحلول ضرورة انعقاد مجالس وزارية مضايقة في القريب العاجل. لهنا المجالس هذية باش تنعقد باش تاخذ قرارات راهي فورية، خاطر القرارات المبدئية تتخذ في إطار استراتيجيات. وربما من ثم جاء الحديث عن مساءلة السلطة ممثلة في وزير الصناعة والكل. ماذا ما هي الاستراتيجية؟ وهل أنتم اليوم في إطار تطبيق هذه الاستراتيجية والمبادئ التي تضمنتها هذه الاستراتيجية؟ كان في استراتيجية راهي الدولة قاعدة تحترم في العقد الاجتماعي متاحة مع المواطن. لو كان الحلول اللي قاعدين ناخذوا فيها هي حلول وقتية ظرفية وارتجالية جات تبعا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وقت النجم نقولوا اللي للأسف شديد هنالك خرق لهذا العقد. ولكن نحن اليوم نعرفوا اللي ما عناش دراية بالاستراتيجية في إطار التصرف في الموارد،
1: ما عناش دراية بالاستراتيجية، ما عناش دراية كذلك بشو الكونترات اللي بيناتنا وبين ستيغو سوند. أنا هنا كل عقد هنا يقول لي هذه الخدمات وهذه الحقوق متاعك. فما كلوز، تحية سي حسين الرحيلي كان بحضنا الخبير سي حسين الرحيلي، قال لنا راهو كيف تصحوا انتم على كالأوراق باش تجيبوا كالمنجالة متاع الضوء، فما كلوز مكتوبة راهو في الظروف الاستثنائية.
9: صحيح.
1: راه في الظروف الاستثنائيه عنده الحق ستيك ولا سونيت يقص عليك الماء ولا الضوء ولا غيره. باغ كونتخ انا بعد ما سمعت كلام سي حسين الرحيلي شفنا اخبار يقول انه مواطن من سوسه هو صاحب مصنع في سوسه استاذه وجه محضر تنبيه رسمي عن طريق عادل المنفذ لستيك الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ومنحها اجلا لا يتجاوز 24 ساعه للتدخل العاجل واصلاح الاخلالات المسجله. وفي المحضر هذايا نتاع التنبيه يقول في صورة عدم الاستجابة داخل الأجال المحددة سيتم اللجوء إلى القضاء. السيد فسر قال راو مع الانقطاعات هذه المتكررة والغير المسبوقة الأعلام مع رجوع الضوء الغير المسبوق يقول أنا كصاحب مصنع راو اللي دقاء كبار برش وشكون اللي بيش يعوضي ينجم اليوم التونسي يشكي بستيك استاذة
9: وهو كذلك نجم يشكي السماح. الصورة اللي قدمتها انت على السيد صاحب المصنع اللي مشى واستدعى عدل المنفذ للمعاينة هذا اكيد بصدد التمهيد لنشر قضية ضد الشركة الوطنية للكهرباء. علاش؟ لانه وبالفعل هذا العقد اللي نحن كل مواطن تونسي يمضي عقد مع المؤسسات اللي توفر له الخدمة في الماء والضوء حتى واحد منا بما فيهم رجل قانون لا عمره قرا العقد هذاك معناها رانا نحن كيما نمشيو عقد في التليفون في لي زوبيراتور ايكونوميك الكل راهو كاننا نجد انفسنا في عقد اذعان معناها ما نقعدوش على طاوله ونقراو العقد هذاك ونتمكنوا من البنود هي تعطيني نقضي قضيتي نصحح الكونترات يركبوا لي المونجيله ونبقى الضوء مشى هذا هو. ولكن اليوم الازمه هذه من ايجابياتها على سلبياتها أنها وضعت على الطاولة ضرورة أولا قراءة هذه العقود وثانيا اللولوج إلى تنفيذ هذه العقود وخاصة الوقوف على البند المتعلق بالحالات الاستثنائية. أكيد السيد هذا استشار أهل الذكر وتبين له أنه بناء على هذا العقد يمكن له أن يقوم ضد الإدارة وبطبيعة الأمر القيام ضد الإدارة يكون أمام المحكمة الإدارية في قضية لظلم الضرر ناهيك وأنه الأضرار اليوم راهي متفاهمة والحاجة الخايبة ربما إلا معناها ما رحم ربك أنها ترجع على المواطن. أنا شكون اللي قال لي اللي في مطعم ولا في نزل الفريجيدير يتسكر 10 سوايع بناء على قصن الضوء المؤونة اللي فيه الكلها بطبيعة الأمر ستتأثر بذلك يعاود يشعل الضوء نواصل ثم في اليوم التالي أنا أستعمل تلك المؤونة وذلك تلك المواد الغذائية التي أصبحت بموجب قطع الضوء غير صالحة. شنو هذا تأثيره على المواطن وعلى رواد هذه المؤسسات؟ هذا الكل الحقيقة اليوم نتحدث عن منطقة الأضرار والأضرار جسيمة متعددة ومتنوعة كلمتين مدام سماح في الخلاصة اليوم في المرحلة هذه يجب دراسة أثر فيها عنوانين اثنين تشخيص وتوصيات. أعطيني نشخص أنا وفي التشخيص بشكون كل الاختصاصات في علاقة بالتأثير على أمن المواطن وكما قلت أمن غذائي أمن اقتصادي أمن اجتماعي كل شيء وبعد كان مشاو للتوصيات وأهل الذكر هم اللي جابوا
1: جستمون. دونك الاستاذه تقول بالقانون المواطن ينجم يشكي بالبستيك كيف تصيلو الاضرار
9: عنده علاقه تعاقديه مع الاداره
1: فلا شكايات وكل ما هو قانوني احنا معه. لكن اللي باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانيه شفنا بداية التحركات الاحتجاجية فما تسكير كياسات فما تحركات احتجاجية هذيك علاش رحنا كي نديو بالتواصل الشفاف والبلاغات وكل ما نقولوا الحقيقة على خاطرنا نخافوا برشا على البلاد هذيا ونخافوا من شرذمة صغيرة تخمم في أمور أخرى كبيرة وراو هذوما الكل ديما كل أزمة تكون تعلى من تعليات الناس اللي تصطاد في الماء
3: اللي تحب تبيع تونس. لا سمحني سمحني ثم جماعة يحبوا يبيعوا تونس ولا بالمكشوفة ولا ظاهرة الأمور واحد دخلت تقال توا ثم فئة معينة أخوي نعاركوا بعضنا مثالش الداخل في بلادنا نعملوا مثالش عارض عمل تحب. أما اللي سمعته نهارين راهو شيء لا يصدق أنه ثم في غلف غرف مظلمة البرة تحاك في بلدان أخرى ناس تقرر مصير تونس. راهو هذايا شعب التونسي نباكم راهو أخطر ما فم في الدنيا فيقوا قبل ما تقع فاس في الراس. الناس هذوما راهم ما يحبوش تونس وما يحبوش الخير وما يحبوش العالم وما يحبوكمش انتم، راهم يحبوا رواحهم لا ويحبوا مصالحهم لا اكثر ولا اقل.
1: مثلا في مواصلة ومتابعة لكل ما يحصل تحت سماء تونس العزيزة والغالية، ربي يفضلكم ويفضل البلاد هذية. أخبارنا تتشيت مع مريم قديرة وراجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
10: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
11: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي
12: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
13: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا،
12: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي
13: من بعدك عمر ما هوينا.
14: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
15: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
16: اسنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمش خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
15: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
11: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش، وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي وبشهادة إمسات معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان اف ام صباح الخير. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون بعريضة لطلب برمجة جلسة عامة عاجلة تخصص لمسالة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. وأوضح النواب في نص العريضة المدعى بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن هذه الانقطاعات أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلت الحياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية، مطالبين بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفي. مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا يعلن عن تأجيل توافد ملحوظ لمرضى القصور التنفسي المزمن على قسم الاستعجال وأقسام الأمراض الصدرية، وذلك جراء موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما رافقها من انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، لا سيما لدى المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وأكد المستشفى في بلاغ له أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية جميع إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بالحالات الوافدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة. حزب التيار الديمقراطي يعرب عن إدانته لما وصفه بالعجز الواضح للسلطة القائمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين، محملا إياها مسؤولية التداعيات اعتماد ما اعتبرها حلولا ترقيعية. قال إنها عمقت الأزمة ووسعت نطاقها لتشمل مؤسسات صحية ومناطق صناعية. نسبة تقدم موسم الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تتجاوز 90% على المستوى الوطني بتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب أمس. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن السماح لجميع شركات الطيران الأمريكية باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان، وذلك عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض أمس، مشيدا بما وصفها بالجهود التي يبذلها عون لتحويل مسار البلاد. نختم بالتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، وتشهد درجة الحرارة انخفاضا نسبيا بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتتوصل مرتفعة ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. ختم الموجز الإخباريتكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار الميركاتو، فالنجم الساحل اتفاق رسمي مع الثنائي اشرف بن ضياف متوسط ميدان فريق الترجي الجرجيس، وكذلك عبد الله العامري لاعب اتحاد بنغردين من اجل الامضاء. اكيد في قادم الايام سيتم الامضاء رسميا في صفوف فريق النجم الرياضي الساحلي. نذكروا انه النجم كان رفع عقوبه المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات نادي غورما هي الكيني في صفقه انتقال المدافع اوميغا الفانس. من المنتظر أن فريق الاتحاد المنستيري باش يتعاقد اليوم مع مدافع نادي حامل أنف بيرن من ويصر بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه نادي حمام الأنف. مواصلين مع الميركاتو، فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير تعاقد يوم أمس مع حارس مستقبل جيبس سابقا عبد القادر شوية بعقد لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه مستقبل جيبس، وكذلك نزول فريقه مستقبل جيبس إلى الرابطة المحترفة الثانية. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي منتظر انه اليوم باش يعلن على قراره الرسمي بخصوص امكانية زيادة فريق ثالث في مسابقة دوري ابطال افريقيا اليوم في البرنامج مؤتمر صحفي في جنوب افريقيا من اجل تقييم مشاركة المنتخبات الافريقية في كأس العالم. مصادر مصرية تقول انه موتسيبي سيعلن عن قراره اليوم بخصوص مقترح كان قدم به رئيس الاتحاد المصري هاني ابو ريدة من اجل زيادة فريق ثالث في مسابقة دوري ابطال افريقيا. موضوع اكيد يبقى للمتابعة. نخبر موضوع يوسف البليلي اللي كان من المبرمج انه باش يمضي رسميا يوم امس على عقده الجديد مع الترجي لمده 2 مواسم لكنه سافر الى الجزائر. مصادر صحفيه جزائريه تقول ان يوسف البليلي سيمضي مع نادي مولديه الجزائر بعد تعيين جمال بن عمري كمدير رياضي. في المقابل حفيظ والد يوسف البليلي اكد لوسائل الاعلام الجزائريه انه البليلي سيعود يوم الخميس الى تونس من اجل الامضاء مع الترجي عقد جديد لمده 2 مواسم. اكيد موضوع يبقى للمتابعه موضوع يوسف البليلي. أكثر تفاصيل الأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM، ونتخليكم مع برنامج ناس الديوان.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
4: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
5: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: Glacité.
1: غلاسيت
2: غلاسيت
3: غلاسيت ولا مازلت
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش ما دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يغلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تغلاسي ياغورت ديليس غلاسي المنفعه
0: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنه يلا جو صيف السنه حافله انترنت
6: السنه في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
7: ناتيو برر ناتيو برر
8: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
9: ناتيو برر ناتيو برر
8: ناتيلي بالطبيعة خير.

0: Publicité.
1: جلاسيت
2: جلاسيت
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
6: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: تسمعوا ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Radioscoop.com. Publicité.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: تدلل تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
7: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
8: جلاسيت ولا مازلت
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس
10: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات يا غورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي يا غورد ديليس جلاسي المنفعه
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز التاسعة صباحا ديوان افام صباح الخير. وحدات الحماية المدنية تتدخل لإخماد 74 حريقا من جملة 83 حريقا اندلع منذ بداية موجة الحر الحالية وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري مؤكدا تسجيل حرائق كبيرة في ولايات الكاف وباجة وبنزرت.
13: منذ بداية الموجة يوم 11 جويلية تم تسجيل 83 حريق غابة إلى حدود الساعة. الحماية المدنية سيطرت وأخذت نهائيا 74 حريق وثم مازالوا 9 حرائق حاليا متواصلين. التسعة هذوما فيهم اللي بداوا في مرحلة التبريد وفيهم 4 مازلنا نحاولوا نسيطروا عليهم مع مجهودات مختلفة الهيكل الداخلة من إدارة الغابات إدارة التجهيز حرس الشرطة جيش الطيران. الحرائق الكبيرة هو في ولاية الكيف وولاية باجة وواحدة في ولاية بنزرت تم السيطرة عليها في تاع بنزرت الصباح ودخلنا في مرحلة التبريد. دونك مازالت عندنا طريق كابنيجرو في نفزة وعنا حريق في جبل تكرونة في الكيف هذوما من أهم الحرائق اللي الحقيقة توا قاعدين نقوموا بمجابهة الحرائق بالاستعانة بالآلات الماسحة والكاسحة للتجهيز والبلديات لفتح المسالك باش ننجموا نوصلوا للجيوب النارية. تعرف اللي المناطق هذه التضاريس نتاعها واعرة والغابة كثيفة.
12: هذا وتتواصل الجهود المشتركة لفرق الحماية المدنية ببنزرت وأعوان الغابات وأعوان الإدارة الجوية للتجهيز وبلدي التاي رفراف ورأس جبل مدعومة بمروحيات الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر أمس في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيد علي المكي بغار الملح. ويشار إلى أن والي بنزرت سالم بن يعقوب الذي يتولى رئاسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قد فعل المخطط الأخضر للسيطرة على الحريق مؤكدا أنه تم تسخير كافة إمكانيات اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية واستنفار الوسائل اللوجستية وذلك من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى والسيطرة عليه. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء بمختلف الجهات محذرا من تحولها إلى أزمة حقوقية تمس بمقومات الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والصحة. والمنتدى يوضح أن هذه الانقطاعات المتزامنة مع موجة حر قياسية لم تعد مجرد إجراء فني، بل تسببت في تداعيات خطيرة وصلت إلى حد تسجيل حالات وفاة إثر توقف أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى وفق تقارير إعلامية، فضلا عن إلحاق خسائر اقتصادية وتعطيل عمل الإدارات والمؤسسات العمومية. وفي الشأن الدولي، الإدارة الأمريكية تكشف ارتفاع كلفة العمليات الحرب على إيران إلى 37.5 مليار دولار، في وقت طلبت فيه وزارة الحرب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 67 مليار دولار، محذرة من تداعيات عدم إقراره على جاهزية القوات المسلحة. وختاما، رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام يوافق على الإبقاء على سياسة السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لتنفيذ ما تصفه لندن بالضربات الدفاعية ضد إيران، في استمرار للنهج الذي أقرته الحكومة السابقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.
14: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح.
3: التسعة وسبعة دقائق جهد لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. حرائق بالجملة, حرائق تعيش عليها برشا جهات في تونس العزيزة والغالية. فرنانة حريق بدوار الإبراهيمية, جندوبة, نابل, اندلاع عدد من الحرائق بالجهة. وكذلك الليلة البارح كانت صعيبة برشا على أهلينا في ولاية بنزرت. نحكيو على الرفراف, نحكيو على غار الملح, نحكيو على سيدي علي المكي. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع, إن شاء الله ربي يبرد علينا اللي صاير. تحياتنا لأهالينا, لطف عليكم من كل تداعيات للحرائق هذية, وإن شاء الله تكون هذية آخر وأخف الأضرار. وكذلك تحية كبيرة برشا لرجالات الحماية المدنية, على خاطر اليوم فما رجال واقفة صد منيع, فما خدمة كبيرة برشا قاعدة تتخدم من رجالات الحماية المدنية ومن كل حقيقة التوانسة اللي غايرين عليها البلاد هذية, واللي حاسين أنه احنا رانا في أزمة, في أزمة, والأزمة هذية يزمها تكاتف الناس الكل والجهود الكل في الإطار هذية. مشكور جدا سيد العقيد محسن أبو غزالة, رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بالحماية المدنية. معنا في المباشر سيد العقيد محسن أبو غزالة, صباح النور, مرحبا بك.
4: صباح النور مدام سماح, صباح النور ليك ولكافة مستمعي ديوان اف ام.
3: مرحبا بك سيد العقيد محسن بوغزالة. بداية سيد العقيد, كان نعطيو آخر المستجدات لتا دي ليو, الحرائق اللي شفناها سمعنا بها, وين وصلنا اليوم؟
4: صحيح, وكما ما يخفاش عليكم معناها فما عنا الحرائق, معناها أهم الحرائق اللي صارت البارح هو الحريق متاع جبل الأحمر الرفراف اللي هو السيد علي المكي غار الملح. وفما زادة كيف بعض الحرائق في الولايات الأخرى كما كاب نيجرو اللي مازال متواصل في باجة, ولا كورونا كيف في الكيف, ودوار البرهمية في جندوبة. هذوما أهم الحرائق الحقيقة اللي مازالوا متواصلين, واللي احنا الحمد لله
3: مازالوا متواصلين التوا سيد العقيد. الحرائق هذي
4: صحيح, احنا ديما نقولوا متواصلين مادام ما تمش الإخماد والوحدات نتاعنا الميدانية ما غادرتش المكان نتاع الحريق هذاك, ما نجموش نقولوا انه راهو الحريق هذاك تم. معناها بالنسبه لنا احنا الحريق يتواصل من اندلاع وخروج اول وسيله حتى يكش العوده اخر وسيله للمقر الفرقه ولا مقر الاداره الجهويه المهم.
3: واضح, ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ كل الوسائل ويحفظ التوانسه الكل. سيد العقيد, اسباب الحرائق هذه سيد العقيد, يعني حراره الطقس فقط تخلي حرائق هائله من نوع هذا تندلع سيد العقيد؟
4: هو مدام سماح نخفش لكم أخفش عليكم, أنت كما شفتوا معنى الموجة الحرة هذه معنى طولت معنى في المدة نتاعها تقريبا طوى عندها أكثر من أسبوع وهي متواصلة. صحيح. درجة حرارة
3: 13 يوم بالضبط, أي
4: فائدة المعادلات معنى تقريبا 10 درجات درجات معنى المعادلات معنى فهمها, ومتبعها زادة عنا الهبوب الرياح. أي. الرياح اللي هي حتى معناها لو كان جاء حريق صغير معناها هبوب الرياح يكبر وينتشر الحريق هذاك, لكن زاد فما معناها الحقيقه معناها عدم الانتباه نتاع الساده المواطنين اللي معناها زاد ينجم يسبب الحرائق هذه. كيما معناها لهنا زاد نحبوا نمشيو للتوعية
3: قبل التوعية, وانا نحب ناخذ من عندك التوصيات سيد العقيد, خاطر كما قلت انت راهو عدم الانتباه. نحكيه على بونتا عقاب سجائر وينجم يعمل حريقة, راهو ساعات حاجات انت بالنسبة ليك ما تحطش في بالك ما عندها حتى معنى بالنسبة للمواطنين اللي يسمعوا فينا, وراهي تنجم تضر بآلاف المؤلفة متاع الكيلومترات والعباد. لكن انا باش نطمنوا سيد العقيد, ما فماش خسائر بشرية بعد الحرائق هذه هكا ولا
4: لا؟ الحمد لله, الحمد لله. لحدود الساعة معناها ما عندناش خسائر بشرية الحقيقة. احنا التواجد الميداني نتاعنا كان معناها في كافة الحرائق, واكيد انديكاتيف ليكم مدام سماح معناها في 24 ساعة الاخرانية تقريبا راهو عندنا كديوان وطني للحماية المدنية عندنا تقريبا 1000 تدخل.
3: 1000 تدخل
4: معناها تقريبا معدل 4 تدخلات بالكاس و4 تدخلات كل 5 دقائق. المعادلات هذه راهو فيهم كل تدخل معناها كل 5 دقائق عندنا تدخل حريق معناها حريق كل 5 دقائق في ال 24 ساعه الاخرانيه وهذا يراه ينترج هذا كيف كيف ينطبق على ال 48 ساعه اللي تسبق معناها المعادلات هذه بحقيقه معادلات معناها قياسيه نشاط عملياتي كبير معناها والحمد لله معناها احنا كديوان وطني حماية مدنية ولات عندنا تقاليد معناها تعاطي مع الوضعيات هذه والحمد لله معناها قاعدين اللي نحب ناكد عليه للسادة المواطنين انه التطمين نتاعهم واللي احنا راهو الانتشار نتاعنا والتواجد نتاعنا راهو في كافة الحرائق ما فماش حريق في الجمهورية التونسية ما فيهوش معناها تدخل نتاع الديوان الوطني للحماية
3: بلا فما ديار ضرت سيد عقيد يعني ولا فقط ما خاطر احنا نشوفوا في الجبال وفي الغابات فما منازل ضرت بالحرائق هذه سيد عقيد
4: احنا كي باش نحكيوا على المنازل والضروره نتاعها احنا معناها نقولوا مش الاضرار اللي معناها تقول الاحتراق الكلي نتاع المنزل هذاك ولا نتاع محتوياته ولكن مثلا كي نحكيوا على حريق دوار الابراهيميه هذايا اللي هو حب معناها المعلومه راهو توا حاليا تحت السيطره وما عادش شكل خطر باش انه ينتشر وقاعدين نخدموا فيه والحمد لله معناها هذوما معناها البلاصه هذه تقريبا اكثر من 60 منزل منتشرين في المنطقه الغابيه هذه بالطبيعه المنازل نتاعهم باش تكون لاصقه في الغابه فالجنة الحقيقه معناها كما نقولوا احنا الصاهد صادش معناها صار معناها جست وسط النار الواجهه نتاع المنزل هذا لكن انه باش نسجلوا اضرار الحقيقه الحمد لله ما سجلناش اضرار مثلا في الحريق نتاع
3: الحمد لله وتحيه لكم خاطر راهو الرقم قبل ما نكمل لازمنا نقفوا عليها كيف نحكيوا على 5 حرائق كل 5 دقائق 4 حرائق كل 5 دقائق
4: هو 4 تدخلات
3: مثلا 4 تدخلات فوالا
4: 4 تدخلات وحريق كل 5 دقائق
3: حريق
4: اما هو باش نكسر مثال شحال حتى نحطوا الموضوع في اطاره راهو 4 تدخلات كل 5 دقائق معناها راهو هذاك معناها ثم معناها جانب لوجستي ثم جانب مادي ثم جانب اعوان قاعده تتدخل ونحب المنبر نتاعكم
3: جوستومون انا هذاك هو اللي كنت نحب نقوله راو التدخلات هذيا وراها رجال صناديد نام

0: يتم تعمل سادة مفهوم واضحة وبسيطة جدا معناها وراه معناها حركة بسيطة رأيت نجم معناها تمنعنا من كافة لقدر الله. هما الآن حاجة أهم الحاجات باش ما نشعلوش النهار في المناطق الغابات ولا حتى معناها ما نبرلونبيو بالغابات
1: باربكيو
0: نحرص على أنه نحرص على عدم رمي عقب السجائر من السيارات حتى في المناطق الطبيعية مش كان حتى في السيارات فما العباد فما زاد كيف فما المناطق اللي يحرقوا فيها الأعشاب ولا الفضلات كل الحصائد والبقايا متاع الحصائد والحاصيل الزراعية اللي تنجم معناها كي تبدا قريبة من الغابات تنجم تنتشر فهمتني. وبالطبيعة أهم حاجة ولا قدر الله حتى لو كان صار الحريق وكذا هي سرعة الإبلاغ معناها سرعة الإبلاغ للرقم تاعنا الأخضر اللي هو معناها 198 فهمتني راهي هي اللي تعاوننا احنا باش نسيطر على الحريق في أقرب وقت على خاطر معناها الحريق راهو كي ينتشر يولي يطلب جهد أكثر ومعدات أكثر ووقت أكثر خاصة
2: والتدخلات نتاعكم سيد العقيد مش فقط راهو في الحرائق وهذا احنا تونس الكل ولا تعرفوا التدخلات في كل ما هو اختار السيارات سيد العقيد الكراهب الناس اللي تخلي صغيرها في الكرهبه بربي وتخرج هكا الدرجين العباد اللي البريكيه والبارفان والرفريش و و و اللي في السيارات كذلك ذولي هذايا اليوم مع الحراره نحكيوا على 49 و50 يمثل خطر كبير.
0: هو صحيح كلامك الكل صحيح واحنا ديجا قاعدين نعملوا في ومضى التحسيسيه
2: الحمايه
0: المدنيه كيف ادرافير معناها وزاره الداخليه باش اننا نجنبوا نخليوا في العبوات اللي هي تحت الضغط كما قلت انت لا ريفريش ولا معناها الموبيتات ولا كذا في وسط الكهرباء المسكره اللي بريكي فهمتني من حتى معناها الدبوزه كي تبدا محطوطه تحت البربريز راهي تعمل ريفريش
2: كيف فسرها لي ذي سيد العقيد دبوزة باللار ولا حتى
1: دبوزة
2: بلاستيك
1: دبوزة ماء
2: دبوزة الماء في الكهرباء
0: دبوزة ماء
2: تجي
0: تعمل رفلية لقدر الله على الكراسي وبكي تبدأ الحرارة سخونة وهي معرضة للشمس أشعة متاحة تولي كيما اللوب معناها تولي تعمل كونسنتراسيون تاع أشعة الشمس وتنجم لقدر الله تنجم تتسبب في حاجة بالطبيعة هذايا ما ننساوش معناها الترك الصغيرات راهو الكهرباء كي تبدا مسكره راهو الحراره نتاعها ترتفع معناها معناها درجه تقريبا للضعف نتاع درجه الحراره
2: 80 و90
0: اي تقريبا للضعف معناها هذا نتفادى وحتى لو كان نقول قايل معناها مده صغيره باش نخليه ونهبط ونرجع ما اكيد لا. معناها هذا معناها لازم نتجنبوه كيف بالطبيعه زاد عندنا التدخلات نتاعنا احسن خاصه ذروه معناها تو استعمال المصاعد والانقطاعات المكثفه نتاع التيار الكهربائي فمني حبيت لهنا زاد
2: نعرف برشا صار برشا تدخلات على المصاعد سيد العقيد معناها العدد كبير ولا لا؟
0: موجود تدخلات على المصاعد الحقيقه اكثر من المعدل ولكن قاعدين نجريو فيها معناها الحقيقه والحمد لله ما عندناش فيهم خسائر بشريه وقاعدين نلبيو في النداءات معناها للناس معناها في الابان فمني ومن هنا نحب انه كلهم معناها خاصه انه اذا كان فما حاله تاع اضطراب ولا فما حاله تاع اعلان انقطاع معناها مبرمج ديما اي واحد يتجنب استعمال المصعد ومن المستحسن معناها اذا كان عنده الامكانيه باش انه اذا كان مثلا
2: يطلع الدروج
0: التنقل قصير يطلع الدروج معناها
2: مدينه الالعاب كذلك مدن الالعاب سيد عقيد راهو تلقى روحك في الهواء قصاليك ضوء شفنا حتى فيديوهات هذه
0: اهم حاجه في الحالات هذه معناها البانيك ما نتجنبوا البانيك فهمتني والاتصال معناها بالحمايه المدنيه واحنا ديجا المدينه مدن الالعاب هذه معناها مقصرين هم ويعرفوا شنو هو اللي يعملوا لازمهم يعملوا في صوره لا قدر الله الانقطاع نتاع التيار الكهربائي عليهم.
2: فلاح واضح
0: مفيد البانيك له
2: فما توصيات لمتساكني مثلا بنزرت وغال ملحة كذا فما توصيات يغادروا منازلهم ولا الوضع تحت السيطرة كسوا في جندوبة نابل ولا بنزرت سيد العقيد
0: وفيما يخص المناطق اللي حكيت عليها أنا واللي هي مازال فيها الحرائق متواصلة باجل كيف جندوبة وبنزرت اللي نحب نأكده ونطمن الناس انه ما معناها ما همش مطالبين باش انه يغادروا منازلهم الا اذا كان جاتهم الوصولات الجهويه اللي تعديك على عين المكان وهي اللي طلبت منهم هذا اللي راهو كها عمل معناها استباقي وتوقف عمل الى حدود الساعه ما معناها ما مضطرين

0: انهم يخرجوا عباد من ديارهم.
1: واضح، شكرا جزيلا. تفضل سيد عبد.
0: كلمه واحده معناها ان زاد كيف نحب نثمن الجهود نتاع الاعوان والادارات الحمايه المدنيه، وزاد كيف الهياكل اللي داخلين معانا سواء كان الاداره العامه للعباد وخلينا مشكورين. زاد كيف الامن الحرس والامن الوطني، معناها لا راهو هذا كله تضافر نتاع جهود الناس الكل حقيقه.
1: بلا وين نزيد معاكم
0: جيش الطيران مشكورين جدا معناها على التدخلات نتاعهم. راهو العمل راهو حب ناكد ليه، او العمل متواصل ليل النهار. ماناش معناها واقفين، ماناش ساكتين، رانا قاعدين نقوموا بالعمل نتاعنا في الظروف المناخيه الكل. عندنا حمايه الارواح هي الاولويه نتاعنا، حمايه الممتلكات، حماية الثروة الغابية بالطبيعة. فهمتني، ندعو السادة المواطنين معناها باش انهم كما قلت يطبقوا للتوصيات اللي قدمناها، وان شاء الله احنا راهو شعارنا ديما يبدا الحماية المدنية راهو الوقاية. الوقاية هي اول حاجة، هي
1: وسيلة للمجابهة نتاع. وانا كذلك باش نضيف مع القوات الكل والمجهودات الكل، حتى اعوان ستاج سيد العقيد محسن مغزالة اللي احنا نعرفوا انهم كذلك راهو قاعدين يخدموا ويحاولوا انهم يكونوا موجودين على كامل تراب الجمهورية. راهو اعوان ستاج احنا توانسة كل متغشين، ما فماش مواطن معناها باش يقولك ميسالش قص على يده، وعندنا برشا تساؤلات وكذلك. اعوان ستاج راهو قاعدين موجودين في كل مكان، فما أعطاب، فما كذا قاعدين يحاولوا أنه يحلحلوا شوية الأزمة هكا، وليس العقيد
0: كهو. احنا كل من يخدم خدمة وكل بارك الله فيه، وهذا واجب، ماهوش مزية. كل في جميع الظروف، أمطار، سخانة، كذا، يخدم على رواحنا وما نشعمين مزية الحمد لله.
1: المواطنين سيد عقيد ينجموا يقول لك كيف نحكيه على التدخلات هذية والعدد الهائل والكبير من الحرائق ومن التدخلات، يقول لك عندنا الإمكانيات كيف ينطمنوهم السيد المواطنين، الإمكانيات موجودة لدى الحماية المدنية لمجابهة كل هذه الأخطار.
0: كما سبق وقلت، احنا كديوان وطني الحماية المدنية وحتى ك معناها وزارة الداخلية اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث واللجان الجهوية اللي تنبثق عليها، واللي عندنا تقاليد في التعاطي مع الوضعيات الهذية، والحمد لله معناها صحيح. احنا قاعدين نتأخروا في الإمكانيات البشرية والمادية الكل اللي على ذمنا، وقاعدين نخدموا بها، وقاعدين النتائج العباد والمواطنين هي اللي قاعدة تشوف فيها، وقاعدة معناها تعرف انه ما فماش حريق معناها دام فترات طويله، ما عندناش الحمد لله خسائر بشريه. فهمني معناها هذا يدل على المجهود نتاع العباد اللي قاعده تخدم سيرتها. بالنسبه للامكانيات ان شاء الله احنا ديما نسعى باش ان نحسنوا في الامكانيات نتاع وين ما فماش معناها حتى مؤسسه ولا حتى انسان ما يحبش يحاول يطور من روحه. احنا المفيد والامكانيات الموجوده توا قاعدين نخدموا بها، وقاعدين نقدموا في نتائج باهية الحمد لله.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد العقيد محسن مغزالة. شكرا لك سيدي رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات والحماية المدنية، شكرا على تواجدكم معنا، وتحية لكل رجالات الوطن، هذه الناس اللي قاعدة واقفة وتخدم وتسخر في وقتها وفي إمكانياتها، اللي هو يقول سيد العقيد واجب مش مزية، لكن راهو سي با ايفيدون باش يكون الإنسان موجود ومتواجد في هذا الكل. انتوما عندنا فقرة جديدة اسمها ألو مواطن. ألو مواطن، كلمونا على 31 328 328، على خاطر نحب صوتكم زادة يكون موجود معنا. كان فما عندكم انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، كان عندكم ما تحكي معنا اليوم في موضوع اليوم، وكل يوم تكونوا معنا موجودين في ألو مواطن، كلمونا من توا على 31 328 328 31 328 328، على ذمتكم من توا حتى للعشرة نستقبلوا تليفوناتكم. باش نمشيو الباجة باجة، خاطر كذلك الدقة، ومشكور جدا زميلنا العزيز محمد عزيز توجيني. مرحبا يا عزيز.
2: صباح النور سماح، تحية ليك ولكل الحاضرين معك في الاستوديو ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان.
1: طمنا على صحتك سي عزيز، وشكرا لك على التدخل. نعرف اللي البارح كانت ليلة صعيبة عليك انت صحيا، شو احوالك سي؟
2: والله الحمد لله سماح، يعني كانت وعكة صحية مفاجأة في إطار العمل الميداني، الحمد لله لاباس.
1: برافو برافو عزيز، هذايا حبينا هكا نوريو شويه راهو. شوف ما عزيز بيت في المستشفى راهو البارح، ها هو اليوم موجود معنا باش ينقل لنا اخر مسار. تحيه كبيره ليك عزيز. دقة عزيز البارح ليلة صعيبة برشا على أهالي دقة وباجة الكل مش كان دقة ما باش نبداو بدقة نمشيو للباجة الكل
2: صحيح سامح نحكيو حتى على دقة بحكم تم تداول الأخبار نتاع الاندلاع الحريق بقرب من الموقع الأثري في دقة وناس الكل شافت المشاهد حتى الفيديو اللي قمنا بنشره على إذاعة الديوان كان ثم حريق بالقرب من الموقع الأثري قبل ساعة تقريبا من حفل الفنان القدير لطفي بوشناق نعرف درجة الحرارة البارح الحقيقة كانت مرتفعة برشا الحريق الحقيقة ما كانش فما خطر حتى بالعين المجردة لو نحكيه في صورة واقعية عوين الحماية جندوا الحرس جندوا جميع السلطات الجهوية والمحلية كانت موجودة لو للتوضيح انه حتى النار كانت بعيدة شوية على الموقع تم تطويق النيران خلوها يعني تمتد يعني هذا بتبع أمور يعني نتاع حماية مدنية
1: لوجيستي
2: يعني نعرفوا خلو النار بعيدة على الموقع بعيدة على المنازل تقريبا سامح نعملوا ريكاب صغيرة في الأربع الساعة الأخيرة ثم حريق كان في كابينيغرو في نفزة كان برشا حرائق زادة في غابات يعني نفزة في شيطانة أيضا حتى البارح في الليل وإحنا مروحين شفنا حريق في بنتي بار وباجة تقريبا توا في المستجدات ما عملناش حتى معلومة أنت حتى حريق سمعنا منذ قليل طائرة مروحية نتصوروا تابعة للجيش الوطني إما تكون قم بعملية استطلاع وإلا باش تتوجه إما النفزة وإلا البزارة حاليا حتى درجة الحرارة ما نقولوش مرتفعة كيف الأيامات الفاتة لاحظنا إنه ثم تراجع طفيف حتى والأمور طيبة عموما سماح التدخل نتاع ال 24 ساعة الأخيرة شفنا حرس شفنا حماية مدنية شفنا جيش شفنا متطوعين في الهلال وإحنا كنا يعني وكبنا عملية الإطفاء والسيطرة تقريبا على أغلب الحرائق نقول ربي يستر بلادنا إن شاء الله الحرائق ما تمتدش راهو بالحق شفنا برشا مشاهد خاصة في شاطئ كابينيغو راهو مشاهد الحقيقة تحزن شفنا حيوانات يعني نفوق برشا حيوانات وأبقار في نفزة نتمناو يعني الناس الكل تتكتف يد في يد باش تتعدى الموجة هذه وربي يحمي بلادنا وإن شاء الله ربي يستر بلادنا وإن شاء الله تونس ديما بخير
1: إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية شكرا لك محمد عزيز التوجيني مراسل الذي ونفهم على عين المكان من باجة ربي يحفظ كل أهلينا مرحبا بتليفوناتكم على 31 328 31 328 ألو مواطن يقولوا لي بديت برشة تليفونات من كل الجهات باش نحاولوا ناخذوا أكثر عدد ممكن من التليفونات مع لتوغ دو تابل شوي آخر يكون بحذنا كذلك صانع المحتوى على إدينا العربي نحكي على تليفوناتنا في الموجة هذية نعرفوا اللي ناس كل حتى كيقول لك الاتصال بالحمايه المدنيه راه لازمك تليفون باش تتصل بالحمايه المدنيه كيفاش ما ناخذوا دي استوس ودي كونساي بارابور لكل ما هو تليفونات في انتظار تليفوناتكم انتم على 31 328 328 لو تور دو تابل نبدا معك عميد ثم استاذتنا والارتيست يلا
3: باش تبني نقول لك
1: قل لي
3: خلينا نحب نرجع قبل شويه للاستاذ اسمه السيد العقيد راو والله عيب علينا عيب اللي معناها عدد الحرائق البارح انا مروح على الطريق الوطني الطريق مرناق والنار بتشعل وكانت بتطلع الجبل مره اخرى لثالث مره باش تحرق لنا جبل بوغرني مره اخرى يعني باع امطار يا سماح راو حابين نتكلم على حكايه السواقه اللي نبدا نروح في الليل ونشوفها تطيش من الكراب راو عيب علينا يا توانسه راو عيب راو حط طفاية في كهربتك علاش طيش في السيجار برا راوك السيجار ذاك كيهبط يمس الحشيش طريف هواء تنطلق الحريق هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا باش نرجع مرة أخرى خاطر ثم خدمة وماذا بيه ما تطيش تعرف أهم حاجة في الحرائق هذه ساعة المعدات راهو كميون فوق الجزء مليارات الكميون تاع الحماية المدنية فوق 2 مليار الطيارة هذيك اللي طفي في النار يشوفها سومة أكثر من 100 مليار المروحية سومة أكثر من 40 مليار باش تعرفوا راهو جماعة السواقر هذوما شنو يتكلف على المجموعة الوطنية وكان يجيب معايا ضابط من جيش طيران يقول لكم الساعة طيران شو تكلف اللي هي تبدأ ماشية جاية تعبي من البحر ولا بالسباخ والبحيرات وطيش فوق النار يعني علاش هذا يكل على خاطر حشاكم إنسان مخه ما فوقوش منه إنسان مش متحضر يحل الشباك ويطيش سيجارو ويسمعوا فيها ويعرفوها يسمعوا توا البعض يسمع فيها عم فيها بغير ما يشعر راهو عيب علينا راهي بلادنا خضرة توا تعرف قال هو قال كاب نيجرو أنا قلبي يوجعني تعرف كاب نيجرو هذه شنية سويسرا تونس المناظر الطبيعيه والجبال والخضار نتاعها يعني بالحق ناكد لك مناظر نتاع سويسرا اذا بالله نستحضر على بلادنا خاطر الحقيقه دي قوتيم اللي قاعد يصير شنو 84 حريقه سمح معقول تو هذا 84 حريقه جعلتهم الطبيعه مستحيل
1: أربعة تدخلات كل خمسة دقائق
3: إيه؟ من الحماية تو تو احنا ريت كيفاش طبعنا مع الموت على الطرقات وتو قاعدين نطبعوا مع الحرائق. راهي بلاد ناس ما تونس الخضراء راهو حرام نعملوا فيه راهو.
1: باش نديرو بالتليفونات ومن بعد رجعت لكم استاذه ومحمد. برشا تليفونات من باردو دونك باش نبداو. باردو برشا اتصالات معنا. بيرم التونسي من باردو. بيرم صباح النور. مرحبا.
4: الو
1: وسيله قربي. وسيله قربي مرحبا يا وسيله. مرحبا نسيت سمعت. مرحبا بيك. شو حبيبك يا وسيله؟ ساعه صباح النور. شكرا على متابعه ناس الديوان. يا لله
4: يا عيني يا شخصي. يا رب يا رب. احنا رانا من المتابعين للديوان ديما معاكم ديما معاكم ديما نسمعوا فيكم. رانا
1: ربي يفضلكم. وسيله محلاك
4: تحيه ليك ساعه ولكل الحضور معاك سيد العميد يا عيسك. اسمعني قولي وسيله. احنا في باردو سي احنا باش نموتوا. تصور انت من ولد البارح ساعتين ونص الضو مقصوص علينا لحد الان هاي التسعه ولا العشره والضو الطول لحد الان مقصوص علينا يا سماح. رانا مطمة تخنقنا صغارنا ما عادش نجمو ليل نهار. رانا تصور انت في جبالتنا تهلكت دنيتنا تهلكت عليه يا رسول الله. رانا احنا 20 متر على مجلس النواب. شوفوا الضوء في الشارع توا يشعل 10 متاع الصبيح
1: الضوء توا قاعد يشعل في باردو وقت اللي انتم 24 ساعة بلاش ضوء.
4: أكثر من 24 ساعة. رانا من وقت البارح ساعتين ونص. رانا
1: من وقت البارح نعم. من وقت البارح قلت لي وسيلة
4: من وقت البارح الساعتين ونص نتاع الليل لحد الآن وضو يشعل في الشوارع وأحنا نهزنا شارعنا. أحنا تصور أنت شطر روينا قريب المجلس النواب يشعل وأحنا ليه أو أحنا جارنا توفى البارح. تصور أنت وتوفى جارنا بالدور العبيد يا رسول الله بالدور العبيد تتغسل في ميت حرام رو يصير يصير فينا راه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ما عادش عملنا جهد باش نقاومه.
1: طبعا
4: انت تروح من خدمة في الصحانة وفي الحرمية بتزيد تروح للدار تلقاها وكوشة زي حتى تشرب شربة ماء وتلقاها في الفريجيدير تشرب شربة ماء عليه يا رسول الله.
1: واضح واضح. وسيلة شكرا لك. وسيلة باردو باردو 48 ساعة من غير ضوء. 48 ساعة من غير ضوء وضو الشارع توا في النهار قاعد يمشي. باردو 48 ساعة من غير ضوء. نستناو تليفوناتكم على 31 328 328. أستاذة
5: تحية المدام وسيلة وتحية الأهالينا في التراب التونسي الكل والجهة باردو بصفة خاصة. اللي سمعته طوى من مدام وسيلة صيحة فزاعة. صيحة فزاعة 48 ساعة ربما رقم قياسي على خاطر نشهدوا قطع ورجوع قطع ورجوع ولكن 48 ساعة على نفس الوتيرة فهذا الأمر مفزع. وصيحة الوسائل الفزع سمعناها من فم مدام وسيلة. أنا باش نربط مع سؤالك ونتفاعل مع التدخل مع متاع مدام وسيلة. قلت التليفون في كل هذا. مدام سماح قلت التليفون في كل هذا. التليفون هو معناها عنصر من العناصر اللي ندخلوا بها باش نحاولوا نلقاو الحلول من السلطة المشرفة على المسائل. هذا السؤال اليوم المطروح. أولا التليفون كافي باش يلقى لنا الحل؟ هل هنالك من يصغي إلينا؟ نحن حيينا رجالاتنا الكل القائمة على حلحلة هذه الأزمة ولكن اليوم السؤال المطروح هل أن هنالك تدخلات سريعة تدخلات مجدية تدخلات في الوقت المناسب؟ خاطر اليوم نحكي على تدخل التسعة مش تسعة ودرج خاطر في الخمسة دقائق ذيك تنجم تتفاقم التداعيات إلى ما لا تحمد عقباه. هو المثال يقول لطن سيدو لارجان انكور بلوس وقت اللي تبدأ فما أزمة اللي الثانية الوحيدة فيها حريقة تنجم تمتد إلى ما لا يحمد عقباه. عاد لهنا على المصالح اللي تشرف على حل حالة الأزمة مضى بينا تكون كل أذين صاغية ومضى بينا نعزو شبكات التواصل في تلقي المعلومة في رصد المعلومة وفي التصدي إلى المعلومة. هذا خاطر في سؤالك مدام سماح قلت التليفون وفعلا التليفون راهو محدد من محددات التدخل ورد الفعل والتعاطف مع كل السكان متاعنا والحل ما نجموش نبقى على الحالة هذه للأسف.
1: بلع. محمد سعيد
6: والله سمعت حاجة أنا توا والله قعدت بيت معناتها 48 ساعة ضو مقصوص في باردو. نحكيه على باردو معناتها نحكيه على العاصمة نحكيه على باردو من من أكبر يعني
1: قلت لك 20 متر على مجلس النواب شعب بدأ نسكنوا
6: يعني أنا تتسمى حومتي باردو منوبة زد معناتها حقرة اسكو معقول 48 ساعة ضو مقصوص عباد موتة رو أنا سمعت كلمة لحمي شوك قال لك معناتها سامحوني
1: يغسلوا بالكلمة
6: يغسلوا في مية بترش مواطنين يخدموا صغارهم في الدار سخانة معناتها راهي الناس ما عادش عندها ما تاكل معناتها في الدار من القصان نتاع الضو ماهوش معقول الحقيقة نتاع ربي يا خويا مش عارف أنا معناتها شنو معناتها ناخذوا شماعة مثلا ولا شنو نعملوا بالضبط
1: طلع هو واحد من صانعي المحتوى اللي يحكي برشا على قصان الضو اللي يخصص جزء كبير ولا من الخدمة نتاعو على ديجيتال للحديث على كل ما يشغل المواطن وخاصة الناس اللي أنا البارح قعدت نتبع في ستوريات يقول راهو يلزمنا نعرفوا ساعة شو ما لي بزوان نتاعنا اسانسيال وين يلزمنا نمشيو سعيدة باستقبال وبحذنا على الدين العربي صانع المحتوى مرحبا عليه
7: وبيك عايش
1: شو حوالك
7: لاباس الحمد لله
1: كي الناس الكل قبل ما نحكيو على التليفونات عليه وكيفاش لازم اتعامل مع التليفونات وشو ولا اللي هو اسانسيال معناها واوبليغاسيون شو اللوكس اللي تبدل اليوم في التعامل مع التليفونات اما قبل التونسي حاله غريبه عايشها اليوم كاينه في جائحه فكرنا كالهبه نتاع الكورونا كذا هل احنا واعيين اللي احنا رانا في ازمه كبيره فاهمين هالازمه فاهمين اسبابها وتداعياتها ولا لا
7: والله بون الافونتاج تاع السوشيال ميديا انها تسربي معلومات بون فما معلومات من معلومات اما المده الاخرانيه التونسي ولا عنده نوع من الوعي يعني ولا عندنا ملقحين ولا نعرفوا نكابتي ونهي المعلومه الكريديبل ولا لا دونك انا مثلا وريت ناخذ معلومات من عند المتابعين نتاعي اللي يجيو يصلحوا لي يقولوا لي هكا ولا هاي صور صحه يعني خلينا نقولوا جروسو مودو التونسي يعرف كيفاش يفرز ويفلتر
1: تعامل اليوم مع التليفونات مع كل ما هو تكنولوجي في الوضعية هذه باش نحكيو فيها توت سويت معك على الدين أما قبل من باردو باش نمشيو للهوارية معنا حياة بالحبيب من الهوارية حياة صباح النور مرحبا
8: صباح الفل يا سموحة تحية ليك وللعميد ودكتور والكابتن وغزالتنا نوروزة
1: يا ربي فضلك
8: وميمة في الاستندار ومحمد الفنان تبارك الله على صورته
1: يفضلك يا حيوتة محلاك
8: والله كان فيك بوجيعة والله كان فيك بوجيعة يا
1: سمح الله عليك قل لي حياتي
8: أمي أزمت يمكن البارح شوية لما تتلي قصة
3: يا والله
1: ولا لا
8: خصة من بلي ذوقت يا سامح ما تساعدتين رجع لحديث رجع ما تساعة حديث ساعة مقصود كمان كنت نسكون نكلم أخر تحس كون كلمت كلمت شرطة 197 هز علي السيد قال لي ما لنا ما نعمل نطلبوا فيه أنه يهزوش علينا هو مقصود احنا تدعين احنا جينا لدين الهوارية سامح يعرفها العميد بلاصة دار شيشو يا عميد
3: دار شيشو اي عاد غابة غابة رائعة من أحسن هذه البقعة من أجمل ما ثم في الجمهورية التونسية على الإطلاق
1: أحلى ما فهم
3: غالب جو معزولين لعبادة ذوما معزولين في النقل ومعزولين في الدنيا كل رو شيء رو نبكي عليها الهوارية روانا
8: أسمعني يا سيد العميد هي البلاصة تبعد احنا دارها تبعد على الغابة بالضبط 300 متر تقريبا حسيلوا ما عمش هذا الموضوع الهوارية بلاصة يمشي فيها الضوء نهار كان وبلاصة مخصوص مدك حتى للمضي ساعة وامي مروح لها بمظله يا سميح ما عادش فيها وين استر ربي البارح قصه
1: من حول ولا قوه
3: الا بالله
1: والضو مازال مقصوص
8: وعاود قص وعاود قص اليوم
1: وعاود قص والوالده ازمتيك وتقول ما نلقى ما نعمل معذورين
3: ما عندهمش نقل يا سميح مثلا ماش نقل راهو عباد الضوء كيمرض لهم واحد مشكله راهو كعبتين الواج الصباح وفيها كل شيء بات الرزق
1: في الهواري في جنه على الارض
3: كل خط هذاك كله الخط هذاك
1: اغنى ولايات الجنوب
3: الخط هذاك كله عندهم ما هم ربي كان تمشي تلقى الكراهب بتاع الما يدوروا محرومين من كل شيء النقل راهي كار ولا ثمين نهار كامل يا على الخط هذاك راه نتكلموا من سليمان الهواريه راهو ياسر
1: شكرا شكرا جزيلا حياه بالحبيب حياه نحب نسلم عليك برشا خاطر شوف مع الوضع هذا الكل فرحانه اللي يتكلم فينا في الديوان وتابع فينا في ناس الديوان تحيه ليك حياه بالحبيب ان شاء الله الصوت يكون وصل في الهواريه مراه كبيره تقول لي ازماتيك امي ما نلقى ما نعمل لها كاينه تحس في روحها توا في نون اسيستانس ا اون بيرسون ان دانجي
3: هي بيت علاش يقص عليهم شويه غادي السكان ما ثماش ماشي استهلاك كبير كعبتين وكعبة راهو بني خيرة دي فيلاج صغار بكل راهو
6: يا سيد العميد أنا المشهد اللي حكيت لك عليه هو البارح أنا مشيت للهوارية في خدمة مروح أقسم بالله الراكن في السماء راو لا ثم لا لي بوتو يشعلوا الديار طافية كيف ما كان يحكي السيد العميد
9: فماش عليش
6: عندهم كار واحدة لا ثم ديزانديكاسيون هكا في الكياس أو موا
1: تفهمك
6: شوية ضو ما تفهم حتى شيء ودي فيراج ومعناتها بالحق احنا قلوبنا معاك وراي دموعك
9: واد العبيد كلش المفروض واد العبيد الفيراجات هذوك مخترين من أخطر مثلا في تونس حقه وراه ضو يشعل ليل ونهار مش خاطر
1: ضو يشعل في النهار في باردو موجود عندنا ضو يشعل
6: وعنده نهارين مخصوص على المواطنين
1: في باردو مازلنا مع تليفوناتكم على 31 328 328 نرجع على الدين العربي صانع المحتوى التليفونات على الدين اوكي مانيش اسالك حتى سؤال اليزي
7: واضح أي. اذا باش نحكيو على التليفونات معاش لاحظنا السنين الاخرانيين اللي ولات تسخن اكثر
1: صحيح
7: يعني يلزمنا نعترفوا بالحاجه دي ونفهموها مي انا قبل كنت نعمل في فيديوهات ساركاستيك شويه على الانترنت جونر نحط تليفون في الفريجو شويه مي أربع سنين تلك كنت نعملها بنوع من المزح الأمريكان يقولوا don't do this at home وليت نعم فيها أوبليجي يعني ساعات باش نشارجي السمارت ووتش أوبليجي عليه نحطها بالشارجور جوست فيسا فيسا ندخلها باش نجم تبرد باش نجم تتشارجة
1: أيوه
7: أنا أصحابي مطالين عليا ستيك خاطر ديما عندك اللي باتري وكل شيء دونك ما عادش نجم حتى تشارجي في السخانة فاستسلمت أنا بعد ما نجم نقول حتى حد انه حط تليفونك في الفريجيدير ولا حاجه اما كنت تلاحظ انت كي ما تستعملوش تو يسخنش
1: قد ما تستعمل التليفون قد ما يسخن الحل انك ما تستعملش التليفون
7: الحل هو انه نقصه من الاستعمال خاصه معناتها كي تبدا ظاهره الدنيا سخونه وتبدا انت الضوء مقصوص يعني كي تبدا بيت بارده سافا ما يسخنش برشا مي الحل هو انه انا شويه فما حل بسيط جدا هو انك تحطه على وطا باردة باش في ساعة تبسوربي أكسخينة وتحاول تستعمله أقل أنت ديجا يزمك تفهم اللي احنا نوعا ما في حالة طويرة واللي التليفون هذاك في لحظات مش نورمال تنجم تستحقله دونك مش تبقى تبربش فيه جوست باش تسكرولي وتشوف فيديوهات وكل شيء في لحظة معينة لقدر تتحصر في أسانسور الحاجة باش تستحق التليفون دونك من المستحسن نفهم وتوا التليفون يرجع لل للمهمة الأساسية متاعه اللي تعمل على خاطرها عنده 25 سنة ولا 30 سنة
10: ترشيد استعمال التليفون
7: خليه
1: استاذة بالقانون فصل
7: خليه وسيلة كوميونيكاسيون لأنه يصلح هو ولا وسيلة ترفيه هو التليفون تا ولا وسيلة ترفيه ولا عاوننا في حياتنا في برشا حاجات بصراحة أنا أيست برشا يخليوا لي مساجات على انستغرام يا علي راني شريت تليفون جديد باكو راهو نشارجيه 100 بعد نص ساعه نقيه طاح واحد وانا ما استعملتوش انت ماكش تستعمل فيه اوكي ما انت مخدم الواي فاي مخدم البلوتوث فما تطبيقات تخدم في الخلفيه فالحل هو انه ندخل نبرمجوا شويه فيديوهات نشوفوا اللي فما معناتها نفهموا تليفوننا اكثر من اللازم باش نعملوا له ان بون انترتيان وبرجو ليا لازم نستعملوه اقل هذا هو الواقع توا
1: صانع محتوى يقول استعملوا اقل التليفون
7: انا من بكري عندي مده نستعمل اما قبل كان الهدف انه نعملوا ديتوكس على الجوجيم اللي نعيشوا فيه مي توا يزم يرجع للدور الاساسي نتاعو انا كنت حاطه شارج كبير وبعد في الكهرباء حطيته فوق الوحده باش يبرد شويه فهمت
1: بلا وراه مش معناها مهم اللي قلته عليه مش معناها انا مش نستعمل في التليفون معناه هو مش قاعد ياكل في الشارج يزمني نسكر لي زابليكاسيون اللي تخدم اكثر يزمني نسكر الواي فاي بلوتوث كي نبدا مش نستعمل في تليفون مش نسكرولي ولا
7: من المستحسن من المستحسن انه نفهم تليفوني بالكدا ندخل في العمق نشوف نعمل ريسيرش فيديوهات باش نفهم اش معناتها التطبيقات في الخلفيه ونحاول ديزاكتيفي ياكلوا شارج ويخليه التليفون التليفون يسخن هذاك الحل باش يبرد ما عادش تستعمله
1: وكي يبدا سخون التليفون ما تشارجيش
7: بتبيع بتبيع فما دي ريسك راهو فما دي ريسك كبار معناتها فباش ما ترسيلكش ولا ما نعرفش فما عبيد ظهرك تعملوا في التليفون دنيا سخونه يحرق لكم اذنكم سخون على الاخر هو ديجا التليفون راهو فيه نظام حمايه راهو كي تاكل بعضها يجيب لك تصويره نتاع هذيك الترمومتر يقول لك صاحبي انا اسف لاني ما كانش غصب عني
1: فالحل
7: الحل هو دوم ما يسخن تطلب سماح من شخص تحكي معه في تليفون، تليفوني يسخني زمني نسكر سكر خليه يرتاح شوية
1: رتحه
7: ولا شوف فما راهو فما دي برودوي تاع ولا يتباعوا يتحطوا كي دي فونتيلاتور وكل شيء باش يبردوا حتى لي بيسي نتاعنا كي يسخنوا ولا فما كي سكور في السسبنسيون. معناتها نحاولوا نكونوا واعيين بالبوان هذا خاطر فما ريسك كبير انه ساعات تليفون ينجم يطرشك، هي حاله نادره انه التليفون يعرف كيفاش يحمي روحه. اما المشكله ساعات احنا ما نعرفوش حدودنا، نشد سكرولي الدنيا سخونه تحرق ويعملك يا ودي ريض ارتاح
1: بيبدا محروق فيديو كمان سكرولي. علي ما زلت معك على الدين، اما باش نمشيو لزغوان توا برد والهبريه. زغوان معنا سي عبد الحميد بوضاوي. سي عبد الحميد صباح النور، مرحبا.
11: لا صباح النور، ربي يبارك لك ان شاء الله. تحيه لكل كيف كل الديوان كل ان شاء الله.
1: الله يفضلك يا سعد، تفضل.
11: يبارك لك على مستوى الجمعيات المائيه. الوالده انا البارح معناها 3 ايام قاصين الضوء عليهم في منطقه ريفيه، والثلاث ايام الضوء والماء، وهي جمعيه مائيه نعاني ومنها بروجي جبناه وفرحنا به منطقه ريفيه باش اكن سالك بار واكل المعاقين واكل الناس كل باش نفرح به. اليوم اصبحنا نعاني في معاناه كبيره. أنا نقول نداء سيد الوالي والسيد المعتمد والعمد تتجنب المنطقة هذه.
1: المنطقة اللي هي شنو بالضبط؟
9: وين بالضبط؟
1: شو اسمها المنطقة؟
11: هذه مدرسة الشهداء، دوار أولاد عتية، دوار بوضاوية، دوار بسنينة، معناها نراه معاناة زرقاء. معاناة زرقاء أصلا حتى استراتيجية الماء باش يطلع، معناها كي مش يطلع الدبين تاع الماء راهو بالحق. هذه لازم تتم.
1: قديش قلت لي مقصوص الماء والضوء سي عبد الحميد؟
11: 3 أيام. أم البارح تكلمني،
1: تبتون انقطاع
11: الأكسجين قاص عليها، دبلت الأكسجين باش تحط تنفس. قالت يا وليدي راني نغفق، راني وليد معمل على الفشاشات.
1: مقصوص على طول سي عبد الحميد، مش يقص ويرجع، مقصوص على طول.
9: جمعية مائية ما غير ذا ما يخدمش جملة.
11: وزيدك حاجة أخرى، أنا حنا قبل كان ما ثماش يقص الماء ولا ما ثماش ولا كذا، يجيبوا سهريج يدوروا بها من دوار الدوار، يعني على الأقل عالج الناس، اسق الناس، ما تخليش الناس. يا سيد الوالي، يا سيد المعتمد،
1: ما فما لا سهريج لا حتى شيء.
11: جملة نعمل اليوم الدور زغوان أم الماء، الروح نتاع الماء. الناس عطاش، الناس تذوب في المر، راو شيء راو شيء يهبل، راو شيء راو بالحق. راه امرأة كبيرة في الخلف 70 سنة وراجل بيه 85 سنة وانتي ماشي حشيك هايشة، والله كلب حشيك يبدي هنا يبكيك، خلي ما بالك إنسان. راو شيء بالحق،
1: لخصت كل شيء.
11: احنا رانا بالعكس، راهو يرحم والديكم وكل، بارك الله فيكم اللي نسموا معناها في اصواتنا. راهو بالحق يا مسؤولين كي تشدوا البلاصه، بالله عمره ما نش ننتقدوا فيكم بالنقد الخايب، لا بارك الله فيكم، راكم تربوا تونس. امان رانا زواوله، انا رانا زواوله، رانا بالحق، رانا ولاد الشعب، رانا ولاد تونس، ماناش رانا ملاكه، ماناش كري. يرحم والديكم.
1: شكرا جزيلا.
11: والله هني انا نسكن ابن عروس، راني في نسك في بن عروس، مثلا مواطن مثل محمدية، من 10 متاع الليل للستة بتاع الصباح بنتي تبكي البارح، بنتي تتسلحط يقص ماضي ساعة متاع النهار ويرجع الخمسة متاع العشية ويزيد يقص 10 متاع الليل ويرجع متاع الستة متاع الصباح. الاستراتيجية وارد 24 ولاية، لو كل معتمدية نعطاها ساعتين نقسموهم على 6 معتمديات نص ساعة من الساعة، والله نحافظوا على الضوء. هاي الاستراتيجية تجي، مش انتي تعطيني 5 سوايع 6 سوايع تبدلني لا من ماكلة لا من ماء، ولا أن صغارك يموتوا بحذاك. أنت كبير تتحمل، أما صغيرك ما يتحملش. أنا صغيرك راح تقتل.
1: والحق في المال الكبير والصغير، الدستور ما فرزش سي عبد الحميد.
11: يا أختي الغالية، الكوشة تمشي له، والله شيء أسف. الخبز حشيك يما ني يما أكحل، ما يفيه ما ينضاك. عليش عملنا لكم يديكم نستحاكم، شد كرسي فيك عايش خويا. يا والي، يا معتمد، يا عمد، يا مجلس محلي، يا جهوي، يا قليل، أمان سرتيرا يهديك ربي. الخدمة البناءة سرتيرا، وراو خاصة في المناطق الريفية، راو والله شيء أسف. والله
1: واضح سي عبد الحميد.
11: وكي تتكلم أختي راك تولي خايب، تولي
1: لا تكلم هذا حقك، وكلامك اللي قلته راو الكل كلام موزون وكلام مليح.
11: وأنا راني كي نسمع سيد العميد صدقني أنا نقول بالحق، حتى كي يريد المقترحات كيفاش تجي، هاي المقترحات كيفاش تجي. اسمع الناس، اصغوا للناس، اصغوا للضوء، الناس كلها تتكفى بالضوء وتتكفى بالماء.
1: شكرا جزيلا سي عبد الحميد بوضاوي، تحياتي ليك ولكل من يسمعنا في زغوان. وفي هذا الكل قديش من نجم يكونوا كان فرحانين، راهو كي تحل تليفونات يجوك من كل ولايات الجمهوريه، نفرحوا والمسؤوليه تزيد تكبر. مسؤوليه تزيد تكبر، وان شاء الله نكونوا قد سلوغان الاذاعه، ان شاء الله نكونوا صوتكم. باش نمشيو لصفاقس سي عادل غضابي من صفاقس. سي عادل صباح النور، مرحبا.
12: السلام عليكم، صباح النور، ربي يهنيكم وربي يبارك عليكم
1: مستر. ربي يفضلك سي عادل ويحفظ صفاقس وجمهوريه تونسيه الكل. تفضل سي عادل.
12: مدام بلي سمحني شويه، تفضل بالك معي شويه.
1: باهي.
12: رانا احنا نعيش في دوله فيها حضاره وفيها ما شاء الله من العلم والتكنولوجيا. انا تحب نقول حاجه كيف تخص عليا انت، الضوء هذا حق دستوري، راهو الضوء والماء حق دستوري، حقي هيك نتاعي. يعني انا كي يجي مش نخلص فاتوره الماء والضوء وتجي كيما خلص تخص عليا. انا على الاقل يا اخويا ما يخرج مسؤول من المسؤولين يتكلم يقول فاتوره جوا وقوت هذه يا اخويا، ما الغيص على الاقل الغيص باش تبردني اول حاجه. ثاني حاجه يا اخويا، يا سبحان الله، كي انت عندك مشكله مع السياسيه مع قيس سعيد ولا مع اللي هو، ما تجيش تعمل المفتاح اللي انت تخص لنا في الماء والضوء.
1: لا ما احنا مانيش شوف سي سي عادل غضابي، احنا راهو لهنا نحكيو على المشاكل اللوجستيه، اللي عندهم مشاكل اللي ما عندهمش مشاكل اللي كذا، راهو احنا ننزهوا الاداره التونسيه الكل، نحكيو على الامكانيات ونطالبوا بحقوق المواطنين التوانسه مع تنزيه الاداره. الحقيقه ما نسمحش انا انه نتهموا ناس ولا نتهموا ادارات ولا كذا، احنا بالعكس قاعدين نلوجوا على حلول ونوصلوا في صوتكم سي عادل.
12: هذا ايش جاك العام هذا؟
1: يا ما هي سخان، ما هو من جهه اخرى يقول لك سخانه جات كان العام هذا، احنا نحكيو كيفاش نوليو نستبقوا، كيفاش نوليو نخدموا من اول وجديد.
12: الشارع الشارع ضو الشارع ضو الشارع ضو ضو الشارع في النهار في القايله يشعل نتاع نتاع الوروت يشعلوا، واحنا يقصوا علينا يا اخويا. اخويا يا سيد العميد
1: ويطلع واضح واضح
12: سي عادل، يا سيد العميد حاجتين يقتلونا جماعي يسيبونا.
9: لا لطف عليك لطف عليك لطف عليك، اسمع
1: ما فما شويه تشنج
12: والله. عندي تونسيون، الولد عنده تونسيون.
1: لطف عليك
9: لطف عليك
12: لطف عليك. البارح البارح بنتي بنتي صغاري صغاري اقسم بالله العظيم يفهموا، يقول يا بابا وقت شنو خوش هذا.
9: لا لباس
1: لا لا لطف،
9: أزمة تعدى، أزمة تعدى،
1: لا لا يتعدى إن شاء الله،
9: أزمة تعدى وننساوها سخانة
1: نفهم تشنجك ودموعك غالية يا سي عادل.
12: تعبنا والله تعبنا.
1: لطف عليك، الضوء موجود عندكم ولا مقصوص توا سي عادل؟
12: يا جماعة مقصوص عنده توا، قديش ايش ايش ايش ما تخلصش ورقة الضوء المات وتشوف شو
1: عنده، قديش قديش عنده مقصوص سي عادل الضوء؟
12: قلوبها الموت تحسه توا عنده نهارين،
1: مقصوص عنده نهارين. وين بالضبط في صفاقس انت سي عادل؟
12: في الشارع واحد بوخلاف هذا يا مدام.
1: اي اي
12: حاشاك حاشا اختي
1: يفضلك، باش ناخذ اكثر تليفونات. اي
12: زيد جمعه ونص الزبله، الجمعه ونص الزبله ريحه جيفه جيفه جيفه جيفه.
1: لحظه ثانيه ما يزواش
12: يعني ما ايش تحكي انت.
1: واضح سي عادل، لطف عليكم يا سي عادل،
12: راهو تعبنا يا ناس تفهموا، راهو تعبنا.
1: وصلت وصلت الرسالة، وصلت الرسالة
9: ان شاء الله ربي معاك
1: سي عادل، وصلت الرسالة، شكرا ليك. باش نخلي لكم كلمة أخيرة الكل ما قبل، برشا تليفونات من القروان، ما نجمش ما ناخذش تليفون من القروان. سي منصف العلوي من القروان، مرحبا سي منصف صباح النور.
13: مرحبا أختي غير صباح النور،
1: مرحبا بيك وتحيه كبيره برشا القروان والقراوه اللي نحبكم ياسر، تحيه لكم سي المنصف. تفضل سي المنصف.
13: والله اختي الغاليه في ما يخص حكايه الضوء هذه تعبتنا برشا، فهمتني، فما برشا تغيرات حالتهم حليله. انا مثلا واحد من الناس عندي بيبي نخله في الحليب، باكل حليب نحلو معناها بعد ساعتين من زمان نلقاها يعني كسب
1: حاجه من الحاجات هذه.
9: يعني منين انت منين من القروان بالضبط منين؟
13: هذه اختي حق الطفوله يعني باش يعيش يعني صغير يعيش معناها يعني عاديه ماناش عندي حد شيء.
1: سي منصف سي منصف منين تكلم فينا من القروان؟
13: اختي تكلم فيك من وقت بديت السبيخه.
9: ايوه
1: من السبيخه
9: هو 51 سخان.
1: وقاس الضوء توا عليكم فعندكم مده ولا؟
13: اختي الغاليه نعطيك اخر 24 ساعه ما نشعلكش في التالي برشا. البارح اختي ديجا قاس الضوء يعني من اول الليل تقريبا تاع حكايه الخمسه نتاع الصباح حاجه كيما هكا.
1: ايوه
13: رجع اختي مشى لماكسيموم معناها ساعه ونص حاجه كيما هكا. زاد اختي قاس يعني توا قاس يعني بعد ساعه ونص توا قاس. يعني اختي غالي لا عنا لا عنا باش نشربوا لا عنا معناها يعني ضوب حاجه من تشي حاجه باش تحطها في الجدار تعبان غير حاجه الجدار يعني فهمتني.
1: واضح واضح سي منصف وصلت الفكرة. تحياتي لكم. في دقيقة سي منصف وفي وقت البرنامج تفضل سيدي.
13: احنا عشقت في البلد هذه شي وقت الليل دود وحلين في العلوش وحلين في برشا حاجات. اختي تاول العلوش يعني اختي ماش راجي باش يشرب مثلا باش يوصلنا العلوش وباش كذا. اختي الفلاحة نحكي على الزوالي باش ياخو معناها شوية زيت وقت الزيت الزيت حشاك تاول باش تموت يعني بالعطش. فهمتني يعني وبرشا حاجات وفهمتني برشا حاجات.
1: تداعيات كبيرة برشا فكرة هيلة برشا شكرا لك. سي منصف نسلموا عليكم هذه غدوة ناخذوا أكثر تليفونات. تحية لكم كلمتونا اليوم من باردو كلمتونا من زغوان كلمتونا من القروان من صفاقس تليفونات جت من منوبة من سيدي بوزيد. غدوة ناخذوا تليفونات من سيدي بوزيد من كل ولايات الجمهورية. تحية لكم الكل وكما قلت لكم قد ما نفرح وقد ما المسؤولية تكبر عنا وإن شاء الله نكونوا قد صوتكم اللي تحبوا تكونوا به موجودين معنا في ديوان فم. نعملوا لو تور دو تابل. شو بدا معك علي؟
7: انا كل من نزيد نسمع حكايه كما كنا قلبي يوجعني وبعدين نرجع للموندو نتاعي وديما نفكر ونحمد ربي اللي مهما نكون هكا نخرنن على روحي انه فماني صغيري معناتها عايشوا في ازمه اصعب منا. فربي يصبر الناس كل.
1: ربي يصبر الناس كل. محمد
6: والله ولينا ما عادش نحكيو على قديش من ساعه مقصوص الضوء ولينا نحكيو قديش من دقيقه يخدم الضوء. الحمد لله خير من الناس اقل من الناس وكيف ما ناس وان شاء الله ربي يفرج علينا وربي يفرج على تونس الكل وغدوه خير يا رب ان شاء الله
1: وتعدى هالازمه ذي الكل ان شاء الله غدوه خير. استاذه
10: ثلاثه سوايع عديناهم اليوم مع بعضنا منهم ساعه انقطاع دونك قدمنا ساعتين. الحقيقة ربما كي تقول لي أنا كلمة الختام بعد ما سمعنا نلخصها معناتها الحصة الكل في صيحات فزع سمعناها وشهادات مؤلمة وناس عبرت بجوارحها. أنا اليوم نقول ما نجموش نغادروا المساحة هذه من غير ما نقدموا توصية للسلطة اللي كلهم نشكر كل رجل ميدان وكل شخص يدخل لي حالة الأزمة. اليوم أعتقد أنه احنا كتعدينا بالكورونا مدام سماح وقعت لجنة وطنية لمجابهة الأزمة. اليوم حينيا عندنا تأكد ووضع خلية لمجابهة الأزمة المناخية اللي نعيشوها على رأسها ناطق رسمي يصارح الشعب التونسي بصفة استباقية يقول له غدوة بش يكون هكا بعد غدوة بش يكون هكا يعطينا الأجيال اللي بش تمتد عليها هذه الأزمة لأنه هذا من الداخل لكويزين أنتيرن. السلطة تعرف احنا وين ماشيين وقديش باش يقعد ولكن ما يخفى على المواطن التونسي ما ينجم يعمل حتى تصرف لانه دون لا ليا نو سوم دون لانسيكوريتي. السلطة تتدخل باش تعطينا الامن والامان اللي نطمحوا له باش نجموا ننسقوا برامجنا ونضمنوا حقنا مش فقط في الحياة بل في الحياة الكريمة لانه من مقومات الحق الحياة الكريمة انه نكونوا في امن مناخي.
1: سيد عميد
9: والله اللي صار صار وقتاش نولي وغلطين تو ورا باش نتكلم صراحه خلي نتحمس وليتي كامله اليوم لو كان اليوم ما يقعدوش ويقروا استراتيجيه جديده سواء بناء مولدات جديده نتاع خلاف نتاع رادس ونتاع غنوش ونتاع نتاع سوسه يعني حلول جذريه ويزمها تفوت الطلب لانه اليوم راه باش نقعدوا نجريوا الاحداث. انا راني خايف منه ريت لو قاع سماح راه باش يقع اكثر منه مره جاي ويزيد اكثر ويزيد تفاقم خاطر انه الامور العمراني كل شيء ماش ما تنجمش تبع ستاك ستاك عندها اكثر من 1000 مليار ديون. اليوم في اعلى مستوى يلزم يقعدوا وياخذوا الاحتياطات واستراتيجيه كامله باش هذا ما عادش يقع.
1: وبربي نرحموا بعضنا على كل المجالات. وين هذايا نداء للشنغال شنغال ما شاء الله الدنيا الكل واقفه في تونس كان الشنغال قاعد يخدم راهو فما بلايص ناس هزه اون اورجانس عباد ماشيه للسبيطارات عباد يعلم بها ربي كان مصاب تونس الكل تولي تخدم كالشنغال تو نوليو اقوى بلاد في العالم. ارحمونا يرحمكم الله وسيسولي على كرامتي الوطن شيت بالشنغال. يلا ان شاء الله ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه نحبوكم برشا ان شاء الله نلقاوكم غدوه في احسن الاوقات. نخليكم مع مريم قديره اخبارنا على ديوان فام صوتكم. مرحبا ناس الديوان
14: ببليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
15: ديوان افهم فلاش نيوز
16: موجز العشرة ديوان افهم مع سلامة. وحدة الحماية المدنية بالاشتراك مع أجهزة الإنقاذ التابعة للجنة الجهوية لمشابهة الكوارث ببنزرت تتمكن في تمام الساعة 5 من صباح اليوم من إخماد الحريق الهائل الذي اندلع أمس في المحيط الغابي التابع للسلسلة الجبلية برفرف وسيد علي المكي بغار الملح، وذلك عقب ما يزيد عن 16 ساعة متواصلة على أن تتواصل أعمال المراقبة الميدانية لموقع الحريق حتى لا تتجدد ألسنة اللهب من جديد، خاصة مع تواصل موجة الحرارة وهبوب الرياح وفق ما أعلنت عنها ولاية بنزرت في بلاغ لها. رئيس مصلحة الاستمرار بالإدارة العمليات بالحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يؤكد أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية بحوالي 1000 تدخل بكافة أنحاء البلاد، موضحا بأن إدارة العمليات بالحماية المدنية تسجل 4 تدخلات تتعلق باندلاع حرائق كل 5 دقائق وفق ما صرح به لبرنامج ناس ديوان. وزارة الصحة تعلن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. وأوضحت الوزارة أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح. مدينة العلوم بتونس تحتضن اليوم وغدا الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. إلى شأن دولي كبير، مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا يؤكد التزام واشنطن بتنفيذ الاتفاق المتعلق بجنوب لبنان، مشددا على أن الرئيس الأمريكي يدعم انسحاب الاحتلال الكامل ويعمل لتحقيق السلام في لبنان والمنطقة. ختم العرض الإخباري، أجمل تحية مريم كديرة، في أمان الله.
15: نسمع صوتك، تسمع
17: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
15: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

العشرة وخمسة دقائق. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديونا في مطريق سليمة ليكم الناس اللي كليك إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم من توا حتىش للنص نهار. نسلموا على الناس اللي يسمعونا على الفريكونس نتاعنا أو لأنهم يختاروا يتفرجوا في اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا سلمين يا ربي. حسيلوا في ال 24 ساعة الأخرانية قاعدين نعيشوا على الواقع الحرق. إن شاء الله ربي معناها يسترنا الناس كليك. إن شاء الله ربي يكون في عون الناس اللي ضررت المحلات نتاعها, الناس اللي حتى ضررت بسبب الانقطاعات. الحمد لله تمت السيطرة على الحرق هذا. نحكيو عليه مثلا غار الملح سيدي علي المكي دونك في معتمدية غار الملح, وقبيلة شوية كان سيد العميد كان عنده تدخل مع ناس الديوان. تلقاو الفيديو وعطانا برشا تفاصيل وعطى برشا معطيات في خصوص الأمور هذه. نسيسر وإحنا إن شاء الله يا ربي مسير كان الخير, وخاصة الناس اللي في الطريق مش عارفين خرجت تعمل كامبينج متاعها نسيت النار تشعل انطافيوها. الحريقة متاع زغوين تفاجأت كي عرفت أنه سبب متاعها كان بسبب البقايا معني متاعها فطور. دونك نسيسر وإحنا الناس الكليكة ما نرميوش عقاب السجائر زي ده كيف كيف. في الطريق الدنيا شيحة الدنيا سخونة فما الريح فما شيلي وده كل يسبب في الحراق اللي قاعدين يعيشوا فيها. شاء ربي يحمي بلادنا, وتحية كبيرة لمختلف فرق الحماية المدنية والأجهزة المدخلة الكليكة اللي الأيامات هذية كانوا يخدموا في خدمة كبيرة والحد الآن موجودين على عين المكان. شاء ربي يلطف بينا الناس الكليكة ويحمي بلادنا. احنا ما نتوحتش للنص النهار نحاولوا هكا نعديوكم موجات إيجابية نعيشوا معاكم لكتو كما هي نعيشوا معاكم برشا حاجات بالموسيقى بالفقرات بالأخبار بالحاجات اللي تستنى فيكم وتعودتوا بها في سامر فايبس. قدم ميكرورة بفرجيني نادية بالحاج في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي. هيت نبدأ شوية بالموسيقى اللي تنجم ديما تغير لنا المود متاعنا في أولد باد جولد. هو السونداج اليوم يكون في ستوريتنا على صفحتنا على الانستغرام ديونا فيم. تلقاو المقترحات متاعنا كليك صغيرة تختاروا شنو الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. بعد أخبار لحديش اليوم من أزمنة مختلفة وموسيقى عشنا معها كنا برشا ذكريات. هيت نبدأ بالاختيار لوليني نادية. هيت شنو باش تحب تبدأ؟ يلا ميساج

إدي سميرة سعيد واشب مامي في يوم ورا يوم. المقترح متاعنا الأولاني نفس الفايب نفس الإحساس وانت تسمع في الغنية هذية, وما تقولوا ليش انهم ما تأثرتوش بالمقطع متاع هنيدي في فول الصين العظيم في هي كلمة السر ايه دونك الانطلاقة كانت من غاديكا. نمشيوا للمقترح الثاني زيدا موزيكا برشا ديسكو متاع سبعينات ثمانينات المتأثرين به الموجة هذية. اليوم نمشيوا للفترة متاع السبعينات ومن البوب هتل نسمع الاختيار هذا. يلا

عندكم الديسكو السبعينات وبوب الحلو دونك تختاروا في سونداجنا على صفحتنا على الانستغرام وبطبيعه الحال الغنيه الرابحه والمقترح نتاعنا اليوم تربحوه بلوتو تسمعوه بعد اخبارنا لحداش وتكتشفوا ضيوفنا تباعا في مختلف فقراتنا. نبداو بالموسيقى احنا توت سويت سعد رمضان يلا توت سويت على ديونا فيما

0: متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: سامو فايبس العشرة و17 دقيقة، رجع لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. فكروكم ديما اللي احنا في استقبال تليفوناتكم على 31 328 328، بدون تأخير نمشيو توت سويت للترندينج.
1: ترندينج
2: من اللي بديت البرمجة الصيفية ومن أول حلقة في سامر فايبس قلت لكم رانا نحاول كل يوم نحكيو على الأخبار الإيجابية، المبادرات السمحة كما نقولينا والحاجات المزيانة، هكا نبدلوا الحاجات اللي نعيشوا فيها بالموجات الإيجابية. مرة باش نحكيكم أنا القصة كاملة كيفاش صارت، نسكرولي في الانستغرام كما أي إنسان يستعمل في وسائل التواصل الاجتماعي، عرضني فيديو تاع شابة مريت شوجها ما نعرفش نسمع كين في صوتها، وعملت اكسيون حلوة برشا انه الناس اللي موجودين او الباعة المتجولين عاونتهم بطريقة سبيسيال. فانتشر هذا الفيديو، برشا تفاعلات برشا تعليقات، قريتهم بالتعليق بالتعليق باش نشوف وجهات النظر المختلفة. اوكي قلت لكم صانعة محتوى، هذا فكرنا في الفايب متاع ديوين ترانز، مثال شراه مزيل موجود في سامر فايبس كعليش يتحضر بحذينا. عز عنيبي اهلا وسهلا، مرحبا. صباح الفل. اسمع منورتنا بالالوان ونوار والدنيا تفهم والفما انرجي ايجابيه على الاخر يا جماعه. صباح شنحوي
3: تري بيان
2: الحمد لله. ليس انا قلت صانعه محتوى، حكينا البارح قلت لي بدايه مشروع ولا سي بون دخلنا في الطريق هذا.
3: هو لي هو معناتها سيتي جوست بور لو فان على باس.
2: اوكي
3: مي او ميم طون حسيت روحي اللي فما أمل، معناتها أني نجم متغرم بها الحكاية.
2: أوكي قبل ما نحكيه على الحاجات اللي قاعدة تعمل فيها وحاجات مزينين، هيت نعرفوك عزة وهيت نعرفو البداية متاعك اللي ما هنا جمع جمعتين جديدة.
3: أي جمعتين
2: بهيت نعرفوك الساعة قداش العمر شنو القراية.
3: ألوغ عمري 31 سنة، قريت ليسانس في الاستاد بيبليسيتي أوديو فيزوال وماستر في ليزاك ايماج ليمير. انا على باز عندي تاو برسك 10 سنين نخدم في السينما.
2: اوكي
3: سينما اي بي معناتها نخدم في لي تورناج، في اسيستانت على رياليزاسيون.
2: داكور
3: دونك هذه هي خدمتي
2: على باز. على باز بعد نلقى كيفاش دخلنا للسوشيال ميديا.
3: هاو ان فيت هي خدمتي معناتها فريلانس، دونك وقت اللي فما بروجي نخدم، وقت اللي فما شيء ما فماش
2: فماش انا قاعدين.
3: دونك ديكو لقيت روحي اللي انا ياسر بخلي ياسر جادور الكمفورت زون نتاعي. دونك قررت اني نهار معناتها اي حاجه ما نحبش نعملها ولا نخاف لنعملها
2: أوكي.
3: نمشي نعمل.
2: جيت الحاجات اللي ما نعرفوش ولا ما نجموش ولا نبخلوا باش نعملوها، قلت لي لازمني نكسر انا القاعده هذه ونبدا نزرب.
3: سينو مش تبلش انا داكور.
2: وي صحيح.
3: و ان بلوس هو فما حسيت روحي فما حاجتين، يا اما تركز برشا في المشكله وتنسى الحل. دونك دوكو بديت ان فيت نحكي هكا، نحل في الكهرباء، نحل الفيديو ونبدا نحكي
2: كيما الناس الكل كيما البدايات الكل
3: تو امبورت كوا سا بيان ريوسي شويه.
2: اوكي
3: فهمت. ومن بعديكا يا اون فيديو اللي نحكي فيها اللي نحكي فيها كيفاه معناتها في عوض جماعة اللي قاعدين يمسحوا في البلار في لي فو. فهمت اون بو تروفي دوتر ايدي فهمت اللي يربحوهم اكثر فلوس.
2: اوكي
3: سيتي جوست لا تيوري وجوست نحكي
2: امبي
3: ما نحكيلكش على كميه السب اللي جاني
2: برشا نقد برشا نقد نتاع معليش دخلك تحط في روحك في حاجات كيما هكايا.
3: اي وما الافكار دي فيهم
2: اوكي باش نتفاهموا في حاجه من الاول بكل باش ما يتهزش الحوار لجانب اخر ماني نعرف انا نقد من بعد وكذا يندر شنو هو. الناس اللي موجودين في الفو، الناس اللي تبيع في لي بابيي، الناس اللي موجودين البيع المتجولين، نعرف الوضعية صعيبة ونعرف الناس

0: تحاول تلقى في مصدر ولا مورد متاع رزق. ناس تعبة كيفهم كيف الناس اللي تلم في البلاستيك. قولك انا عندي عائلة فما ناس معزة وباز انت صار لك كونتاكت ديريكت دونك تتحكينا على حاجات من بعد ما تحبش تمديدها للناس. تقولك انا نخدم ما هوش حل نورمالمون فما جهات معناها اللي تتدخل ما يقولك دور الدولة هذي توفر لهم وتعتني بهم لكن فما برشا ناس تعبت تقولك انا نخدم ونجيبها بعرقي ولا فهذي كل متفاهمين فيه خطر فما زوز اراء معناها اراء زوز اراء مختلفة. انت بديت بالحكاية هذيك قالوا لك اش دخلك مدام عزة
1: هي ان فات سيسا ولا سيسا معناتها دولسونس كان مش نقعد نستني ومعناتها انه الدولة هي اللي تعاونهم مش تعاونهم اذا نلقاو حل
0: نلقاو حل
1: الحل بعضنا. اللي هما يحاولوا يبيعوا حاجة يربحوا فيها اكثر فلوس كو منه جست
0: اوكي بي بديت كيفاش بديت هذيك الفيديو عملت فعل مشيت قلت انت نظر مشيت للتطبيق
1: مشيت
0: قلت
1: للتطبيق.
0: نمشي وحدي انا باش بدينا ولانه فما زوز فيديوهات ما شاء الله ما قرب زوز ملايين عاملين دونك فما تفاعل
1: فما
0: للناس اللي ما راتش الفيديو هذو ما فهمتش على شنو نحكي هيت احكينا انت من عن طريقتك انت
1: باهي الفكره شنو اللي انا اول مره هبطت باش نقضي جوست امي بعثتني نقضي
0: اوكي
1: جتني الفكره في مخي اني انا باش نشري جلاسيريت مي غلاسون ونشي فرقهم على ثلاثة نساء اللي أنا مقمرتهم في نهج فلسطين
0: نهج فلسطين أنت تعرفهم تتعدى كل يوم تراهم مقمرتهم
1: وي
0: أوكي
1: دوك دوكو جلي في قلت هاي كان مانيش نعملها المرة هذه معاش
0: نساء هذوكم فيش يبيعوا هاز بابي مشوار
1: بابي وإلا جوست معناتها يطلبوك هاو
0: بي أوكي
1: دوك دوكو معناتها كي شفت أكل بوان معناتها هم فرحوا اكلي حتى قبل ما نهبط الفيديو قبل ما تنجح اكلي سما فيه تيلمون بليزير قلت اه سي بون سي سا سكو جو في فير فهمت هذا هو وين نحب نمشي و اون بلوس فما نهار زيد سا في 3 جوغ خليت الكهرباء بط خديت المترو ونلقى لو مسيو اللي في المترو ديما يبيع في الحلوى
0: الشيغوم والحلوى التشكيله عالميه
1: تشكيله عالميه
0: شكون ما يعرفوش في تونس
1: لي مانيفيك
0: محلي محلي
1: مانيفيك
0: وبالرسمي انرجي عنده مش نورمال
1: اي وان بلوس عنده قعد يحكي معايا خاطر سيفني مزرك شامبيون يقول لك هذيا بيزار بلاصتها غريبه
0: اش تعمل انا
1: دونك قعد يحكي معايا وكله فسالي كيفاه بالحاجه هذه معناتها عرس 4 صغار ويغاني تري بيان سا في بالعمل فما واحد وراه حسد
0: يلا سيف
1: قال واه عاك
0: عاك لا لا فمش واحد ما يعرفوش تشكيله عالميه في المترو خاصه الدو تلقاو غفد غاديكا دونك تلقى السيد محلي وكنا طلبه كنا نتعديو ونحكيو معاه
1: اون بلوس راجل كبير انا ما حسب ما شفت ما تفهم 65 70 ما شاء الله عليه
0: والانرجي والكلام
1: صحيح
0: راك تطلع صحيح تطلع في شكل يحكي معك شويه تطلع بمود اخر دونك جربت نجحت الحكايه بديت اعطيتهم مي باش يبيعوا كيفاش كان التفاعل معه
1: هما ان فيت معناتها ياسر عجبتهم معناتها العباد الحكايه معناتها النساء اللي مديت لهم خاطر تحسهم بالرسمي يعني معناتها انا هكاك ال 11 نص نهار في تومبك
0: سخانة
1: راهم يخدموا فهمت دونك فرحوا على الاخر سورتو انا الحقيقه عندي انفاب للنساء الكبار الحقيقه
0: دونك هذوك نحب نعاود واسمع حمل ثقيل يهزوه كانوا يلموا في البلاستيك كانوا يبيعوا في في لي بابي هاك ترى معناها 70 نقولوا 70 سنه
1: يعني
0: تنجم توصل حتى ل 80 في الوضعيه هذيك في السخانه هذيك ان شاء الله ربي يكون معاهم ومع الناس الكليكه اللي تجيب في قوتها بعرقها بالجهد نتاعها كما قلت لك فما ناس ما تمدش ايديها مي تحاول وتخمم كيفاش تجيب مورد رزق دونك عندها لي بابي الاولى عطيتها نفس مثلا احنا بون غطينا الوجه خاطر نجموش بيانسور ديجا
1: قالوا لي عليها
0: اكزاكتلي انت تحكي معاهم تقول مراني مش نهبطكم صوركم كيفاش
1: هي فما زوز وقت حكيت معاهم واحده ما حكيتش معاها
0: اوكي
1: معناتها ما شلقتش بها اللي انا قاعده نصور دونك ديكون بعد جاتني بنتها قالتها بربي نحيها قلت لها سامحني راني جو فولي جوست انه العباد تعاون مش اني نشهر بيكم انت
0: فهمتك
1: دونك من وقتها فهمت لقيت السوليسيون باش نغطي لهم وجوههم جوست توا ناقصيني شويه افكار جدد شنو حاجات يجمو يبيعوهم
0: تبعت الماء هذيك الفكره الاولانيه وفما حاجه اخرى حكيت المراوح شريتهم انت ولا انت
1: عملت بومنديل
0: اوكي
1: عملت نهاير بومنديل قاعده جمر شنو الحاجات
0: اللي يجمو
1: شنو الحاجات اللي يجمو يتباعوا دونك لقيت المراوح هذوكم لقيت دوتخ هكا كيشكيك دي زيلاستيك بور شوفو معناتها لقيت مثلا جماع اللي يبداو في الكراهب قدام من وحده معناتها تضيع اللاستيك نتاعها وتبدا
2: تغمش عليه اي
1: دونك كان تجيك انت مراه كبيره تلقى عندها لاستيك تنقض لك حياتك
2: نهارتها معناتها او سمول بزنس في الطريق معناتها عادي جدا أيوة فوالا التفاعلات نتاع الناس انا راني قريتهم بالتعليق قلت لازمني نفهم الموجه وين ماشيه فما برشا ناس عجبتها الحكايه ودايغ لهنا في اللايف يوتيوب نتاعنا هاي صار هي مولات العامله نتاع الكلاسير هاي دونك لهنا قاعده داخله في التعليقات بيقول لك بحول الله تونس بخير هذه هي مولات العامله الله مستعان يعطيها الصحه
1: فوالا
2: هذه هي اون بيرسون وفما جانب اخر يقول لك تصورهم تستمني تخليهم العبيد هذوما مثلا نسين صوبك الحاجه السهله تجي ماهيش حاجه سهله لقيتو هو باش
1: تجد حاجه سهله نعطيهم فلوس نتعد
2: وريتو ديجا تعليق فما شكون وديجا عمل برشا جمات قال علاش ما عطيت فلوس وتعديت على روحي
1: حتى من بعد كي نقص الفيديو نفسر لهم بالضبط منين يشريو وكان يعني فيهم نبروية معناتها كان فما حاجة يجمو يكلموني وانا نجيب لهم يا باتسوسي فهمت ما اعطيني اللي يربحوه يعاودوا ينفستيو باش يزيدوا يربحوا اكثر
2: خاطر كي بروجي صغرون هي افكار ماني متقعدش
1: مول بزنس للعباد هذوكم
2: علاش تعمل في هذاك الكل
1: عليه سي اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل معناتها هاني قلت لك نهار اللي عملتها اول مره نضحك وحدي في كربك دونك جو مسوي دي جادور فير سا اي سا مي في دو بيان فهمت سا مي في دو بيان حتى بسيكولوجيكمون فهمت
2: يقول لك واحد ما ينجمش يبدل
1: اه فات ابارامون مش نقعد وحدي برشا خاطر فما برشا عبيد
2: لازمني نعرف احكي لي
1: اي فما برشا عبيد قاعدين يبعثوا لي في الانستغرام والتيك توك وكل يحبوا يعاونوا زيدا
2: أوكي.
1: فهمت معناتها يخرجوا معايا ويلزم فيستيس معايا وكل شيء جوست فما هالي 3 ولا 4 بيرسون اللي فريمون اي سون سيريو
2: فهمت ناس عاديين ولا سون محتوى ولا اوكي
1: دي جون نورمو اللي صار في تري بليزير وهما بيدهم معناتها كي سونساسيون تاع تحس روحك ساتيسفايت بروحك فهمت عملت حاجه باهيه دونك دوكو هاني قاعده نشوف معاهم باش نشوفوا افكار جدد دوتر زيدي بلوز انوفونت معناتها باش العباد تقعد تتبع وتحاول هي بيدها تعمل نفس الحاجه
2: هو علاش ممكن خاطر انا نتبع برشا صانع محتوى ونبدا مركز على الحاجات الموجوده في السوشيال ميديا الفينومين هذا موجود برشا في امريكا فما برشا اسماء معروفين بغض النظر على جنسيتهم ولا شنو مثلا حسي لو فما برشا اسماء وانت تعرف انه فما تخلقت ناس تعاون تخلقوا دي مقاومات ولا حاجات يسهلوا باش الناس اللي المتابعين ولا انه يعطيو فلوس وهو يبدل في حياه الناس مش كون في لوبرين زاده كيف فما منها الحكايه هذيا هاني ومصر زاده كيف يعني ممكن خاطر انت بديت معش سامحوني كان فما ناس تخدم في حاجه كيما هذيا انا راني ما مريتش مي عزة كمثال خاطر يعطيك الصحه ويعطيهم الصحه الناس اللي قاعده تخدم في الحاجه هذيا فبرشا ناس حياتهم تبدلت فمشكون عمل عملية فمشكون شريوا له دار كريمون خاطر يعيش في الشارع ناس عرفت البداية انه يخلوا له حوايج جدد يعطيه فلوس ويبدا يتبع فيه يعمل السويفي اسكو العبد هذاك خاطر الناس كل تستحق فرصه ثانيه اسكو العبد هذاك بالحق باش يكمل الاخر اسكو باش ينفستي في الفلوس هذوكم باش يعمل مشروع فبالحق فما ناس يعملوا له النهار الاول وهو كيفاش ولا دوخ تقول تيا واحد وحده ينجم يعمل حاجه معناتها تنجم تبدل حيط ناس كاريمون معناتها هذه هي الفكره العامه في راهو العالم الكل يعمل فيها فهمت ما احنا في تونس نستناو شكون يبدا باش نتبعوا ديما ابارامون
1: اي هي ان فيت سي سا انه واحد يبدا والباقي الاخرين تيجيوا وحدهم حد
2: كيما عملت عزه مكملين معاك عزه في
1: حوار باش الاخرين يعملوا
2: كيف ان شاء الله تنشوفوا كيفاش جوست بعد نمشيو فاصل وراجعين يلا
3: Publicité. الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري
4: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده
3: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك
4: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس
3: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
4: رياكتور توا في تونس ب 2008
3: رياكتور بوش يور ليميتس

0: فايبس.
1: رجعنا لكم وصلنا معكم للعشرة ومازلت موجودة بحضينا عزة مولات العملة كما سميوها المستمعين بتاعنا لليوم ناخذوهم لجانب الإيجابي
2: ليس مدغش
1: فوالا ناخذوهم الحاجة المزيانة من الناس اللي خدت علينا تويكا اللي قاعدين فيديوهاتها منتشرين الأسبوع هذا الأيامات هذايا إنه موحدة خذت الانسياتيف إنها تعاون الناس اللي موجودين في الشارع منهم يكونوا يبيعوا دي بابيي نورمال تولي كما اسمه البزنس صغرون ومن مالك الخاص هذايا
2: أي
1: وحدي دخلة وحدي صدمة وحدي
2: اللي بعد الستة شهور اللي فاتوا ونكمل نصرف وبعد نعود نخدم
1: وقلت لي فما ناس أمنوا بالفكرة وعجبتهم وقالوا لك أنا معك معناها جوست خمموا في أفكار جديدة
2: فلا جوست ما أكلي بالرسمي قالوا لي أنا معك وكنت أحب معناتها نخرج معك ونحطوا الفلوس ونهبطوا معناتها نشوفوا في الأسواق الجملة شنو الحاجات اللي يجموا يتباعوا
1: أوكي
2: فهمت سي لو ميم برانسيب كو الإي كوميرس راهو يهبطوا لسوق الجمعة ياخذوا يشريوا حاجات ويبيعوهم فهمت دونك نفس الفكرة جوست لازم حاجات اللي تصلح لأي إنسان واحد في الفو ولا في المترو ولا
1: اللي هو يمد يده ويطلب
2: بيان سور
1: نتصوره
2: هي راهي ماهيش ماهوش عيب الطلبة انا بوغ موا فهمت نقول عبد ما وصل يطلب الا ما فريمون وصلت بيه اللي ما عادش بون مش كل
1: فوالا كاليش خاطر فما
2: نعم تعرفهم تعرفهم صحيح. كي تشوفوا من وجهه ظاهر
1: سختو تتعدى كل يوم قاعد ترى وتشوفوا وتحكي معاه تعرفوا شنو قاعد يعني فما البريسك اللي صورتهم الكل هبطوا كيما هما فما مونتاج فما حاجات نعرفوهمش فما حاجات نحات ولا كيما هو
2: فما حاجات نحات على خاطر السوشيال ميديا تحب ولا تك هنا بديت هكا شويه نجرب باش نفهم كاس كي مارش كاس كي مارش با دونك دوكو فما دي فورما اللي ما يمشيوش
1: اوكي
2: فهمت معناتها ريت مثلا الفيديو نتاع الجلاسير هبطها اون دو فورما فورما نصور في روحي وفورما نصور فيها هي فرق كبير واحده عملت 1,800,000 الاخرى عملت 65,000 جرو ماكس فهمت
1: الجانب التقني من جانب الكلام اللي يتقال لك لحظات اللي ولا انت صورت كما هو هبط
2: فما واحده قصيتها خاطر زوز نسي نتاع الجلاسيرة وقتها تعالك وخاطر الاولى نيا كما ديت لها الثانيه تخيل مانيش مد لها دونك
1: اوكي
2: هذيك صورتها من ناحيتها الحقيقه خاطر وليت كونكورونس
1: احنا نراو نفرجوا في الفيديو ونشوفوا في التفاعل ونسمع كل الكلام شو الكلام اللي قاعد في بالك عز قالك لك انت في اللحظه هذيك ما تقول انا ما ننساهوش سي بون
2: باه الوغ دعاء الخير ما ننساهوش جمله وفما كومونتير عمري ما ننساه
1: باه ولا خايب
2: خايب
1: خليه في الخايب
2: لا مش خايب خايب لي معناتها
1: كيش تعمل معهم الحاجات هذيك تقرا تدقق تراجع العبيد ولا
2: جوستومون من الاول تبدا تتنبذ وتحب تجاوب ووصلت بلوكي 369 عبد عصبين كهو فهمت من بعديك فهمت اللي راهو سي با معناتها مشكل مش منهم هما يمكن جوست انا نتفهم بالغلط كي نبدا نحكي فهمت دونك معناتها عندي هكا طون ان بو هكا مش اغريسيف مي هكا نحب نشجع العبيد هكا بحماس
1: اوكي تتحمس
2: يتفهم بالغلط على خاطر
1: فوالا اما انت اللي تقصد بها حاجه بها انك ترى الناس ومتاكده اذا انت باش تكمل باش تسمع برشا حاجات وما عندك حتى فكره على الناس قديش تعاني وقديش فما مشاكل لازم في هذا الكل واحد يحافظ على الانرجي نتاعو وطاقته النفسيه كيش تعمل انت بين هذا الكل
2: ابارامون ما نعرفش كومون سا سباس مي حتى في مخي ريت حتى كي وليت كي نضحك كي نقرا كومونتير خايب نضحك نعرفش سي بيتيتر شويه بيل مي فريمون نضحك خاطر جو كومبرون اللي العبد هو فلستري مش مشكله فيا انا فهمت دونك دوكو ما عادش ناخذها بيرسونيلمون سا سير ابسولومون ريان
1: فوالا باهي نستنيو برشا فيديوهات نستنيو برشا حاجات عرفناك باش تكمل في الكونتينيو هذايا انت اصلا دخلت بالصدفه هكاك باش تكمل
2: نكمل ويوغا دوتر زيدي
1: فما كل الحيوانات زاده في الشارع زاده ذوكم عندهم نصيب في الحاجات اللي تعمل فيهم
2: وي ام في باليش اللي الحليب مش باهي القطط
1: هكا عندنا بعديك بفتنا عزة مؤخر تنجموا تتفهموا بعضكم الطبيبه البيطريه اللي ديما تنصحنا على برشا حاجات الماء مساء رسائلش نحطوا هكا بانو صحيفة في الطريق في البلايس كليك برشة سخانة وبرشة حاجات مزينة. أنت على باز تعاون العبيد كذي وفما كيفاش شكون زرع فيك الحاجة هذية مريم؟ عندك الخلفية اللي تأثر فينا
2: بلوس أمي. أمي معناتها حتى كي كنت صغيرة كل ما نخرج معها ديما تعطي حاجة للعبيد دونك ديكو حتى الحوايج ساعات انا الحوايج خرجني من الدار دونك ديكو ساعات تهز حاجات وتمشي تعطيهم للعبيد سان مون كونسنتمون.
1: باش نكملوا في اللي تعمل فيه نحبك تحكي مع الناس تويكا مساج حلو عندك انت احنا قاعدين نراو في التأثير الإيجابي اللي قاعدة تعمل فيه خاطر الفيديو نجم يبدل حياة برشا ناس يغير لهم حياتهم للأفضل ينتشلهم خلينا نقولوا من الحاجات الخايبة اللي يعيشوا فيهم. الناس اللي تسمع فيك عرفتك اليوم شنو تقول لهم بخليف انه نجم يكونوا مش معاك مي على طريقتهم الخاصة ينجموا يعاونوا العبيد تكونوا كلمة ختام مكة للكريسالة كوا
2: هو تعوين العبيد اللي يمنعك هو سواء البخل سواء الخوف سواء معناتها حاجات هكا جست ان نحب نقول العبيد اللي راهو معناتها ديما نقول هالجمله هذه الخوف راهو ما يمنعكش من الالم اما يهزك الى الندم 100%
1: الخوف
2: ما يمنعكش من الالم اما يهزك الى الندم
1: ديب شويه ديب الحكايه هذه الا لا يعطيك الصحه مرحبا نورتنا اليوم جيت بحذايا عرفناك تعرفنا عليك عرفنا الكونتينيو متاعك ان شاء الله الناس تزيد قلت لي 3-4 ان شاء الله اليوم بعد ما يسمعوك تزيدوا الناس ويكونوا معاك عزة عنابي على الانستغرام فوالا فوالا تنجموا تكونتاكتيوها وتحكيوا معها وتشوفوا شنو نجموا نعملوا حاجه جماعيه خاطر دوله وحده ما تنجمش تعمل كل شيء يد وحده ما تصفقش الناس كيما عزه برشا ناس مش مسلط عليها الضوء وما يصوروش وما عندهمش مع لي فيديو راهو يعاونوا في الخفاء ونقولوا لهم جنود الخفاء المجتمع المدني جمعيات في رمضان حكينا على مبادرات ما تتنسيش من شباب وحدهم وحدهم ليه متابعين لجمعية ليه تابعين حد شيء يقولك أنا من مالي الخاص نعملوا جروب كذا نعاونوا الناس وصارت ديجا في اللفايات ماريو تحية لي معاشك أنت فوالا فوالا فهمت أنا فهمت الحكاية كيفاش دونك شباب في دار عطاتهم المرأة دار يلموا كل يوم الفلوس بلوتو ويطيبوا زي دي كيف كيف ويقعدوا فارقوا على الناس وتعدى رمضان ياسر ياسر حلو كيف كيف الحمامات كيف كيف في نابل كيف كيف في صفاقس في برشا ولايات دونك فوالا فما برشا حاجات زينا نجمو نحكيو عليها وموجات ايجابيه وعندنا جيل وعندنا شباب واعي ويعاون حتى لو كان ما عندوش ما يحاول يلقى حل في هذا الكوليك. ميرسي عايشك عزه يعطيك الصحه احنا مواصلين معكم حتىش للنص نهار خليكم مع الموسيقى وراجعين يلا.

0: ام فايبس.
1: رجعنا لكم مواصلين معكم حتىش للنصف النهار شوي خير جيكم مدام جديده في اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. زيد كيف كيف تسمعوا بعد اخبار لحديش المقترح نتاعنا اللي ربح بعد ما صوتوا عليه في ستوريتنا على الباج الانستغرام نتاعنا. اكيد جدا يوم ورا يوم سميره سعيد والشاب مامي دونك تسمعوها ولا بعد اخبارنا لحديش. ومن بعد حبيت نقول لكم اللي استنى فيكم برشا ضيوف زيد كيف كيف خاصه للناس اللي مغرومة تعمل سبور وتترينا كل يوم. شنو تاكلوا بالصحيح؟ شنو الحاجات اللي تعملوها باش تنقصوا في الدهون ولكن في نفس الوقت تحافظوا على الكتلة العضلية؟ دونك يحضر وحدينا فهد كشباتي بعد أخبار الحديش بتبيعة الحال ونعرفوا منه المصادر الطبيعية متاع الفيتامينات اللي يستحقها البدن متاعكم وبرشة برشة نصاح للناس اللي تترينا وتعب هكا وحديد ودنيا وكذا. اليوم نعرفوا طريقة الصحيحة زيادة كيف كيف عزة مؤخر الطبيبة البيطرية ونجيبوا برشا عليه الأسئلة متاعكم اللي جيتنا بعد الحلقة الأولانية فيما يخص حيواناتنا الأليفة. اليوم موضوع حلو برشا الحقيقة، نحكيه على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، شنو المخاطر الحقيقية، كيفش نجمو نحميو أرواحنا. لكن قبل هذا ديما نفكروكم بالمهرجانات اللي تنجمو تابعوها وتحضروا لها، وإحنا في متابعة لجميع المهرجانات. اليوم نحكي لكم عليه مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويلية حتى 2 أوت. دونك عندكم عروض فولكلورية، موسيقى شعبية، استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. دونك من 23 جويلية حتى 2 أوت. دونك ما تفلتوش عروض المهرجان واحجزوا المقاعد متاعكم على الرابط هذا اللي هو أودنا.جيشي.تين. دونك تلقاو برشا تفاصيل الكوليكا وطرق الحجز والبرمجة زادة كيف كيف برمجة يسر حلوة. دونك المهرجان الدولي للفنون الشعبية من 23 جويلية حتى 2 أوت. إلى أنه يحضروا بحذينا الضيوف، نخليكم مع آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز.
0: منك نسمع صوتك تسمع
2: الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم.

0: 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. توفير الكهرباء عن بعد من دون استعمال أي كابل ماهيش فكرة جديدة، لأنه في بداية القرن العشرين المخترع العبقري نيكولا تسلا صمم لا سيليبر تور دو فاردن كلوف، واللي ما كملش فيها لعدم توفر التمويل اللازم وزاد نقص في الماتوريتي التكنولوجيك. حلم كبير لتوفير الانرجي ليبر ممكن أنه يتحقق في المستقبل عن طريق باحثين صينيين اللي يحبوا يركزوا اون تور لازير سور لا لون لخلق طاقة ما لا نهائية وتكون سون فيل. إذا فريق من الباحثين من الهاربين انستيتيوت اوف تكنولوجي تصوروا حل جذري مشكلة الطاقة على سطح القمر هو تركيب محطات كبيرة لالتقاط الطاقة الشمسية على أعلى قمامها في القمر لتكون دائما متجهة نحو أشعة الشمس، ثم تحويلها لدو بويسون فيسو لازير اللي تم توجيههم وبدقة نحو دي روفر واللي فيهم دي ريسبتور سبيسيفيك لتحويل هذا الضوء المركز لكهرباء يمكن استعمالها أون تويل. لتوري نجمو يبعثوا 387 وات على مسافة تجاوز 5 كيلومترات. الطاقة هذه يمكن بها إنتاج اون انرجي إلكتريك دو 98 وات تخلي كل الأجهزة الموجودة على القمر في الظلام الدامس بإمكانها العمل، واستهلاك الستينيرجي اللي باش تلعب دور هام وهام جدا في بداية تركيز أول القواعد الإنسانية على القمر وباقي الكواكب التابعة للنظام الشمسي. البارحة كنا حكينا على بداية السباق الحقيقي للشركات المصنعة للهواتف الذكية في توفير السمارت فون أجنتيك، واليوم باش نشوفوا شركة صينية أخرى قدمت نفس الكونسيبت بهاتفها الجديد نافيكس ألترا للماركة المعروفة نوبيا. ذكاء صناعي في قلب النظام وما فماش تطبيقات ديدي وني دو سامبل فونكسيوناليتي AI مضافين للجهاز. الهاتف مصمم بالكامل حول الذكاء الصناعي واللي دوره باش يكون أداء المهام في عوض المستخدم. هاتف بمفهوم جديد باش يقوم بخلاص فاتورات نولينيا وحجز تذاكر طائرة أو سيجور الأوتيل وغيرهم من المهام اللي ما عادش باش يتعبوا المستعمل، ويبقى له في النهايه كان انه يوافق على دفع ام لا. النوبيا نافيكس ألترا تم الاعلان عليها في الورد ارتفيشال انتليجنس كونفرنس في شنغهاي، ومعه سون اجون اي اي دوباو التابع للشركه الام لتيك توك بايدانس. سمارت فون اجونتيك يتحكم في كل الجهاز مكان المستعمل واللي باش يبقى الماستر في نهايه المطاف، والامر النهائي اللي هو الانتليجنس ارتفيشال يمكن الاكتيفاسيون تاعها بصوت او عبر بوتون فيزيك، والتواصل مع الهاتف يكون في اغلب الاحيان شفهي. ثوره جديده في عالم الهواتف الذكيه اللي باش بدأوا نشاهدوا في نتائجها وأول هواتفها منذ السنة القادمة، وباش تغير تماما طريقة تعاملنا مع سمارت فون وتخلينا نقربوا له أكثر فأكثر ويتحول لمخاطبنا الأول على طول اليوم. الثروة المائية في العالم في خطر، وتوفير هذا السائل الحيوي لكل الناس أصبح ضرورة حياتية خاصة في المناطق اللي تكون فيها الناباكويفير شحيحة، ولهذا لازم الالتجاء إلى التكنولوجيا والابتكار. في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مهندسين توصلوا لصناعة إنفيست اللي تنتج مياه صالحة للشرب ومصدر الهواء، والكمية المنتجة توصل حتى 900 ملل في اليوم. سترة خاصة بإمكانها ملء قنينة بالماء عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة هي آخر ابتكارات ديزاينيور دو لونيفرسيتي دو تكساس أوستين، وهي أول بروتوتيب تجريبي لاستخراج المياه مباشرة من الهواء، وتنتج حوالي من 400 إلى 900 ملل من المياه متاع الشرب يوميا اعتمادا على مستوى الرطوبة. الميكرو أوزين دو شخصية يقع تقديمها في وقت اللي أكثر من 2.1 مليار شخص ما عندهم شاكسي لمياه صالحة للشرب في العالم، وهذه سترة تمثل اون سوليسيون دو سكور بور لي روندونور أو لي سكوريست وحتى العمال الخارجيين في مناطق وعرة. طريقة عمل السترة ترتكز على الريسبسيون دو لو اتموسفيريك حتى لو كانت السماء صافية، لأن الهواء يحتوي على بخار الماء، واللي فيبرو تكستيل للسترة فيهم انيدروجيل بيو سورسي يقوم بدور الاسفنجة لتمتص المياه الموجودة في الهواء وتسيبهم بعد ما يسخنوا. جامعة تكساس قدمت براءة الاختراع وما زال ما فما حتى جدول زمني للتسويق، وفما تطوير في نفس الوقت لحقائب ظهر وخيام تستخدم نفس المبدأ. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: Publicité.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز الاخبار ديوان افام مع سلامه. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها قد تعرضت إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب للتجهيزات وحواجز التقطعات والاعتداء عليها، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقطع جامع الشفاء ببن عروس وتقطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقطع سوق الجملة ببير القصعة وتقطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس وتقطعي محطة نعسان. والشركة تؤكد أنها قد قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقطعات. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 10 أخصائيين نفسيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وذلك في إطار دعم الموارد البشرية المختصة بالوزارة. وتجرى المناظرة يوم السابع من سبتمبر القادم والأيام الموالية، فيما يفتح باب التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات بوزارة الشؤون الاجتماعية بداية من 23 من جويلية الجاري، على أن يختتم التسجيل يوم 7 أوت القادم. وفاة عاملة فلاحية بمعتمدية جبنيانة تابعة لولاية صفاقس إثر تعرضها لضربة شمس أثناء تأدية عملها داخل إحدى البيوت المكيفة بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، والفقيدة هي أم لطفلين والمعيل الوحيد لأسرتها وفق ما نقله مراسل ديوان بلجها. إلى شأن الدولي، الجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان وفق ما صرح به مصدر مسؤول من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. والولايات المتحدة تعتزم الإعلان غدا الأربعاء عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
7: Summer music.

منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: الله وكيلي فيك إذا شقلنا رامي عايش وصلنا ل 11:10 دقائق ديسمبر بايب سالة ديونا في مزلنا موصلين معكم حتيش للنصف النهار نمشي وإحنا ينادي تتسويت للسمر كير سمر كير جماعة الرياضة لي سال دي سبور الشارج اللي ندري شنو التابي الدنيا الكوليكا انتبهوا اليوم مش نحكيوا على موضوع مهم برشا لانه برشا ناس قاعدة تمارس في السبور الهدف متاعها بيان سور انها تنقص الوزن او فما اهداف اخرى نعرفهم اكثر شوية اخر وبعد ايامات ولا بعد مدة من لونترينمون هذايا الميزان يا يقعد ريكح يا ينقص يا الكتلة العضلية اللي به الفايدة هي اللي يصير فيها مشكلة شنو الأخطاء الغذائية اللي هنا اللي عملوها الناس هذوما وكيفاش نخسروا خاصة وهذا الموضوع متاعنا اليوم نخسروا الدهون ونحافظوا على الكتلة العضلية دونك احنا يحضر بحضينا ضيفنا فهد كشباتي أخصائي تغذية رياضية ومدرب شخصي ولا مرحبا سي فهد أهلا وسهلا
1: عايشك ربي يعطيك الصحة
0: أنا اللي تسبق على الأخرى
1: اللي يحبوه الناس
0: اللي يحبوه الناس وانت ترتاح أكثر
1: أنا فيه
0: كل شيء
1: كل شيء
0: كل شيء
1: أي شي حاجة باش تنفعنا وتنفع الناس
0: بطبيعة الحال هذا هو وذي احنا الهدف متاعنا اليوم باش ننفعوا الناس ونعرفوا خاصة وهيت نبدأوا من المشاكل نبدأوا من الأخطاء اللي انت تباشر تبارك الله في الخدمة متاعك كل يوم يجيوك ناس تترينا تحب تحسن من الجسم متاعها شنو الأخطاء اللي تراها شنو أكثر حاجات قاعدة تتعاود فهد
1: به قبل ما نبدأوا في موضوع الرياضة نقوله ساعة اللهم قنا حر هذا اليوم وارزقنا برده وسلامه وربي خفف على وخيانا وشفنا شنو صار في برشا بلايص والحرائق والله يعين
0: امين يا رب العالمين
1: بالنسبه للرياضه مو ربي بعود لي شنو
0: السبور الاخطاء خويا الحاجات اللي لازمنا نتفاديوها ترى فيهم كل يوم ترى في الفيديوهات ننصحوا العبيد
1: به الاخطاء منين نبداو ما شاء الله الاخطاء تجي برشا اول حاجه راها ديما من العبيد المقارنه بناس اخرى والنتيجة اللي العبيد تجري عليها فيسا فيسا
0: فيسا
1: الاستمرارية أقوى برشا من وإني لوش فيسا باش نوصل للهدف متاعي خاطر اون فان كونت نحكي على صحة عامة الصحة العامة عمرها ما تصير في نهار نهارين ثلاثة سكو استمرارية على شهر شهرين ثلاثة ومن بعد نحاسب روحي
0: الاستمرارية
1: برشا عبيد تقتل الشغف متاعها بالميزان يحصل روحه في الميزان إذا راه في خدمتي 90 كان مش أكثر بالمية من العبيد اللي جي في جمعة جمعتين يحب يرى ميزان خيالي
0: شو
1: كميزان خيالي نجم أنا وأي نوتريسيونيست وأي إخصائي وأي بيرسونال ترينر نوفروه للكليون بتاعنا أما نحنا نعرفه اللي هذايا بش يرجع بالضرورة كبيرة على الأخ اللي يتيح فيسع يرجع فيسع واللي يتيح فيسع ما يتيحش فاسيلمو فيسع بش يطايح معه كتلة عضلية كبيرة وهذايا اللي ما حشتناش بيه سوفي في عبيد يسوفي في عبيد صغار ولا كبار في العمر دونك نحنا ديما ماذا بينا نجريو على إكيليبخ بما يعني ننقص 200 جرام في الميزان وانا مستحفظ على كتلتي العضليه وزدت طورتها خير ما واني راه في الميزان 4 و5 كيلو وانا دقدقت منهم زوز ولا 3 كيلو مسكل وهذا اللي يساعدنا نحن في خدمتنا ضميرنا قدام ربي ولا يساعد الكليونات نتاعنا الونتير حتى تو
0: وحتى في الصحه نتاعهم بيان سور يرجع لهم بالضرر خاطر فهد انت تعرف قد ايه انه الحاجات الزايده ولا الدهون والشحم كل واحد كيفاش يسميه راهو ساعات مش مرتبطه بالماكله كها وفما هرمونات عندنا كورتيزول عندنا برشا حاجات اخرى دونك قبل لازمنا نعملوا تحاليل نو
1: الافضل من الاول نحاولوا ديما ما نصعبوهاش نحن
0: اوكي
1: من الاول نحاولوا ما نصعبوهاش علاش برشا عباد تسمع هكا يولي يظهر لهم سبور اوكي راني انا سبور نجم نعملو جوست 20 دقيقه ماشي كان عندي وقت صباح بكري كان عندي وقت اخر العشيه فهمت ما نصعبوش على العباد التحاليل والشيء هذا كله نخليوه ما بعد جوست نحن عطينا ايجا ترينا استحفظ على صحتك
0: ابدا بحاجه
1: فوالا انا ما نحبش الحاجه الصعيبه مثلا الدايت صعيب لونترينمون صعيب جو سوي كونتر من الاول سهل على العبد خليه مرتاح نفسانيا وهذايا اهم دور لاي مدرب في الدنيا هذايا الراحه النفسيه نتاع الكليون تاعو
0: اهم حاجه وما يصعبش عليه
1: ارتاح راهو باش يولي يسمع كلامك ما رتحتوش راهو ما عادش باش يسمع كلامك وماكش ترى فيه نتيجه
0: باش يولي في عكسي يولي نجم يجي قدامك مستوي وامور مريقله بعد يروح
1: اوكي كي تخليه مرتاح كل مرة ندخلوا حاجة جديدة كل مرة ندخلوا حاجة جديدة للي نوصلوا نولي ونعملوا في الكنترول متاعنا ما بعد ميساش الشهر الأولاني نسهلوها الشهر الثاني ندخلوا في تحاليل إذا نحكيوا للعبيد العادي بالنسبة للعبيد اللي باش تجيك أمراض معينة لهنا يلزمنا ناخذ عليهم اللي نستحقوا باش نعرفوا شنو لي فور فيزيك اللي نجموا يعملوا شنو النقص متاع الفيتامينات ولا المعادن اللي عندهم
0: إكسترا. ولا أنت حكيت على الدايت الكيسح والصعيب برشا ناس خاطر ساعات يقول لك باش تربط انها تخسر البوا من البوا نتاعها تعمل نظام تاع تجويع مش نقول ريجيم انا تجويع
1: وما يصيرش شو البدن يتجاوب معاك الجمعة الأولى الجمعة الثانية الجمعة الثالثة وهذا توا العبيد اللي تسمع فيا متأكد لي برشا عبيد تصير لهم يقول لك بعد شهر شهر ونص ما عادش رافي حتى نتيجة شوف روحك ميزان وقف انت نهارك كان مشرجي بالماكلة ثلاثة أربعة خمسة وجبات كل واحد كيفاش يعيش التوانسة الكل نحن معروفين مخمخة سوفي في الدار وإلا في الشارع
0: المقرونة يا فهد
1: في ليلة
0: المقرونة يا فهد
1: المقرونة رانا النجم ونأكله كل شيء ما هاو الفرق منين يبدأ الفرق ما بين ناكل في ثلاثة أو أربعة وجبات كميات مهولة نولي أنا نخلي نفس الوجبات اللي نعيش بهم في حياتي ما نصعبهاش علاش قلنا ديما ما نصعبوهاش ننقص الكمية أنا مستانس ناكل في صحن مقرونة مثلا نفترض أيا كانت شنو الوجبة متاعي الصحن هذاك نحي منه ثلث أنا لهنا نقصت ولا ما نقصتش
0: نقصت.
1: بدلت ماكلتي هاني

0: هي الوجبة الفلانية تنجم تقول لي قداش فيها دهون، تقول لي قداش فيها كذا، يعني كل شيء سهل. علاش نستعملوا الانترنت كان في الحاجة الفارغة؟ هان نجموا نستعملوه.
1: ولا ديجا نجم نعطيك بلانينغ ما نتبعهوش برشا،
0: ما نقولوش بلانينغ، نقولوا على الاقل يحسب لك ماكلتك. انت تتبع في اخصائي، فهد يحكي في الانستغرام، فلان يحكي في الفيسبوك، ما شاء الله وليت عندنا برشا عبيد قاعده تقدم في برشا معلومات، فهمت؟ تبعني انا وتبع غيري، اعمل حوصله ولا بالاعانه مع الشات كنا ولينا كي دوكا نستغلوا في حاجه تاع الصحه.
1: هو لهنا غيلمو احنا كيفاش اوكي الماكله عندها خطوه كبيره واهميه كبيره، مي البدن نتاعنا كيفاش ينقص من الدهون ويحافظ في نفس الوقت على الكتله العضليه. ساعات تخسر الوزن نتاعك بعد تلقى المشكل صايي مشى ما فيهش، ولا الناس اللي عندها ديجا المشكل نتاعها كلك ضعيف. دونك فما زوز حالات مختلفه، انت فهاد شنو تنصحنا لهنا؟
0: به النوامر اللي انا حكيتهم هما نوامر يلزمنا نعيشوا بهم، هذوما اللي نورم اللي يلزمنا نعيشوا بهم. كان انا عندي نقص في النوامر هذوما باش يولي عندي مشاكل كبيره. واضحين؟ به علاش قلنا نحن بدنا العبد في النورمال يستحق من 1 لـ1.5 جرام بروتيين على كل كيلو من بدني. كان انا ما دخلتش النمر هذايا ونعمل في اجهاد في خدمتي ولا في الرياضه متاعي، لهنا بدني منين باش يتغذى او لي ميوسكل متاعي منين باش تكبر؟ كان أنا مانيش موفر النمر هذاك. فهمتني؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: الكتلة اللي هي أهم.
0: نحكي ونحن كما قلنا قبيلك على الوجبات، مثلا أنا في نهاري كنت ندخل جدينا بورتكوا ندخل في 2500 سعرة حرارية. أنا نحب النقص من ميزاني ونستحفظ على كتلة العضلية أوكي نزيدها القدام. به ال 2500 هذوكم ما نجيش نعمل أنا شوت ونطيحهم لل 1000 لل 1500 لل 1200، نمشي بشوية بشوية. بما يعني ال 2500 نردوهم نحن 2300 وإلا 2200، لهنا عملنا عاجز في السعرات الحرارية بشوية. لبدن ما ياكلش صدمة، المخ ما ياكلش صدمة، ما تحسش روحك ولي جيعان وتشرشي على خاطر شو، قد ما باش تحرم روحك أكثر على قد ما باش تولي تشرشي على الماكلة أكثر من اللي كنت فيه قبل. العجز متاع السعرات الحرارية الصغير هذاك يخليك تستمر، يخليك تطيح بشوية بشوية، من بعد شهرين 3 شهور توصل الميزان اللي تحبه أنت، الكتلة العضلية نقعد مستحفظين عليها أوكو تزيد، فهمتني؟ أو ميم طبعا نخسر دهون. راه والله سهلة التجويع. لا والله لا يا ربي والله لا. التجويع هو اللي يخليك ماكش مرتاح نفسانيا. ماكش مرتاح نفسانيا إتي قالها ما عادش باش تعطي وقتك للنظام. وين باش تلقى فرصه نتاع تبلبيس
1: باش تجري تبلبز وعاد توا وسخانه نخرجوا في الليل هاو جلاس هاو فاست فود
0: والله تنجم تبلبز، والله تنجم تاكل جلاس، والله تنجم تاكل بيتزا، تنجم تاكل اللي تحب عليه انت. استحفظ على الكميه. ما عندي علاش باش نهبط على برجر وبيتزا ومانيش عارف و200 نو نختار حاجه
1: نو
0: انا في الجمعه كي نعمل 3 ايام منظم 100% ونعمل 3 ايام هكا ونعمل نهاية نسايب فيه روحي. تيكروا مانيش باش نلقى ريزولتا، راني باش نلقى ريزولتا. انا مانيش هابط للكومبيتيسيون غدويك، انا نستحفظ على صحتي ونعيش في حياتي وما نحبش نحرم روحي. دونك نسهلها
1: ولا نسهلوها تسهيلها فهدي الحياه وردي. نحاول يا فهدي نحاول. واحنا نحكيوا على الماكله نراو برشا ناس تحكي على اهميه التوقيت قبل لونترينمون بعد لونترينمون. شنو ناكلوا بالضبط انت؟ شنو تنصحنا؟
0: انا ديما مضبيه هو اني ما ندخلش كميات كبيره من الماكله قبل لونترينمون بتاعي، مش معناتي ما ترزانش ونادي تمريني بشكل مرتاح ما غير قلق ودوخه اكسيتيرا. بما يعني نخير واني قبل لونترينمون بتاعي ناخو كارب سريع الهضم يمدني بانرجي فيسع فيسع. نحكيو على دقله، نحكيو على بنان، نحكيو على روز ابيض، نحكيو على عسل. هذوما من الساعة للنص ساعة نجم ندخلهم قبل لونترينمون بتاعي.
1: مليح.
0: أما مثلا ما نجمش نحكي على وجبات معقدة اللي هي رزينة على المعدة ما تتهضمش فيسع. حكينا على الروز الأبيض فيسع فيسع يتهضم، بار كونتر الروز البني لا. كي ناكلو بساعتين 3 سوايع قبل لونترينمون ما يسالش. أما إذا وقتي قصير لا. كان باش نحكيو على البان كومبلي، الخبز الكامل، الروز الكامل، المقرونة الكاملة، الشوفان. هذا كله ماذا بينا نخليه ساعتين 3 سوايع قبل لونترينمون تاعي باش ما نتقلقش ونلتجئ للحاجات اللي سريعة الهضم كيما قلنا. ونعاود بنان، دقلة، عسل، وروز أبيض. 4 مصادر تمدني بالطاقة.
1: وتعدي

0: لونترينمون تاعك
1: عندي لونترينمون تاعي عندي انرجي من غير ما نتعب روحي ولا
0: انت حكيت على الشوفين اللي هو في زوز حاجات ساعه تنجم تستعمله باش تخفض في الوزن تاعك وديما تنجم زيدا كيفاش تستعمله العكس صحيح ولا مش صحيح
1: الشوفين المقرونة أيا كان شنو الحاجة اللي باش نحكيو عليها والمصدر باش نحكيو عليه نجمو نستعملوه باش نزيدو ونجمو نستعملوه باش نقصو
0: طريقة الاستعمال تختلف
1: والكمية تختلف فرق ما بين أنا باش ندخل 400 جرام مقرونة وفرق ما بين أنا باش ندخل 150 جرام مقرونة فرق ما بين أنا باش نعمل كوكتيل صباح فيه مغرفتين شوفين ولا مغرفة شوفين
0: أوكي.
1: وفرق ما بين أنا نعمل فيه كوكتيل صباح بشوفين ووجبة في وسط النهار بشوفين والعسل مرة أخرى ووجبة أخرى في الليل يعني الكمية هي اللي تعطيني
0: تحكم.
1: أنا وين نحب نمشي نحب النقص ولا نحب نزيد رما فماش ماكلة سبيسيال ما بش نزيد وماكلة سبيسيال ما بش نقص كله ينفع
0: أوكي.
1: الكمية هي اللي تختلف من حاجة لحاجة
0: المكملات الغذائية إلى أي مدى أنت معها وتنصح بها ولا وفهمتش التبسيمة هذي تقصد بها فهمتكش
1: هذا جدل كبير المكملات الغذائية نخليه المكملات الغذائية نمشيه لها آخر حاجة ونرجع الحاجة مزيانة على الأخ أنا نحب نحكي على 4 فيتامينات معادن نلقاوهم متوفرين في ماكلتنا
0: أوكي.
1: يلزمهم موجودين حب من أحب وكره من كره في أي بدن متاع راجل ولا متاع مرأة ولا متاع طفل صغير ولا أي كان زنك مانيزيوم أوميغا 3 فيتامين دي ريت الأربعة هذوما يكونوا متوفرين من ماكلتي ولا من المكملات تنحكيو عليهم بدني باش يكون ماشي في النورم حياتي منظمة عندي انرجي في نهاري مستحفظ على طاقتي
0: أوكي.
1: مستحفظ على مناعتي مستحفظ على العظام على المخ على الدورة الدموية على الهرمونات إلى آخره من الفوائد اللي ما توفيش والله قد ما نحكي ما توفيش يا ربي
0: وين النجم نلقاهم انت قلت لي طبيعية
1: طبيعي.
0: أنا مين أعطيني المصادر
1: لا إله إلا الله محمد حبيبنا رسول الله به نعطيه بالتدقيق للعباد به أنا قايت عندي شوية نوامر باش ما نغلطوش ويجيونا أصدقائنا بعديك يقول لي فهد راك عطيت نمر غلط
0: لا
1: إله إلا الله محمد رسول الله نحكيو مثلا على الزنك أو باش نحاول نعطي باش العباد تفهم
0: أوكي.
1: مثلا الزنك بدلنا العبد طبيعيا يستحق 10 ميلي جرام في النهار
0: به
1: أنا مثلا في 100 جرام من اللحم البقري نلقى 5 جرامات
0: أوكي.
1: واضحين من قلوب القرع في 100 جرام ديما نحكيو في 100 جرام نلقى 7 جرامات تقريبا في الكاجو نلقاو 5 جرامات تقريبا ريت علاش قلت انا قبليك التنوع محلاه يعني انا كي يكون عندي كونتيتي صغيره نتاع كاجو في نهاري وكونتيتي صغيره نتاع الحم في نهاري وكونتيتي صغيره نتاع قلوب قرع في نهاري انا نوفر البدني الكميه نتاع الزنك اللي يستحقها
0: قديش نتعداو
1: اش قلت لي ربي سامحني
0: قلت لك قديش مهم خاصه القلوب القرع
1: علاش شديت التليفون انا قلت لك نحب نعطي للعباد بالنوامر سبحان الله واحد ماهوش كالكولاتريس باش يشد النوامر الكل
0: ليه مهم جدا
1: فوالا مثلا المانيزيوم أبدأنا العبد يستحق جلوبالمو 400 ميلي جرام مانيزيوم في النهار سي المانيزيوم أهم المصادر اللي نجم نلقاه وين نجم نلقاه في قلوب القرع في الشوكولا نواخ العبيد اللي تموت على الشوكولا نحكي وديما على قد ما تكبر الكونتيتي الموجودة في الشوكولا نوار متاع الكاكاو على قد ما نلقاو فيه مانيزيوم أكثر هكا المعلومة واضحة مش ما يصبحوش غدوك يضرب زوز طابليات شوكولاتة ويقول لك فهد ما أحكي بحضر بي
0: الكونتيتي تفرق
1: مثلا اقلوب القرع في 100 جرام نلقاو 500 ملي جرام مانيزيوم وانا شنو قلت لك بدل العبد يستحق 400 يعني شوف من مصدر بركة قديش نجم نوفر البدن مثلا في الشوكولا نوار نلقاه بما يقارب 220 ميلي جرام بالنسبة لللوز مثلا نلقاه بما يقارب 250-270 ميلي جرام من المانيزيوم وبالنسبة للسبناخ نلقاه بما يقارب من 70-80 ميلي جرام نعود ونحكي كان أنا ندخل شوية شوكولا نوار شوية سبناخ في نهاري هذو ما نجم ندخلهم واحد في النهار واحد في الليل واحد نفطر بيه الصباح التنوع في الوجبات متاعي هو اللي مدني بهالفيتامينات هذوما الكل واضحين نكملوا الليستة مازال عندك صار باب ربي معايا
0: نحب نسمع بالعكس نقيد انا بكري
1: عندنا الفيتامين دي اهم مصدر متاع فيتامين دي الشميسه اللي ما شاء الله شيخين بها ديجا نحن الايام هذو
0: ما شاء الله
1: فهمتني وعندنا مصادر نلقاو فيهم الفيتامين دي كيما مثلا اصفر العظم اللي نلقاو فيه بما يقارب ال40 ايو واضحين السردينة نلقاو فيها بما يقارب 250 أيو، وبالنسبة مثلا للصومون 500 أيو. بي شو أنا ماني نسمي المصاد،
0: صحيح كل واحد شنو ينجم يعمل،
1: واللي يقدر على أصفر العظم صحة وفرحة،
0: هي البركة يا نعيمن.
1: الله سبحانه أعطانا مختلف، ما أعطانيش مصدر في حاجة بركة، هذه غالية عليا فعندي ما أقل.
0: فوالا باش نحيو كل الكلام اللي يقول لك الريجيم ولا سبور يتكلف لي، أنت شنو تختار المصدر نتاعك وتتنوع كذا وأمورنا مريقلة.
1: فما معلومة أخرى نحب نقولها ميساج اللي ديما الكومنتير هذا يجيني وهاي فرصة باش نقولها. المصادر الحيوانية سهلة الهضم أكثر من المصادر النباتية، أو كقلتها بشكل عاد ما يخرجوش يقولون لا لا لا لا لا لا لا. أما راو مانيش زادة باش نقعد نعيش على المصادر الحيوانية، يلزمني نعيش على هذا وعلى هذا وعلى هذا.
0: منوع
1: كمان، أنا مانيش باش نحط كيلو متاع قلوب قرع ونبدأ
0: جراماج يحدد،
1: ولا جراماج صغير من هذا جراماج صغير من هذا، نوفر أنا البدني اللي يستحقه.
0: بيه
1: نجيو للزانكو اللي هو اخر حاجه عندنا، لا مش الزانك، وين وصلنا؟ الاوميغا 3. فوالا عندنا شيا غراندو شيا، عندنا السردينه وعندنا الزوزه.
0: بيه
1: شوف ما شاء الله على قداش من حاجه حكينا، ما حكيناش على حاجه ولا اثنين. كان من كل حاجه نوفر اليوم شوي وغدوه شوي وبعد غدوه شوي، نلقى روحي بدني مشارجي والحمد لله رب العالمين.
0: اي بي داكوغ صح، وباش فيسي فهد عطوش حتى هو لازم
1: والله سخانه ما شاء الله
0: نجم نفهم بطبيعه الحال. دونك مصادر مختلفه من الحاجات اللي حكيتهم لنا، دونك نفهم لهنا حكيت المكملات، خلينا نشوف الطبيعي تو نفهم وجهه النظر نتاعك، وهذا اللي انت ديما تحكي عليه حتى في الصفحات نتاعك فيسبوك ولا انستغرام، ديما تركز على المصادر الطبيعيه. بيه الماكلة حاجة والانترينمون في حد ذاته، فهد نرجع الاختصاص كذلك
1: الاخر،
0: الاختيار متاع في شنو ديجا تتمرن يختلف، مش كيما معنى كارديو ولا شارج ولا كذي، كيفاش حكي لي؟
1: بيه الرياضة بصفة عامة يلزمها تكون موجودة عن أي أن كانت، شني مجرد مشي في الشارع وإلا في قاعات الرياضة وإلا في المسابح وإلا اللي هو أي حركة هو نشاط رياضي، مطالب أي إنسان في الدنيا هذية وإنه بش يعمله صغير وإلا كبير في العمر. واضحين؟ به بالنسبة للقاعات الرياضة الأوبجيكتيف ديما يختلف. به أنا مثلا عندي ميزان عالي واضح لهنا الميول متاعي يمشي يمشي بش يمشي للبارتي كارديو.
0: كارديو
1: أما ما نجمش نعمل كارديو وحده ما غير ما نتفكر الميسكلوات متاعي أنا بدني، ما فيهش كان دهون في عضلات اللي حكينا عليهم اللي أنا يلزمني نستحفظ عليهم.
0: لهنا أنا أنت عندك ميزان زايد وضعف كبير في الميسكل شنو باش تنصحهم؟
1: فوالا، وأنه يعمل توافق ما بين الكارديو يخدم قلبه يخدم على لي ماشين، فما دي زوتر اكزرسيس اللي تخلي نبض القلب يطلع رابيدمون ويخلي الدوره الدمويه تدور رابيدمون، وهذا باش يعاوني واني نقص الدهون. او ميم طون نتفكر روحي في الخدمه باللي شارج هذوكم اللي باش يعطيو تونيفيكاسيون للميوسكل. يا فلان فيق رانا نحرقوا في الجريس، او ميم طون هانا قاعدين نفكروا في الميوسكل اللي رانا موجودين. ديما لهنا شنو باش يكون؟ نقولوا نحنا الميوسكلات نتفكروهم ب 40% والكارديو نتفكروه ب 60%، قد ما ينقص على قد ما نزيد نخليهم اونيكيليبر اكثر، يولي ديما نحكي على 50 50. وشو بالنسبه للميوسكل وبالنسبه للدهون راو يلزمهم ديما اونيكيليبر، نحب نزيد والا نحب النقص. راو العبيد اللي را فيها تعمل في نفس الأغلاط من الصباح لليل، اللي يمشي يقتل روحه بكارديو الصباح ويزيد يقتل روحه بكارديو في الليل في بلاصه اخرى، وما هوش متفكر عضلاته، ومن بعديك اجي يقول لك طيحت 10 كيلو في جمعتين. باهي اوكي برافو يعطيك الصحه، يعمل 10 كيلو تعرفهم شنو زعما اللي طاحوا
0: منين؟ طاحوا
1: منين؟ طاحوا وشنو عملت في بدنك وقديش هلكت من هرموناتك وقديش طيحت من ميوسكل. خليك اونيكيليبر باش تستحفظ، وهذا مساج حتى لكليوناتي والعبيد اللي ديما تبعث لي وتسال فيا يقول لي فهد الزح عنا جماعتين كاملين نحنا نخدمو ميم با طيحنا 200 غرام. نقول له يا حبيبي نحنا عنا دي بيلون نخدمو بهم، هاي شوف ال 200 غرام اللي طيحناهم، شوف قداش زدنا ميوسكل، شوف قداش طيحنا ما زايد محصور في البدن، وشوف قداش طيحنا دهون. يقول لي يا فوالا. نقول له ريت انت شنو ريت؟ نمرو بارك
0: نمرو،
1: ونحنا في الخلفيه عنا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه حاجات نلعبوا عليهم. الميتابوليزم نتاعنا بقى ما شاء الله ماشي وزاد التطور فهمتني.
0: أوكي.
1: الدهون نتاعنا نقصت، العضلات نتاعنا قاعده ستابل ميم سي كو زادت. فوالا
0: يا نعيما نمشي بالنصاحة هذه متاع فهد ونتابعوك زيد على السوشيال ميديا بيان سور. حكينا على المصادر الطبيعية وهذا اللي ركز فيه ديما فهد، ونحاول إن شاء الله كل مرة نجاوب على الأسئلة متاعهم
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله لا سيما والله إن شاء الله.
0: ميرسي فهد كشباتي،
1: يعيشك
0: سيدي ربي فضلك، ميرسي بوكو. دونك احنا مواصلين معكم حتىج للنص نهار حمائي توتسويت على ديونا فهمة.

0: راديو على فهم
1: تبع الموسيقى
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 ل 4 متاع العشيه على ديوان فهم.

0: 41 دقيقة رجعني لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار تحضر بحضينا الطبيبة البيطرية صديقتنا عزة مؤخرة. أهلا وسهلا عزة.
1: أخيرا بيب.
0: كيف الحال؟
1: خبات خبير.
0: الحمد لله. عنا موضوع عميق مش نحكيه فيه شوي إخرك نقبل هذية نقول لك أنت عزة والمستمعين الناس اللي يسمعوا فينا الكل عليه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية ل 5 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة. عنا مسرح، عنا ضحك، عنا كوميديا، فن، فما طرب، فما الحضرة وسهريات ما تتنساش. دونك باش تحجزوا اتكلموا مع 73 213 800. دونك 73 213 800. وكل مرة نحكيكم عليه المهرجانات والسهرات اللي تنجموا تحضروا لها في الصيفية. هذا يخلط تحضر على مهرجان عزة ما زلت
1: خدمة أي. أي. أي. أي. مهرجانات
0: حسيت معك انت اي حلو حلو يدي رفع على نفسه مع الاجواء والسخانه هذيا. باهي اليوم موضوعنا مهم جدا باش نبدا بشيفر من منظمه الصحه العالميه. وعلى فكره الدراسه هذيا صارت في 2020 مع جائحه الكورونا تقول انه اكثر من 60% من الامراض المعديه المعروفه عند الانسان مصدرها حيواني. دونك هذيك علاش اليوم نحاولوا نفهموا كيفاش نتعاملوا مع الحيوانات نتاعنا بطريقه امنه من غير ما نهولوا بطبيعه الحال، خاطر كنا نحبوا الحيوانات وخاصه زاده من غير ما نستهنوا بهم. نعرف فما حوامل، نعرف فما أطفال، فما ناس عندهم حساسية. باش نفهموا الموضوع هذي وتويكا كنت نحكي في الأوف أنا وعزة المصطلح جديد أو البروتوكول ولا اللي معنى يحكي عليها العالم في الموضوع هذي اللي هي المفهوم الوان هيلث أو الصحة الواحدة. هذي المفهوم هذي اللي يبني المفهوم نتاع الصحة بين الإنسان الحيوان النبات والمنظومة البيئية بصفة عامة والركائز الأساسية اللي احنا الأطراف هذوما الموجودين في هذه المعمورة. دونك نحكيوا عليه الأمراض المشتركة عزة شنو نقصدو، شنو هما الأمراض هذية اللي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان؟
1: بيه هو يزمنا نعرفو اللي كي يبدأ عنا حيوان إليف دارنا هو ينجم يكون مصدر متاع سعادة ومتاع توازن لكل أفراد العائلة. هو مهم برشا لكن يزم نتعاملو معاه بكل وعي ويزمنا نعرفوا شنو الحاجات اللي نجموا يتعداونا منه مش احنا نعطيوه الرعاية والتلقيح اللازمة مش ما يتعداوناش لأمراض هذوكم
0: ونستحفظوا على صحتهم زيدا
1: بالضبط. خاطر هو كي نستحفظوا على صحتهم نستحفظوا على صحتنا نحن. دوك حاجة مهمة.
0: أيوة.
1: أهم حاجة باش نحكي عليها هما مانيش نحكي على الأمراض الكل اللي تعدى من الحيوان للبشر، أما باش نحكي على أكثر أمراض موجودين في تونس وإحنا نجموا نكونوا عرضة لها واللي نجموا نحميوا رواحنا منها. ما أنا مش لازم نمرضوا باش نمشي ونصحي
0: الوقاية خير من العلاج.
1: بالضبط الوقاية خير من العلاج. أول حاجة هي ضيق الكلب. ضيق الكلب اللي هو مرض متفشي برشا في بلادنا واللي هو كي نعملوا التلقيح اللازمة نبديهم حامين حيواننا وإحنا محميين. راه ضيق الكلب تبدأ تلقيح من عمر 3 أشهر عند الحيوانات قطاطس وكلاب وكل شيء. ضيق الكلب هو مرض فيروسي يتعدى من كل الثدييات، معناها يتعدى من الكلب، من القطوس، من الفار، من البقرة، من الحصان، من العلوش، راه مش كان كلاب وقطاطس ويتعدى مهم. بالضبط مهم خاطر مثلا فليحه ينجم يكونوا عرضه من بقرتهم اللي احنا ما نعرفوش، خاطر احنا الاسم ضيق الكلب
0: على اساس مربوط بالكلب كهو على اساس
1: فوالا اكزاكتومون الوغ كو هو راهو يمس كل الثدييات وهو يتعدى بثلاثه تخوا مانيير.
0: اوكي
1: يا اما قدمه يا اما تخبيشه. تخبيشه كيفاش يقول القايل علاش تخبيشه؟ خاطر مثلا كيما القطاطس يلحسوا برشا ظوافرهم دونك يحطوا الفيروس على ظوافرهم وكي يخبشونا نحنا يتحط الفيروس في دمنا. فهمت. الحاجه الثالثه هي كي تبدا عندنا مثلا جرح محلول وحيواننا يلحسك الجرح هو المشكله في الكونتاكت دم لعاب. فهمت. في حالة تعرض واحد فينا لهالحالة من الحالات هذوما يزم يغسل يديه ولا البلاصة المعرضة بالماء والصابون مدة 15 دقيقة والماء يجري فماشي ما كان لطف علينا ينحيك الفيروس. ومن بعد يمشي الأول مركز نتاع تلقيح ضد ضيق الكلب اللي هما يا إما لاستيتو باستور في تونس يا اما فما الاستعجالي في السبيطارات فما مستوصفات زاده يعملوا تلقيح ضد الكلب اكيد ياخذوا البروتوكول نيسيسير
2: بربي عز ما نستهينوش بحكايه انه خاطر هما المفهوم المتعارف عليه انه في بالك مثلا العظه اكهاو لكن تخبيشه ولا لعقه صغيره ما نجم تسبب مشكله
1: اذاك عليه مهم انه نعرفوا كيفاش يتعدى ضد الكلب فهمت فما حاجه اخرى بربي مهمه كيما نحن كي نتلقاو مثلا كي نتعرضوا لقدمه ولا تخبيشه ولا حاجه يزلنا نمشي ونلقحوا كلابنا وقتها تسنى كان يتخبشوا ولا يتقدموا راهم زيدا هما حتى كانهم فاكسيني حتى كانهم خذوا التلقيح متاعهم معناها بصفه منتظمه يلزمهم يمشيوا يلقحوا في 3 أيام بعد التعرض لك الاصابه ذيك باش نحميو روحنا خاطر ضيق الكلب ينجم يقعد حتى 6 أشهر وهو صامت يظهر مثلا اليوم تخبش القطوس ينجم يظهر لدي الكلب الاعراض نتاعو ويولي اكسكريتور لانيمال بعد 2-3 شهور دوك احنا باش نقعدوا الفتره الكل خايفين علاش كان احنا تخبشنا نمشي وناخذوا تلقيح نتاعنا وكان حيواننا تخبش يمشي هو بيدو ياخذ تلقيح نتاعنا باش نطمنوا باهي هذه حاجه مهمه المرضى الثانيه اللي مهم برشا انا نعرفوها هي الدود راهو الدود عند حيواناتنا راهو يتعدى للبشر
2: ايوا
1: سورتو لصغارنا دونك ماذا بينا حتى كان حيوانك ما يخرج وياكل من عندك وكل شيء يقولوا احنا ليه ما ينجمش يكون عنده دود
2: هذا هو السؤال قلت لك انا في الدار ديما ما يخرج كذا مش لازم نلقح ولا نمشي ليه
1: راهو لازم ياخذ فما ان بروتوكول يزمو ياخذوا معناها يزمو ديما ياخذ دوي دود نتاعو كيكا باش تحمي سورتو صغارك خاطر هو يتعدي لهم الحاجه الثالثه اللي هي ليشمانيوز ليشمانيوز مرض مش معروف برشا اما هو متفشي في تونس اللي هو يتعدى عند البشر وينجم يعمل يتعدى من الكلاب بناموسة تقرص الكلب وتعدي من كلب الكلب ولا من كلب البشر وتعمل اعراض جلديه وساعات اللي تنجم تكون مش ياسر خطيره عند البشر اما تنجم تكون ليشمانيوز فيسيرال معناها تمس الاعضاء الباطنيه وقتها تنجم تكون مخطره برشا ولذا والمرضى ذي عنا كيفاش نحميو كليبنا منها ولذا ماذا بينا نحميوهم قبل ما نخليوهم يمرضوا معناها اللي هما يتحميو فما ديكوليي يتخذيهم فارماسي ولا من عند فيتيرينير وفما دي بيبيت يتحطوا هنايا في الرقبة باش تحميه كلبكم ما تبديش انت خايف على روحك فما زيدا مرضى اخرى اللي نشوفوها برشا برشا اللي برشا عبيد يمرضوا بها اللي هي هي طفيلية لاتيني اسمها طفيلية تتعدى سورتو من القطاتس اللي نجموا يكونوا حاملين لك الطفيليات اما ما يظهروش القطاتس ولا تلقى عندهم بلايص نحاهم الشعر
2: صحيح خاطر هنا عزل لازمنا نفهموا الاعراض هذه خاطر ينجم يكون الحيوان نتاعنا رانا ما نانيش نحكيو كان على القطاطس والكلاب كهرو سميت ديجا عزة برشا انواع يبدا ديجا عنده نوع من المرض لكن ما يظهرش عليه احنا كيفاش نفيقوا به على الاقل
1: مثلا كيما هذه الثاني احنا عندنا برشا معناها برشا يجيونا يقولك عنده برشا يطيح في الشعر راهو يطيح في الشعر فما تطيح تاع شعر اللي هو يصير مرتين في العام عادي يبدل شعره وهو الحيوي اما فما راهو تطيح شعر باثولوجيك معناها اللي هو مش عادي اللي مثلا تلقى بلاصه فرغت من الشعر هذيك يلزمك تشك خاطر تنجم تكون حزيزه اللي هي الطفيليه اللي نحكيو عليها اللي تنجم تتعدى للبشر فهمت من رايي كيفاش نفيقوا بحيواناتنا هما فما حاجات اللي يظهروا عند الحيوان فيكم ما يتنجمش يتكلم يقول لك راهو راسي يوجع راهو بدني يوجع معناها فما حاجات يظهروا لك واضحين كيما مثلا حيوانك تقاه ما ياكلش تقاه فاشل ما عادش يجيك ما عادش يتحرك ما عادش تقاه يرد تقاه عنده اسهال مثلا الدود ينجم يكون بالاسهال ينجم يكون بالردين تقيؤ معناها معناها فما اعراض ذوما يلزمنيش نستسهلوهم ونقولوا لباس لباس سافا باسي نجم يكون لباس هو كيما البشر مثلا ساعات تصير له معناها حاله وتتعدى اما كان تتعاود الحاجه ماذا بينا نتصلوا بالبيطري نتاعنا باش نبداو مطمئنين عليه وعلى رواحنا
2: فوالا فما هو يتقال عندكم انتم بروتوكول فوالا بروتوكول صحي نجم تعملوا وحدك مي في حالات كيما هكا نتصلوا بالطبيب البيطري ونشوفوا رواحنا فما ناس تقول لك انا نستعمل لك المضادات الحيويه وكذا وحدها اللي خاطر نورمالمون ينجم يعملوا المشاكل
1: شنو تقصد ربي بالمضادات الحيويه
2: وحدك تمشي تشريهم كيما المضادات اللي نشربهم احنا نتاع هاكا زعما نداوي وحدي
1: هو فما حاجات من فما حاجات مثلا دواء البرغوث ودواء القريد تنجم تشريهم وحدك وتعملهم على روحك. معناها ماكش مواجب انك تمشي للبيطري نتاعك باش هو يعطيك. جينيرالمون هو البيطري نتاعك يعطيك البروتوكول في اول كونسلتاسيون. معناها اول ما تمشي دوبلاش خذيت تبنيت حيوان هو يعطيك البروتوكول كامل. بعد انت تنجم تكمل على روحك, فهمت؟ باركونتخ مثلا فما برشا عبيد يشوفوا حيوانهم مريض ولا حاجه يعطيوه دويات نتاع عبيد. مثلا نعطيك اكزامبل بسيط ياسر
2: انا دوختني هذا, يعني
1: اللي هو مثلا قطوسنا ولا كلبنا عنده سخانه نمشيو نعطيوه بانادول اللي هو راو خطر كبير كبير كبير. معناها البانادول اللي تري توكسيك, معناها معناها ينجم يكون قاتل للحيوان.
2: باراسيتامول
1: فوالا, اي باراسيتامول اللي يبو اتر تري توكسيك للحيوانات. دونك ماذا بينا الحقيقه ما نعملوهمش هذوما لي بروميير سوا, يخوفوا
2: راهو مشكل كل بوقتات سكاورا وساعات علي ليش في البريود سخانه مثلا تصير لهم كيما هكاك الحصنيه مش عارفه انا اي نوع تاع حيوان. ليه ما نصرفوش وحدنا؟
1: بالضبط ما نصرفوش وحدنا. هو راهو البيطري نتاعك يتكلموا بالتليفون تقولوا راهو فما حكا وهكا يقول لك
2: خليك كان يجي
1: ياما ليه نجم يقول لك راهو لي بيس ما فما حتى شيء سي ريان. كيما ينجم يقول لك راهي هذيا حاله تستوجب اون كونسلتاسيون وقتها ماذا بيك تحزو.
2: فما كل علاجات راهو فيها على الفيسبوك مثلا انسان سبحان الله يبدا معليش نعجيت البهيمه نتاعو زاد برشا ناس تربي كذا يدرو شنو يقول لك يهبطوا يصوروا شنو نعمل ها ورق زيتون ها ندرو شنو الى اي مدى هذوك مصحاح.
1: انا نقرا معناها حاجات
2: ترى فيهم انت وحتى يجيوك الناس زيد للوهن ويقولوا لك
1: كيما مثلا عندنا حاجه بربي خلينا نوضحها هذه نقول عندنا حاجه تري تري ريبوندو اللي هي مثلا يلقاو قطوس متسمم يجيو يعطيوه الحليب والزيت. راهو قطوس كي متسمم كي تعطيه الحليب والزيت تزيد في لابسوربسيون دو توكسيك, معناها تزيد في الامتصاص نتاع الماده
2: السامه
1: ولذي تزيد في التسمم. ماذا بيك كي تلقى قطوس متسمم تدفي تحاول تردو ديجا تكلم البيطري نتاعك يقول لك خذ له هكا وهكا ابدا لي بروميير سوان معناها. ومن بعد راهو جينيرالمون في حالات التسمم ماذا بيك تهزو البيطري نتاعك باش ينجم يمنع معناها. اما انك تعطيه زيت وحليب اللي انا ياسر نشوف هذه الحاجه وياسر نسمعها
2: فوالا
1: علاش تزيد تضر اكثر برشا من انك تنفعه.
2: فوالا دونك تفاديو الحاجات على الفيسبوك. نعرف الناس تحب تنقذ, نعرف الناس تحب تحاول هكا تعمل حاجه, اما لا مش كل شيء نجربه. الصغيرات النساء الحوامل كبار السن الناس اللي عندهم مثلا نقص في المناعه يعتبروا من بين الناس اللي اكثر عرضه بالاصابه بالامراض هذيا, ننصحوهم يردوا بالهم اكثر. فما ناس تقطع القطاط مثلا عند الحوامل كيفاش هذا
1: عند الحوامل؟ فما سيتواسيون فما حاله معناها سبيسيال اللي هو فما النساء الحوامل التوكسو نيجاتيف.
2: اوكي
1: التوكسو نيجاتيف هي التوكسوس بلازموز, هي مرضى تتعدى من القطاطس. ينجم يكون قطوسك ماهوش مريض اما حامل لهال بارازيت داكوغ. يلزم المراه الحامل تعمل التحليل على التوكسو بلازموز كوم سا تفيق تفهم روحها هي تعرضت للبارازيت هذايا قبل ولا ما تعرضتلوش. خاطر ما يلزمهاش تتعرض له اول مره وهي حامل. معناها كانت تعرضتك المراه الحامل للبارازيت وهي ديجا صغيره معناها قبل امورها مريقله لاباس ما عندها حتى خطر. اما كانك الحامل تتعرض له اول مره وهي حامل مشكله, خاطر ينجم يعمل تشوه في الجيني. ولذا احنا في البروميير تريمستر نتاع الغروسيس معناها في اول ثلاثة اشهر نتاع الحبيله باش نعملوا التحليل هذايا باش نفهموا روحنا كاين الحامل عندها توكسو نيجاتيف يزمها تخاف معناها يزمها فريمون ما تنظفش التراب نتاع قطاطسها وتحاول تتجنب انها تمس حاجكم الماتيغ فيكال الوسخ نتاع قطاطسها وتحاول تغسل يديها بعد ما تمس وتغسل السلطة بالكدا على خاطر النجم مثلا قطوس تعدى على على كروجيتي
2: معناها
1: على خضره ولا حاجه اكزاكتومون. وكاين توكسو بوزيتيف لي بيس ما عندها حتى شيء ما عندها حتى ريسك معناها. الناس العبيد الكبار منعتهم اي معناها تجب تكون طايحه اذن نحميو حيوان معناها اكيد حيوان ملقح ياخذ ودود ياخذ ويبرغوثو كي يمرض نهزوه البيطري نتاعو رانا ما عنيش منيش نخاف
2: جاونا به نقولها باش عزه نخدموا بخمسه نصائح ذهبيه تك تك تك تك قالتها هي ديجا يفضلك يا عزه ميرسي بوكو على التفاصيل هذيا كل مره حاولوا نجاوبوا على اسئلتكم الحاجات اللي تطرحوهم علينا قول لي عزه
1: بربي نحب نقول حاجه تريز امبورطونت في الطقس هذيا كل واحد كي يقدر يحط سطل ولا امبل يحطه قديم دارو في شويه ماء راهو السخانه ذي كيما احنا نقدروا عليها بالسيف راهو حيواناتنا مساكن اللي في الشارع يسخفوا معناها سطل ماء ما يعمل حتى شيء ما يتكلف شيء
2: ما يتكلفش اما يعني برشا حاجات
1: بالضبط نجم يكون رحمه لحيواناتنا اللي في الشارع
2: ميرسي يا عز ربي يفضلك كيما انت عطيتنا نصائح ذهبيه انا بما انك زاده تحب المهرجانات باش نقترح عليك مهرجان اخر زاده كيف كيف نحكي لكم على مهرجان الجم في دورته 39 وكبدا من 11 جويلية حتى 15 اوت دونك عندكم عروض موسيقيه عالميه اوبرا دي اوركسترا سيمفونيك ما تتفلتش دونك باش تحزوا وتكلموهم تدخلوا لل 3W festivalljam.in ولا على تسكرتي بونتين دونك الأكثر التفاصيل وتحجزوا تتمتعوا به مختلف السهرات وإحنا في متابعة للمهرجانات وكل مرة نقول لكم على البرمجة والدات اللي تنجموا تحذروا لها سينو إحنا هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من حلقتنا من سامر وايبز اللي باش نختموها بديديكاس نختموها بعيد ميلاد يا نادية نحب نقولوا عيد ميلاد سعيد اليقين بالطيب أمها وبوها وأختها وأصحابها حنين وخديجة وسارة وملك يقولوا لها كل عام وانت بألف خير وسنة جامعية موفقة يا يقين دونك شالك كل عام وانت حية بألف ألف ألف خير هابي بيرثدي والناس المولودين اليوم زادة شالك كل عام وانتم حيين بألف خير شكرا عزة مرة أخرى شكرا نادية شكرا إيمان آخر مستجدات الإخبارية مع مريم قديرة منك نسمع مع هدى الورغمي ملتقانا غدوة إن شاء الله في لمين وباي باي
3: Publicité شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été
4: أنا نحبك أنت وما نخبيش
3: آيس فيغاس Taste the pleasure
5: ديوان أفام ديوان أفام فلاش نيوز
6: موجز منتصف النهار ديوان أفام مع سلامة. رئيس مصلحة الاستمرار بإدارة العمليات بديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة يفيد بأنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق وفق ما صرح به لبرنامج ناس ديوان.
7: معناها ما عندناش خسائر بشريه كيفاش نحكيوا على المنازل المهجوره نتاعها نقولوا مش الاضرار اللي معناها تقول الاحتراق نتاع المنزل هذاك ولا نتاع محتويات ولكن مثلا كي نحكيوا بالضبط على حريق الدوار الابراهيميه هذايا اللي هو حب معناها المعلومه راهو تو حاليا تحت السيطره وما عادش شكل خطر باش انه ينتشر والحمد لله معناها البلاصه هذه تقريبا اكثر من 60 منزل منتشرين في المنطقه الغابيه هذه فبالطبيعه المنازل نتاعهم باش تكون في الغابة فالجنة الحقيقة معناها كما نقولوا احنا صاهد معناها صاهد معناها جوست وسط النار الواجهة متاع المنزل هذا لكن انه باش نسجلوا اضرار الحقيقة الحمد لله ما سجلناش اضرار.
6: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الزوال وعلى فترة متقطعة وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن بالغ انشغالها واستيائها الشديدين إزاء ما اعتبرته استمرار حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف مع الطرف النقابي، محذرة من التراجع غير المسبوق لمناخ الحوار الاجتماعي والتفاوض الجدي في وقت تتراكم فيه الملفات المهنية والاجتماعية والمالية للقطاع دون معالجة حقيقية. وأكدت الجامعة العامة للبلديين أن العمل بأسطول متهالك ومعدات تجاوزها الزمن إلى جانب النقص الحاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة الأعوان والعمال، محملة سلطة الإشراف المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية الكاملة عن كل حادث شغل أو وفاة أو إصابة تنجر عن تردي ظروف العمل وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية. إلى شان دولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيفرض رسوما جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتبارا من منتصف عام 2028 في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وباكستان تؤكد موقفها الثابت والدعم لأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على رفضها القطع لأي تهديدات تستهدف المملكة أو تمس أمنها واستقرارها. وأكدت الحكومة الباكستانية إدانتها الشديدة للتهديدات والهجمات المتواصلة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السعودية. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحية مريم قديرة، في أمان الله.
5: اسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
8: 9.2.
9: Vous écoutez Diwan FM.

0: راديو نفا. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فهم. مع بعضنا السيف يحلى.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل سخانه. حتى اليوم مازال فما ارتفاع في درجات الحراره، ربي معاكم. تحيه للناس اللي تسمع فينا في الكياسات، نسيسوا رواحنا. تحيه للناس اللي تسمع فينا وهي تخدم توا تحت الشمس، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. الناس اللي تبع فينا زاد في خدمتها، مرحبا، أهلا وسهلا في دياركم، مرحبا. جالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج، تحية خاصة للجميع. شو مش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتسويتا. نواب يطالبون بجلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة حول أزمة انقطاع الكهرباء، موضوعنا في ماكس بارتاج. ما هي علامات الإجهاد الحراري وهل تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، موضوعنا في ديكريبتاج. قطع التيار الكهربائي جامعة النسيج، تطلق صيحة فزع، موضوعنا في اللاكتو دجور. جمعية إبصار تطلق حملة شغلني لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، موضوعنا في ميديتور. فلاحو بوعرقوب بنابل يستنكرون تواصل قطع الكهرباء لمدة تتجاوز 3 أيام ويطلقون نداء عاجلا، موضوعنا في اللوشيفر دجور. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ضيفنا في كواب الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوية. خريجو المعهد العالي للطفولة يواصلون اعتصامهم أمام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، جامعة الطفولة، موضع ضيفتنا في إنبوكس. وما هي الاحتياطات اللازمة قبل السفر بسيارتك لمسافات طويلة خلال فترة الحر، موضوعنا في الوانفوح. أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور، إيمان الغريبي كوت جرتال، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، هدر ورغمي معكم كوتي ميكرو.

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و13 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين. نواب يطالبون بجلسه عاجله لمساله وزير الصناعه حول ازمه الانقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناطق الجمهوريه. نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويتا.
1: ماكس بارتاج.
2: في ماكس بارتاج ضيفنا عضو لجنة المالية نائب البرلمان عصام شوشان. مرحبا سي عصام، اهلا وسهلا، صباح الخيرات.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. امس 21 جويلية عريضة لطلب برمجة جلسة عامة عاجلة حوارية مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي. اعطينا أكثر تفاصيل حول هذه العريضة سيد النائب.
3: والله شوف، الحقيقة ممكن الواحد ولا يحشم عليها باش يحكي في الظرف هذا على الانقطاع. اش معناها في الظرف هذا؟ معناها بعد ما صارت الانقطاعات الكل، حتى السادة المستمعين يقول لك السادة النواب علاش خرجتوا تحكيوا كان تو انتم؟ الضوء قاعد يخص عنده أكثر من جمعة، وانتم علاش خرجتوا تحكيوا كان تو؟ أنا ديما نقول راهو التواصل مع الوظيفة التنفيذية راهو صعب جدا كبعض وظيفة تشريعية، هذا حقيقة نقروا بها. لكن احنا وقت توصلنا تشكيات المواطنين وكل نايب على الأقل دخل مرة أو اثنين معناها مع الادارات الجهويه باش يحاول باش ينقص من الضغط نتاع الاحتقان الشعبي الموجود غاديك باش الضوء يرجع للمناطق. شنو اللي طلبنا احنا في الظرف الحالي الموجود توا؟ نعرف الانقطاعات الموجوده على في تونس كامله هذه معناها موجوده، ونجموا نحكيوا حتى شنو هي اسبابها من الاول وشنو هي تداعياتها زاد مستقبلا. وكنا هذا حتى قبل كنا نبهنا عليه، ما عندي حتى شكون من سادة الزملاء 6 اشهر التالي اللي هو السيد محمد علي فنير عضو لجنة الطاقة خرج وصرح وقال راهو بوتيتر سي في السلام مش نعديو ما غير ضوء. وقت العباد ضحكت عليه حتى نبهنا احنا يجوني لي دوكيومون ويجوني القوانين ونعرفوا معناها برشا حاجات. اي شنو اللي طلبنا تو؟ المواطن يسالنا يا سيد النائب علاش الضوء قاعد يقص على الاقل كي هو مش يقص اعدل في القصار. كون عادل في القصار.
2: مناطق يتقص عليها ومناطق ما يتقصش عليها
3: والتوقيت. مناطق يتقص ومناطق ما يتقصش عليها. يا اخي حتى معناها في توزيع معناها قصان الضوء ما فماش عدل، المواطن هو شوية تشكالك ما فماش عدل حتى في قصان الضوء، ليزي هي حاجه كاتاستروفيه كارثه وانت مزيد ما تعدلش. السؤال الثاني يقول لك خاصه المصانع والناس واللي هي تعاني عندها امراض واللي عندها دويات في الجدارات واللي عندها برشا حاجات، يقول لك اعطيني وقت محدد باش نعرف راح نبرمج روحي وقتاش. معامل المصانع قاعده تتضرر يومين، مواطنين يومين قاعدين دويات في الجدارات قاعده تفسد، عباد في السبيطارات قاعدين يومين تتشكى. يجي يقول لك ايش اعطيني برمج باش تقص لي اليوم من نص النهار للساعتين، اعطيني وقت تو برمج انا روح بالضبط شنو نجم نعمل.
2: معناتها احنا كنا نعرفوا مسبقا انه احنا باش نطيحوا في ازمه خلال فصل الصيف. اذا كان فما نائب من النواب وخرج وقال معناتها راهو نجموا نعديوا صيف السنه من غير ضوء، يعني عندكم معطيات في الـ في الـ في الغرفه التشريعيه انه فما معطيات خلتكم تقولوا انه صيف السنه باش نمروا بصعوبات والازمه قادمه.
3: شوف زميلي تصريحه موجود سي محمد علي فنيرة اللي هو عضو لجنة الطاقة وخرج مدة 6 أشهر أو أكثر وقال إحنا رانا مش نطيحوا في إشكال متاع القطاع
2: الكهرباء.
3: الكهرباء رانا مش نوصلوا على المرحلة هذه مش نجيوها. وكنا حتى قداش نبهنا معناها على حاجات هذه هات نلقاو حل للوضعية متاع الموجودة فيها ستاق توا. ممكن حتى كنت استمعت الأسبوع الفارط أنا كنت حتى في جلسة عامة قلت على الإشكاليات المتعلقة بالستيك. وحتى المواطن معناها ولا معناها يسخر منا احنا كنواب كيفاش انتم الأسبوع الفارط عديتوا قرض للستيك ب 1400 مليار أصبحنا احنا عايشين في الظلام. راهو في وضعية احنا لا يحتد عليها، معناها بالحق رانا في وضعية النواب لا يحتد عليها. معناها الشارع الكل اللي كاين مقعد وكأنه انتم من سادة النواب وينكم؟ احنا شنو علاش التجأنا باش نعملوا العريضة هذه؟ خلنا نلتجوا خلينا على الاقل نشوفوا التفسير والتبرير وشنو هي استراتيجيه الوزاره. والادهى والامر احنا مش توجهوا للسيد وزير الصناعه والطاقه اللي هو بارانتيري. انت في الاشكال هذا ما عندكش وزير صناعه والصناعه والطاقه،
2: عندك وزير تجهيز شاد بالنياب
3: شاد هو ان شاء الله فض الاشكال نتاعو الموجود في التجهيز. معناها البوليميك اللي صاير الكل واحنا معناها نطالبوا انه باش يكون على الاقل نلقاو حلول جذريه على الاقل باش ننقذ المواطن ما يجب انقاذه تجي في الظرف الحالي وانت ما عندكش وزير من اصله مع شكون باش تتعامل انت؟ معناها باش تتعامل مع السيد وزير التجهيز ان شاء الله يلقى معناها حلول المشاكل اللي قاعده تعاني فيها وزاره التجهيز.
2: انت قلت لي في الاول التواصل مع الوظيفة.

0: المخطط التنمية. لكن حتى إذا كان المخطط التنمية الإشكال غادي يجي خلنا نلقاو في برشا الحاجات اللي هي القطاع الماء مش طوى من أول السيف وإحنا نحكيو عن إشكال القطاع متاع المياه المتكرر. القطاع متاع قسان متاع الماء المتكرر موجود عنده قديش حتى على مدار السنة. يعني نعطيك مثال حني نعطيك مثال حي مش نكون شاهد. أنا في معتمدة الحنشة بالستة وخمس ساعات الضوء مخصوص الماء مقصوص يتقص معناها. وخرجت ألف مرة وحكيت في الجلسات العامة وكل مرة وأنا نطالب عباد مش قاعد تشرب في الماء
1: طالع
0: والضو يزيد يقص عليهم الضو لطوى. يا أخي العباد تكتبها في الصفحات وتدور على الصفحات من عدم تكذب تهوز معتمدتش بنيانة والحنشة براسك عايشين في الظلام. علاش احنا وجهنا الدعوه هي خلينا نعطونا تفسيرات
1: بيت تعتقد باش يجي معناتها سيد الوزير
0: احنا هنا قدمنا عريضه وان شاء الله باش يجي باش نسمعوه ويسمع
1: على الاقل ما توضح الرؤيه
0: خلت توضح الرؤيه خليك يكلم المواطنين. اخي احنا النواب شنو ما انا باش ندافع على حق المواطن. احنا جينا لهنا باش ندافع على حق المواطنين وجينا لهنا باش ندافع على مطالبات المواطنين. المواطن توا طالب في وضعيه قسان الضوء اعطيني لمدى وقتاش باش يقعد يخص الضوء ما يخصش. أعطيني برمجة صحيحة وقتاش التايمينج وقتاش يقص الضوء ساعة ساعتين. أعطيني أما جيها كل مرة مش يقص أعدل في قصان الضوء كون عادل في قصان الضوء.
1: معناتها فما معتمديات تدفع في الفاتورة هكا ولا؟
0: أعطيتك مثال أنا مثال
1: قلت الحنشة والعام
0: معتمدية الحنشة وش بنيانة يقص عليهم الضوء بالخمس وست ساعات. ولولا تدخل في بعض الأحيان مع الإدارات ممكن بتاتا الضوء ما كانش يرجع بطريقة هيك. يا اخي 6 ساعات وخمس ساعات العباد اللي عندها ماكينات تاع اكسجين في الدار اش تعمل؟ العباد اللي عندها دوايات نتاع حشاك نتاع كونسير نتاع في الفريجيدارات نتاعها فزت، المعامل اللي تخدم غادي اغلبيه السلعه نتاعها فزت، المداجن كيف كيف. العباد اللي تستهلك في الضوء معناها حياه اقتصاديه وحياه بشر وحياه عباد. صحيح الوضع هذا الكل تقولي نتحملوه معاك ما تسالش، لكن المواطن في الاخير اعطيه المعلومه الصحيحه باش يعرف يبرمج اموره كيفاش يتعامل مع الوضع.
1: واضح لنا شنو صاير معناتها بالضبط.
0: واضح لنا واعدل ثم اعدل. شنو هو البلاصه يقص عليها ساعه وبلاصه يقص عليها خمس ست ساعات؟ تو هل يعقل ما يعقلش بالحقيقه؟ هاي تخلي الاسئله هذه شكون قادر باش يجاوب عليها؟ انا النايبه ما يجاوب عليها الوظيفه التنفيذيه، السيد الوزير هو المطالب بالوظيفه التنفيذيه باش يجاوب على الاسئله هذه اللي تطرح وخلي المواطن يكون على علم. احنا كنواب شنو طلبتونا في قروضات وبالرغم معناها نعرف الوضعيه وسيء معناها كذا كان وضعيه ماليه نتاع ستيك وكنت انا موضوعي حتى في تدخلي مع وضعيه ستيك. انا تجيب في الجمعه اللي تعدينا فيها قرض ما ستيك معناها الضوء يصبح مخصوص على العباد ما الحقيقه ما نوصلوش للوضعيه هذه. بربي انا حتى سؤال معناها خلينا نسال سؤال تقني خلينا نسال علاش خاطر ما لقيناش شكون نسالوه. يا اخي احنا علاش المشكله صارت في السناب بالضبط؟ حتى قبل كتير تصير معناها بنسبة متفاوتة معناها مش بالطريقة هذه.
1: مش بالأزمة اللي عشناها العام هذايا.
0: احنا عندنا أربع محطات متاع السيك. عندنا رادس وبنزرت وسوسة والمرنقية. يا أخي هذوما قاعدين يخدموا. نسأل أنا قاعد نسأل كانوا قاعدين يخدموا بالطريقة العادية والمعتادة مش تصير معناها إيفوليسيون في الكونسوماسيون متاع السيك متاع ألف مش تصير فينا هذا الكل. يا أخي قبل كانت تجاري الوضعية طولت معاش تجاري الوضعية الأربعة. اللهم كلش الأربع محطات مش قاعدين يخدموا. إذا كان الأربع محطات هذوما مش قاعدين يخدموا ولا يخدموا فيوز ولا واحدة تخدم واحدة ما تخدمش خليني نسألوهم السؤالات هذوما.
1: هذوما نجم جاوبها عليهم كان الوزارة هكا ولا لا؟
0: طبعاً علاش احنا هاني قلت لك أنا حنجي كيجينا حتى الدويسي نعرفوا اللي كون عندنا أربع محطات تخزين احنا متاع السيك. عندنا واحدة في رادس وواحدة في بزرت وفي سوس وفي المرنقي وقبل كانوا معناها نخدموا وحتى يقص الضوء يقص معناها مركز ساعة نصيف ساعة ومش في الجهات بالطريقة هذه. اللهم معناها لوجيك مو سؤال مطروح. اللهم هذوما المحطات مش قاعدة تخدم. الكونسوماسيون تقولي تطلع قديش طلعت 1000 1000 ونص
1: قالوا 30% حسب ستيك قالوا 30% مقارنة بالعام اللي تعاد.
0: احنا قبل كنا في 4000 توا باراموك في 5600 6000 ماكسيموم. معناها على 2000 يصير فينا هذا كله معناها واحد يوصل معناها يركبوا حتى الشك. يا اخي المحطات قاعده تخدم ولا مش قاعده تخدم؟ يمشي تفقدوهم يا اخي بالكش ما مش يخدموا. ونعرف المحطات هذه فيهم اللي هم محطات كومبيني معناها يخدموا بالغاز والضوء وفيهم المحطات اللي اسكو هل يخدموا بالغاز قاعدين يخدموا ولا؟
1: ضروري.
0: يعني اسئله علاش احنا حتى كي طالبنا ايش هو خلي الوظيفه التنفيذيه خلينا نفسر المواطن خلينا نحكيوا للمواطن مش نخلي معناها حالات احتقان في كل مره نسمع حالات احتقان في بقعه معين.
1: حالات احتقان وفي المقابل ما فماش تفسير وما فماش اجابه وما فماش توضيح معناتها هذا هو قاعدين

0: نتكلم بحرقه بالحقيقه عليه انا نتكلم بالوضع هذه بالحرقه اخي احنا ما معناه كان نوصلوا احنا بس على الاقل باش نطيحوا حتى التونسيون تاع العباد راهو نايب وقت تكلموا جهه معينه اللي ينتمي ليها ويقول لك السيد النايب ربي عندكش معلومه وذا وقتش يرجع على الاقل تقول لي مودي دو شوز يكون عندي معلومه يعني نقف عليك وظيفة تنفيذيه انا قاعد نقف عليك في الضغط دي التليفون ما يسكتش لانه السيفيل ما دي ساعه ما يسكتش التليفون
1: وفي المقابل قاعدين تتعرضوا الحملة هكا ولا لا؟
0: تكتب ما صدقني قلت لك التليفون المدي ساعة متاع الليل ونص الليل لا يسكت التليفون ومعناها تعرف
1: قل كان انتخبتك انت معناها لازمك تشوف لي حل
0: هاني كله انا ما عنديش المعلومة راني كيف كيفك حتى انا في داري قاعد يخص علي الضوء وما عنديش والله لا عندي معلومة كيف كيفك ولا نعرف الضوء وقتش يرجع ما يرجعش سينا ممشوز الناس كلنا هذي كيف كيف علاش احنا طلبنا الوظيفة التنفيذية او على الاقل تهبط كومينيكي مفسر مش تجي تقول راني مش قص على معتمدية الحنشة من نص النهار حتى تكشل لساعتين وتقول وباهي جهة بارتي فيها الضوء يشعل المواطن يقول لك هيك انت حبت لي مش قص الضوء هاي البارتي الاولى يشعل فيها والبارتي الثاني ما يشعلش في وسط احياء اشتر يشعل واشتر ما يشعلش خلينا نعطيه ولا فورماسيون خلينا نعطيه ولا فورماسيون على الاقل المواطن باش يكون عارف
1: على المعلومة دقيقة والصحيح خاطر المعلومات قاعدة تدور وال وال وال والجداول قاعدة تهبط يوميا مستيك لكن المواطن يقول لك راهو الوقت اللي انتم مهبطينه على المناطق هذاك مش صحيح مش قاعد يتطبق على ارض الواقع
0: مش قاعد يتطبق مش قاعد يتطبق انا كي تكلم مثال حي راني يعني ولد المنطقه وعايش معناها اعطيتك مثال حي وشنو اللي قاعدين نعيشوا فيه بلايص يخص عليها ساعتين بلايص يخص عليها 6-7 ساعات
1: ان شاء الله يكون فما وزير خاص بالصناعه وهالقليل نشوفوا الازمه هذيا اليوم نتاع الموضوع نتاع الكهرباء والا ان شاء الله زاد الوزير يجي للبرلمان ويوضح للراي العام شنو قاعدين نعيشوا شكرا النائب بالبرلمان عضو لجنه الماليه سيد عصام شوشان شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و25 دقيقه على موجاتنا
2: Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في لاب. Chaque matinée مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار وستة وعشرين دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. شنية علامات الإجهاد الحراري؟ الإجهاد الساعة شنو هو الإجهاد الحراري؟ هتنفسروه شنية العلامات متاعه، وهل يؤدي ذلك إلى مضاعفة خطيرة؟ نحكي في الموضوع توتسويتا.
0: ديكريبتاج.
1: دكتور محمد فاضل غويلة، المختص في طب الطوارئ. دكتور شن احوالك؟ اهلا وسهلا.
2: مرحبا اخت هدى والسادة المستمعين وشاهدي ديوان اف ام.
1: نورتنا.
2: كيف ما يتعدى باقل الاضرار يا رب.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله في اللي عايشين فيه توا هيك ان شاء الله ما تطولش الحكايه هذيا. دكتور شنية هي، شو هو الاجهاد الحراري؟ هات نفسروه وبعد اللي نحكيه على العلامات نتاعه.
2: هو الاجهاد الحراري باش نفسره كما السياره، ديما ناخذ المثال السيارة ما نصبولها الماء مش ما يتخنش الموتور، هكا ولا يفقد الماء الموتور، يسيل
1: يبدأ يبقبق يتحرق يسخن
2: وتقف الكهرباء. معناه الجهد الحراري كم هو من جراء الإنسان عرضة إلى درجة حرارة قصوى، يكون مباشرة مثلا، يكون هو في كيما السقف وسخون تلقاه هو يستعمل معنا العمل نتاعه بالسواعد اكسبوزي للشمس الحارقه، دين يدخونه ماهوش قاعد يبرد روحه بالتوصيات اللي ديما نقولوا فيهم لازم واحد برشا ماء الى غير ذلك. والبدن نتاعو يحاول يقاوم اكثر مستوى، يحاول لين ما عادش ينجم يقاوم اكثر الحراره، ذاك يولي عنده الحراره الجسم نتاعو توصل ل 40 وفوق ال 40. علاش احنا ما نحبوش نخلطوا للحاله هذه؟ اولا دائما الوقايه خير من العلاج، ولكن نقول لك معلومه ونقولوا فيها وانتم تعودوا فيها في ديونا في كيف وسائل الاعلام نقولوها، انه ماذا بيك في فصل وقت الحراره كما توا بين العشره نتاع الصباح والاربعه نتاع العشيه نسدوا ديارنا، ما نمشيوش نبحروا وقتها، يا نعملوا دورة توا على الشفاء تلقاو مع بينش قاعدة تحت
1: الباراسول وقاعدة تعوم. لو فات انك تقعد تحت الباراسول في طقس كيما هذايا، معناتها نقولوا احنا في الشيلي هذايا،
2: في الشيلي معناها ريت نجم نقول انا قاعد في الظل، ولكن فما حرارة، درجة حرارة توصل ل 50 وهذايا في الظل، معناها ما بالك كي تبدا تحت اشعة الشمس تكون اقوى اكيد حتى الخبراء، معناها فما اشكال سامحني نقولها، فما شوية من الاستهتار نتاع الانسان في بدنه. هي أمانة رأي نفسنا هو داخل هذا رب مش خاطبنا على مش عملت في بدنك. أنا إذا أنا مضطر مش نخرج، مثلا أنا عندي عمل ميداني وهنا مشكورين ونحق نقول لهم العوان الحماية العوان الستيق والسونات اللي قاعدين يخدموا هالمشاكل متقصين الماء والضوء، الناس اللي قاعدة تخدم في الشارع اللي طاعي في الترابو ببليك في منه للشمس، هذوما الله يبارك لهم، ولكن هذا ستاريس ما نجمش ميخرج ميخدمش هنا يعمل بعض التوصيات نقولوا نذكروا بهم، يلبس حاجه قماش تكون قطنيه مش سنتيتيك ولا صوف جمله، المهم حاجه طبيعيه تكون ماهيش تكون لاصقه للدم، ما تكونش غامقه كحله ولا زرقاء غامقه ولا فاتحه، لانه الحاجه الضوء اللون الغامق يجبد اشعه الشمس، واللون الفاتح كما الابيض يخلي اللي تخبيري يدخلوا الأشعة ما فوق البنفسج
1: الأشعة فوق البنفسجية
2: البنفسجية تدخل، لكن ياخذوا لون أزرق بارد جري حاجة هكا،
1: معناه ما نلبسوش الألوان الفاتحة والألوان الغامقة،
2: الحكاية السخانة ما تدخلش والشمس نستنبو من مشاكل الشمس لأن عندها زادة تأثيرات، ونخليوش نشريو الشكل القماش يبدا لاصق البدن كولون، يبدا فما شويه هواء، فما كورون دير ونقولو ميكرو كليما،
1: معناها حوايج مفروحه نقول واحد
2: يعطيك صحه واسعه. انا يا خويا نلبس نشري سوريا اكسيل نلبسها مش تكون مفرده، مش نعملك الكورون دير فما الميكرو كليما. شوفوا احنا الناس في الجنوب تلقى واحده صوف وسكر على روحه في وقت قلب الصحراء، لانه يعني الصوف حاجه طبيعيه يتحل ويخلي له فما كورون دير، لانه الانسان شكون اللي قاعد يقاوم الجهاز اللي عندنا ربي عطاه هنا يقاوم السخانه هذه والبرد؟ هو الجهاز الدوره الدمويه، هم العروق، لانه كي تسخن الدنيا العروق تتحل، وكي تبرد يتفكروا يصيروا متقلص. هنا كي القلب نتاعنا يكون ما في صحه جيده ما فما ما فماش ريسك كبير ما كان كلام القلب نتاعو ديجا هو عنده امراض قلب وشرايين هنا هذايا ماذا بينا ما يخش في وسط الشمس في وسط القناه ونستحوض عليه اكثر بالطبع يلزمني انا كدم هذاك اللي هو ماء نبرده باش نبرده بشربين الماء ديما نشرب الماء
1: نشرب الماء نشرب ماء بارد ماء مدري ماء شنو
2: الماء يكون مدري البارد ماذا بينا لي خاصة إذا أنا في بلاصة سخونة ما نشربش حاجة باردة نخاف من الساقة الماء المائية نقولوا احنا بين الماء حاجة باردة وحاجة سخونة كيما واحد يبدأ قاعد في الكلمات في السخانة ويدخل طول الاستوديو تاو ديوانا فيما قاكلماتيزي يضرب كل هواء دونك لازم لبدن نعطيوها شوية وقت مش يتأقلم احنا علاش تعبنا وقلقنا وخفنا وقلنا نزمر مسخانة لانه مع الشانجمون كليماتيك التغير المناخي ما عادش عندنا ربيع وخريف وصيف وشتاء ما عادش عنده مده البدن نتاعنا مش يستانس الخريف هكا بدات تبرد شويه ما وصل البرد برد كان سيبدا يستانس البدن نتاعنا وصلنا للسخانه كانت قاعدين على الربيع اللي يبدا السخانه ترتفع بشويه بشويه نجمتي غدوه تكلمني وديت قال لي بربي المطر والرعد والبرد هذيش نعمل وانا في شهر اوت كل شيء ممكن علاش الانسان كي تجي حاجه فجائيه يدخل بعضه وينجم يقول لك ماهوش قابل للتغير هذا
1: معناه البدن ينجم يتفرعس واحد واحد هكا ولا نتيجه التغيرات المناخيه لكن الجهد الحراري
2: تحت فوالا
1: دكتور
2: كل الجهد الحراري يكون بلاصه
1: هذا هو اللي نسالك عليه
2: يعطيك صح في بلاصه كونفيني مسكره سخونه من الداخل هو تلقى يشتغل وما هوش عاملة في التوعية اللي نحكيو فيها شربين الماء لغيرك والسخانة تبدأ ولا في بيت تلقاها مثلا مسن ولا ولايت صغير مخلينه في بيت مسكرين عليه البيت والبيت هذيك سخونة وماشي وتسخن دونك يقاوم البدن يقاوم لين ما عادش ينجم نقول احنا يشيح من الماء وهنا ديما نوصيو الناس خاصة في ديارنا ديما نقيسوا السخانة تنجم تكون عنده سخانة قريب لا مش قريب تنجم تكون سخانة لخاطر مش يحمل ماء نرجع الموتور بين سخن دونك البدن كما الموتور الماء هذاك كمية الماء نقصت والأملاح نقصت يولي فما ينجم يوصل للأسف الجهد الحراري للغيبوبة لأن المخ ما عادش يجاوب الكدا ينجم نوصل لطفة ليك واللي يسمع فينا لتوقف قلب رئوي خاصة للناس الناس بصفة عامة ولكن خاصة نخاف عليهم أكثر اللي هم عندهم الأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة بصفة عامة والأطفال الصغار والمسنين عليهم المسنين لأنه ما عندهم شكل الإحساس بالعطش أكاليش ديما نحاولوا نعملوا كما نقول احنا دبوزة بحذية ونحسبوا قد يشرب تقول له خاطر بابا شربت الماء لا شربت هو تلقى شرب كيس في 24 ساعة احنا ماذا بينا اذا كلاوينا لباس ما قلش 230 ثلاثة واذا انا في مكان نستغل فيه نجم نشرب اكثر خاطر انا كيفاش نخدم البرة في الشارع الى ذلك بين العشرة وخاصة والاربعة تبدا سخانة برشا كاليش انا توا هنا معناها ميساج نحب نقوله للناس الكل راهو كما استانسوا جدودنا في الجنوب تلقاه يقضي من الفجر حتى التسعة العشرة ومن بعد ما عاش تلقى حتى حد يدب البرة إلا الحالات المستعجلة حاتك بخبزة كشريه يصبح بكري يا بعد ما تطيح الشمس
1: عندك أعمال تقوم بها على بكري وتدخل داخل معناتها
2: خلي الحالات المستعجلة للناس تخدم في
1: التغيير تغيرت شوية المقاييس توا مع العمل الإداري اللي يكمل ماضي ساعتين كل شيء تبدل معناتها
2: وأنا والله اقتراح ما أنا قلت لزميلتك بكري ما أنا علاش ما نفكروش في سيرفيس مينيمو باش نقصوا من الخروج من الديار مثلا
1: بمعنى نقصوا في ان سيرفيس مينيموم
2: مثلا كاداره نجم فما شغل نشتغل فيها ديستانس علاش نقعد انا نجي لهنا باش نحل المكتب نتاعي بالمكيف انت تاخذ اداره من الادارات تلقى على الاقل فما 200 مكيف في كل مكتب في كل بيرو فما مكيف هكا ولا كان نجم احنا نقصوا هنا مش انا باش نقرر في الاداره اي اداره ينجموا يعملوا ان سيرفيس مينيموم مش ما نعطلوش واحد ولكن نقصوا حتى من استهلاك الكهرباء
1: نعتمدوا على عمل اديستونس في الـ في الـ في الـ في الخدمه نتاعنا
2: صحيح احنا قلنا 45% استهلاك الزيت في حسب الستيك وما نستغربوش معناها ما نجمش نكذب معلومه كيما هكا
1: الستيك قالوا 30% مقارنه بعملناه والبركه معناها
2: كان كل واحد احنا قبل كنا يا حسره كانت ما تقدرش في ده ولا يحب كل واحد في بيت ده كلمة إذا
1: بلا حتى في كل بيت ما يخدمش خاطر ده مخصوص
2: يا تكتا
1: بلا هاي
2: كفرنا من معناها شو نقوله ما نسبش ندافع على حتى هيكل. أنا أقول إحنا في أزمة كل واحد من شيرته كل واحد من شيرته إحنا شفنا الحرائق توا يا أخوي هاي كل واحد يجي نظف قدام باب داره وما نقص من الواحد معاش اللوح البلاستيك معاش اللوح البلار في في حشيش شيح أنت تروح قشة بلار في حشيش شيح تكون تعرض للمكان هذاك للحريق
1: لا تتحرق معناته يتنسال ما تتنجم تشعل
2: لا ريت مع شعط الشمس مع مع البلار ينجم يسيب نوع من الشرارة تشعل دونك هنا معناها فما اشياء بسيطه كل واحد من شيرته ان صحيح لازمنا نتاقلموا راهو الحراره راهي مش تقعد اليوم وغدوه مش نزحكم هذاك هو العلماء المناخ يحكيوا مع السخانه نتاع الكره الارضيه بصفه عامه اما شفناه في فرنسا شفناه في الدول المتقدمه اللي عندهم امكانيات اكثر منا وشوف طاير فيهم صحيح احنا يعلمنا كاطباء طوارئ لبعض خاصة هون قطاع الطيارة الأوروبية على جناح اللي عندهم أكسجين الغدير نحاولوا معناها بقدر الإمكان نحاولوا نعاونوهم بقدر الإمكان ولكن فما شوية من كل واحد عنده مهمة يقوم بها أنا بالنسبة لي أنا الجهد الحراري كما نقومش بالوقاية الأولية ونكون يقض على أمي على بابا على جدي اللي خليته في الدار من هذا التليفون نكلمه نشوفه واعي مش واعي يحكي ما يحكيش شنو حالته من خليك الدار نتاعو سخونه نهواها حتى تكون عندي اخويا انا صحيح عندي كليماتيزير وعندي مروحه كهربائيه ولكن نعرف اما توا ريسك نتاع انقطاع كهربائي شنعمل نرجع للمروحه نتاعنا تبعث مثلا انا نجم ونتاقلم
1: ناكد لك رجعوا توينسا كل للمروحه نتاع الصعف معناتها توينسا كلنا نرجعوا الغادي معناتها اللي عنده مروحه ومروحه كان مخبيها سنوات توا نفض عليها الغربه الغبره وجبدها معناتها دكتور فالا اي
2: معناها شوف لازمنا نكونوا صحيح من الدنيا هذه كما كياساتنا معناها كلها ما طبيت لازم واحد يخام يكون ايجابي صحيح هذا شوف هذه قضاء وقدر هذا يا ربي سبحانه جاب هذه الطبيعه وهذا ان شاء الله احنا نكونوا نجموا نقاوموا كل واحد من شيرته إن شاء الله زادة المسؤولين على القطاع الطاقة وخاصة الشتاك تساهم زادة تعاون المواطن بصفة عامة أنه الطاقة الشمسية يكون عنده مولد خاص فيه مش ما نقص على حتى الواحد عن الشمس
1: 63
2: يوم ما فيها بيت وبالعكس إن شاء الله بقل الأضرار ولكن كلنا درس بس نحضره وإحنا أكثر كل واحد في داره يعمل بلان بي نتاعو كما عندكم في ساقس إن شاء الله تكون هالعادة تكون موجودة خاطر للأسف بعض العائلات قاعدين ما عادش يعملوا فيها المازل في الساقس صحيح ولد الرباط نقول احنا عنده مازل حتى قنقص الماء عنده ديما ريزير وجدودنا قبل شوفوا ديما حليهم يشوفوا النهار غدوة أكل ماجن وأكل العولة اللي نعملها مش كتير هكا أزمة ما نقصوش بعضنا نرجع حاجة أخرى إذا أنا عندي صغير صغير حرارة عنده 40 ناخذ شكير ثلج لفهم بشكير ونحطهم في الإبط متاعه في الرقبة وفي ثانية الحال بثانية الحال نقول إحنا براسة الولتي علاش البيت هذوكم يتعدوا العروق الكبار يخرجوا من القلب طوله عنده 40 درجة القلب باهو مش يضخ الدم ب 40 درجة يتعدى على براسة برد اللي هو الثلج تبرد معناها تنجم بالطريقة هذه تبرد الإنسان خاصة الكبار والمعناها مش الكبار بصفة عامة بطريقة خير حتى من الباراسيتامول ولا السيريت حاجة أخرى نعطيه برشا ماء نتربو ديما الماء الحاجة الثانية بالنسبة للصغير أقل من عام عامين نعمل بانو ماء مثلا 34 درجة ونحطك الصغير نبدأ بطرافه وبعد راسه ونحطه في فصل الماء هذا هو سخانته 40 الأربعين السخانة دي كمش تمشي في الماء مش يبرد بالقدام
1: فوالا
2: هذه عملية
1: ديزاستوس نقوموا بهم قبل ما نمشيو للدواء ونوصلوا للدواء
2: يعطيك الصحة
1: واضح
2: بالطبع إذا فما ارتباك في الوعي
1: أي.
2: نتصلوا بالأرقام النزل 190 سامي والحين المدني 198 إذا هو فاقد الوعي ويتنفس نحطوه على جنب وفي انتظار السامي يتهز ولا الحماية ولا أي سائر إسعاف إذا لا قدر الله خلطنا عليه فاقد الوعي ويتنفس ما نقلبه ما يخدمش بغير ما نضيع الوقت نبدأ بالدرك الخارجي للقلب، وإن شاء الله تكون آلة إزالة الرجفان القلب موجودة في المكان اللي فيه ما، ونستعملها إذا وجدت في المكان اللي احنا فيه. دونك هذوما ريت إكستريم على الإجهاد الحراري نجم يعرض حياة الإنسان إلى خطر.
1: واضح.
2: الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية.
1: واضح واضح دكتور. أنت هوروش إن شاء الله بس للناس الكل
2: إن شاء الله، وإن شاء الله بقل الأضرار، وإن شاء الله يدي كل واحد فينا مسؤول على المكان بتاعه، كل واحد يسعى من شيرته، ونعرف برسا يكون يمشي سبوني توا، لأن نقول كل واحد راه مسؤول.
1: واضح.
2: ما نرميش نسويتنا على غيرنا، كل واحد من شيرته قدرة ربي الأزمة دي تتعدى على خير، وإن شاء الله ديما صحة جيدة وإن شاء الله.
1: شكرا شكرا دكتور في فضلك. دكتور محمد فضل غويلة المختص في طب الطوارئ، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. واصل معكم مشوارنا، مرحبا بين نهار و42 دقيقة على موجتنا.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foot.com.
1: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: Réacteur, mouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biome les limites MTA. Et Dark Power les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا، نص نهار و43 دقيقة على موجاتنا. قطع التيار الكهربائي جامعة النسيج تطلق صيحة فزعة. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس السيد هيثم بعجيلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: مرحبا، شكرا للاستضافة وإن شاء الله ربي يلطف بينا، على خاطر صيحة فزع كلمة شوية بارابور شنو قاعدين الريسك اللي قاعدين نتحملوا فيه والأخطار اللي قاعدة تهدد فينا.
3: شو اللي قاعد يصير في القطاع؟ هاي فسر لنا.
4: هو راه باش نبداو الحين احنا القطاع قطاع النسيج، دونك قطاع النسيج 1500 مؤسسه 160 الف عامل، مي كوتي دو سا زيد عندك قطاع الاوتوموتيف والايرونوتيك والالكترونيك والقطاعات الاخرى الصناعيه اللي في القطاع الخاص في تونس، القطاع المصدر والقطاع المحلي اكسترا، يخدموا اكثر من 600 الف موطن اوفيسيال. باش نبداو الحين عندهم التزامات، عندهم مئات الالاف من الفرق العمل من كل الأصناف، من العمال، عاملات، مهندسات، مهندسين، إطارات، إكسترا، يجيوا كل يوم باش يخدموا، ما يعرفوش باش يخدموا ولا ما يخدموش. عندهم شركاء وحرفاء دوليين ما يعرفوش باش يلبيوا لهم الطلبيات ولا مش باش يلبيوا، عندهم عمليات تصدير ما يعرفوش باش تقع ولا مش باش تقع، عندهم فرق عمل تشتغل بالليل وبالنهار تراويت بالماكينات الصناعيه، يجيوا ويقعدوا ما يعرفوش في الليل قص الضوء مشي الضوء كثيرا، دونك هذا كل ما فما حتى تنسيق، ما فما حتى تنبيه، ما فما حتى تخطيط، ما فما حتى تنظيم، ما فما حتى فيزيبيليتي. هذا كل شو يعطي فوضى. وإذا كان احنا نحكيه على الصناعات الكل كسوا نسيج ولا غير نسيج، آلاف المؤسسات الصناعية، مئات ملايين الأوروات من التصدير ومن الإنتاج، ما يتعاملوش ما يسيروش. أعطيني أنت قديش من مؤسسة باش تطيح اون ديفيكولتي، قديش في أجورها، في ضمانها الاجتماعي، في جبايتها، في التزاماتها نحو مزوديها. أعطيني الفوضى اللي باش تقع هذه الكل، كيفاش باش نتحكموا فيها، كيفاش باش نسيروها. دونك احنا مانيش فاهمين الوضعية هذه، تحدثنا، تكلمنا، اكتبنا، ما فما حتى نظام في الحوكمة الطاقية نتاع شركة التونسية للكهرباء والغاز في المدة هذه، ما فما حتى انترلوكيتور
3: مخاطب
4: جهوي في اللي ديستريكت في الأقاليم في الدنيا. الناس كل ما تعرف حد شيء، الناس الكل تخوف فينا، الناس الكل ترعب فينا، أي ديستريكت تتكلموا في الولايات الكل، احنا باتصال مع الولايات الكل من جفصة الساقس التوزر البنزرت لتونس الكبرى البيجة الجندوبة النابل زغوان قسرين كل بقعة، فوضى عارمة مانيش عارفين شنو نعملوا. ديجا في 8 ايام فهمني الخسائر كبرى وكبرى جدا في المونكا جانيم تاع التصدير، من الناس مش تعرف شو تعمل، ناس تروح، ناس تجي تخدم ما تجيش تخدم، تخلص ما تخلصش، اذا كان باش تخلص بعد مؤسسات زيد فما اللي يتحمل فما اللي ما يتحملش، فما مؤسسات صغرى فما مؤسسات متوسطه مساكن عندهم ديون عندهم كريديات، لو كان ما يفكرش شنو باش يصير له. به نحن وقت اللي نقولوا اقتصاد هذايا الاقتصاد الفورمال الاقتصاد اللي هو موقف البلاد من ناحيه التشغيل، من ناحيه التصدير، من ناحيه الجبايه، من ناحيه الدفعات والخلاصات تاع الحمايه الاجتماعيه اللي خلصوا فيها الكل في الاخر عاملتنا وعمالنا ما همش يلقاو في حتى سيرفيس في مستوى اللي نخلصوا فيه. وقت اللي تلقى قطاع صناعي منظم كما هذايا هو في المجمل متاع أكثر الوحدات الصناعية قاعد متكفل بالنقل متاع العمال والعمل نظرا للغياب شبه التام للنقل العام، وقت اللي توا ولينا نحكيه على سيادتنا الطاقية نمشوسة ومش نوليه وتوا المؤسسات يلزمها تعمل تتكلف مخططاتها في الحوكمة الطاقية نتاعها، يلزمنا نعملوا لي جروب ويلزمنا نعملوا لوتونومي ويلزمنا نعملوا لي باتري وستوكاج تاع الانرجي، وقت اللي عندنا محطات طاقة شمسية في مؤسساتنا وفي أغلب المؤسسات الكبرى تقف على خطر الريزو، وقت اللي يقف تقف المؤسسات تقف هالمحطات الطاقية دونك باش نجمو نعاونوا حتى ستيك
3: فوالا
4: فهمتني بالتجويد، وقت اللي نعملوا هذه الكل احنا نخلصوا ميتين دو ترافاي ونقوموا بالدور الاجتماعي ونقوموا بدور الأجور ونقوموا بالدور الجبائي ونقوموا بدور الناقل ونقوموا توا يزمنا نخطوا على دور الطاقة. عطيني شنو هي الجاذبية الاستثمارية اللي باش تولي عند البلاد، عطيني شنو النظرة نتاع الشركاء والحرفاء الدوليين لتونس بيه، تقول لي ما حشتنيش بهم ما حشتنيش بهم، شكون باش يدور المؤسسات، شكون باش يدخل الدوفيز، شكون باش يخدم العباد، شكون باش يخلص الصناديق العمومية، شكون باش يخلص الصناديق الجبائية، شكون شكون وعليش نعملوا في ملتقى استثمار دولي التيف تونيزيا انفستمنت فورم دمينمو، لكن نجيبوا معامل ونجيبوا مستثمرين جدد ونقول ما سامحونا باش نجيبوكم ما عندكمش ذوه، راهي كارثه هذيا. معناتها اذا كان تلقى مئات والاف المؤسسات في شهر اخر ولا في شهر ونص اخر ما همش قادرين باش يخلصوا الاجور والناس ما تخلصش والناس ما تاكلش والناس ما تخلصش اللي لازمها باش تخلصوا وما تدخلش اللي لازمها باش تدخلوا، راهي كارثه عظمى وكبرى. ولذلك الحقيقة رانا مفزوعين مرعوبين من الدمار متاع المجهودات اللي عملناهم طيلة عشرات السنوات لبناء قطاع صناعي في القطاع الخاص منظم محترم مسؤول اجتماعيا مسؤول بيئيا، وقاعدين نزيدوا ونستثمروا في الاخر يصير فينا هكا، ومن فوق اللي يصير فينا ما فما حتى تعاون، ما فما حتى شفافية في المعلومة، ما فما حتى نظام في المعلومة، ما فما حتى تنظيم في العملية متاع الديليستاج هذية، والعملية أنارشيك معناتها عشوائية تعرش روحك وقتش تخدم
3: تشقص عليك الضوء.
4: أنا نعطيك مثال مثلا أنا يوميا نتنقل لولاية نابل يوميا، نعطيك اليوم مثال، اليوم 9 متاع الصباح يقص الضوء على المناطق الصناعية والوحدات الصناعية اللي في دار شعبان واللي في قربة واللي في بني خلاد واللي في منزل بوزلفة واللي في سليمان واللي في برومباليا واللي في نابل واللي في منزل تميم توت ان ساشون اللي غالبية وحداتنا الصناعية اللي تاكل ضوء انرجي فور موجودة هنا كلها متزودة بطاقة شمسية.
3: تلقى روحك لك منا ولك منا هكا ولا
4: نلقى روحنا لا نعاونوا في الريزو بالطاقة الشمسية
3: خاطر ما عندناش لي باتري دو ستوكاج
4: ولا نعملوا حتى شيء. عليه هذا كل ما نقول لك عليه ما نجموش وقت اللي احنا نكونوا مسؤولين وعندنا شركات وعندنا عنصر الرياده والقياده والليدرشيب فيها، فما عمليات لا غنى عنها في الحوكمه في التخطيط في المانتونانس في الاستثمار وفي التجديد وفي الكفاءات وتكوين المستمر متاع الكفاءات والتخطيط على المدى المتوسط والبعيد. ما نجموش تكونوا هكا، ما نجمش تكون شركة تونسية للكهرباء ما نعرفش شكون التيار الضاغط اللي فيها على مدى 15 سنة كانوا ضد الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة. لو كان أرسينا المنوال متاع الطاقة الشمسية على مدة 15 ولا 20 سنة الفارطة اليوم كنا نكونوا بلد مصدر للطاقة
3: لو عندنا استقلالية.
4: ما هوش معقول على مدى سنوات توا بركة بدأت تعمل العملية، حتى القطاع الخاص وقت اللي يجي يستثمر باش يعمل طاقة شمسية نتاعه وإلا أي برنامج في الحوكمة الطاقية راهو الأوراق والإدارة والملفات وكذا تدوم أكثر من مدة إنجاز المشروع. ما ويش معقول. واليوم نجيو معناتها بين عشية وضحاها يقع كراش هذا الكل، لأنه هذا كراش ما نجموش أسماني أسماني كليماتيزور وما كليماتيزور وحكايات وواحد. أنا نقول لك زير والكليماتيزور باهي صحيح، الكثير من التوينسة ما همش مسؤولين بيئيا وما ينظروش الكليماتيزور قاعد يخدم ويخليه شباك محلول ويخليه باب محلول، وتراه في وحدات تجارية وفي في كذا وتلقاهم ما همش مستحفظين على الطاقة بالكذا وكل شيء. ولكن هوني هنا عنا باكت اتفاقية وطنية وعقلية وطنية كيما زادة معناش نظافة، احنا كيما رجعت لك زادة نلقاو سيرفيس لا ترانسبور بيبليك لا صحة كيما يلزم للعمال والعاملات والاسبيتارات كيما يلزم، ويزيد ما فماش نظافة وسخ في كل بقعة ودنيا يخلوين ندفعوا في الاداءات ما دامش نعملوا الحوكمة متاعنا وحدنا في النقل وفي الطاقة وفي النظافة وفي الدنيا الكل، كيفاش قام الاداءات مالنا ندفعوا فيها؟ كيفاش قام؟ فهمني لشنو هو ندفعوا فيها؟ به انت اليوم يا رسول الله كنا لابس علينا نتيحوا كراش لابد فما حاجة احنا ما نعلموهش حتى ولو زيدت هالواحد على خاطر موجة الحر به باش تزيد ب 8% ب 9% ب 10%. علاش كنا 12 مليون ولينا 20 مليون؟ كنا عندنا 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا 5000 مؤسسات صناعية يا اخي عملنا هكايا ولاو الضعف. ما الحقيقة لا يستوي هذايا، فهمت كيفاش؟ ولكن هذايا في هذايا الكل مثالش احنا كيما نقولوا لكم شنو اللي صعيب وشنو اللي ما يعجبش وشنو كل شيء. هيد يا سيد رئيس المدير العام نتاع ستيك، يا قيادة نتاع ستيك، يا مسؤولين، مثالش عندك 5-6 قطاعات صناعية معروفة تمثل 80% من الصناعة التونسية. مثالش لو كان تعيط الممثلينها وتنسق معها ونعملوا كومباني دو كومونيكاسيون دو سنسيبيليزاسيون دو تنظيم مع بعضنا باش ننوروا وجه تونس ونوريه اللي احنا متوحدين واللي احنا متعاصدين في مجابهة هالحالة الطوارئ هذية ومتوحدين كلنا مع بعضنا باش نواجهوا باش نلقاو الحلول وباش نفكروا باش نعملوا. اليوم اذا كان ما نعملوش التواصل كما يلزم، إذا كان ما نعملوش مخططات كما يلزم، إذا ما نخدموش مع بعضنا كما يلزم، مش نلقاو حلول سريعة تنقذ الوضعية الصناعية من الانهيار. يا مدام يا توينسا يا حكومة يا سيادة الرئيس، راهو لو كان تنهار الصناعة راهو ينهار معها مئات ألاف مواطن الشغل، ينهار معها سيستيم كامل متاع جيبية، ينهار معاها سيستيم كامل من التضامن الاجتماعي، ينهار معاها سيستيم كامل متاع تشغيل، ينهار معاها سيستيم كامل متاع تصدير. ولذلك حان الوقت باش نخزروا لبعضنا ونصارحوا بعضنا بشنو فما صحيح. وعنا كفاءات تونسية، عنا كفاءات كبيرة تونسية قادرة باش تضع حوكمة كبيرة وتغير وتساعد الاكزيكوتيف بعيدا عن السياسة وبعيدا عن أي نفوذ. نقول لك اسامي متاع سي فريد بالحاج، متاع نزار يعيش، متاع أمينة لولو، متاع كريم حريش، متاع مهدي حواش، متاع عماد بغزالة، متاع حبيب كراولي، سهر المشري، نزهة بوجمعة، فاتن بن عيسى، سارة مسمودي، هذوما هكا سميت هكا ما عندنا منهم مئات الناس الشرفاء الوطنيين القادرين الكفاء قادرين باش يساعدوا الاكزيكوتيف السلطه التنفيذيه نتاعنا
3: باش تلقى حلول
4: الحكمة. اليوم عندنا اداره بين بالكاشف كونه وصلنا النيفو نتاع حوكمه قديم، هو قديم تاع سنوات 80 سنوات 90 ما عادش فالابل اليوم. هذه النتيجه مش نتاع اليوم، هذه نتيجه نتاع 20 سنه غياب كامل للمخططات الصحيحة للتخطيط الصحيح لتغيير العقلية. هو ربي في القرآن الكريم يقول لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك راهو عاشتنا ببلادنا تنهض، قبل ما ننهاروا قبل ما نطيحوا نتعاونوا نتعاضدوا نتصارحوا، لانه المنوال الحالي نتاع اداره ونتاع التصرف في الشركات العموميه في الشبكات اللي هي ترعى السيادة الوطنية في الطاقة وفي المياه وفي غيرها من الأشياء ومن المنظومات، راهي اليوم محتاجة المراجعة كبرى ومراجعة علمية بكفاءات تونسية شريفة، بعيدا على كل حب تموقع ولا حب سياسة ولا غيره. احنا الناس نخدم على رواحنا. انا اليوم كان نبدل نكلمك كمواطن تونسي، ولد الشعب التونسي، ولد المدرسة العمومية، ولد مدرسة شارع الهادي شاكر في تونس، ولد المعهد الصادقي، وقريت على روحي وبديت من الصفر وتمرمت وقت اللي نرى روحي 31 سنة نخدم في 12 ساعة كل يوم ونخدم في 6 أيام على 7 وما نفوش كونجي في الصيف، وخدمت باش نميت شيء، ساهمت في تنمية نتاع تونس، ساهمت في تنمية التشغيل في تونس، ساهمت في تنمية الصناعة في تونس، نجي اليوم بين عشية وضحاها خدمتي وخدمة زملائي وخدمة أصحابي وخدمة الناس اللي علمتني وخدمة الناس اللي علمتها وخدمة العاملات وهالعمال والإطارات الكلها باش تمشي هباء باش تنهار. نقول يا رسول الله هيت هو مازال عنا، هيت نشاور بعضنا، عيطلنا يا سيادة الرئيس، عيطلنا يا سيدة رئيس الحكومة، رانا عنا ما نقوله وعنا ما نساهمه ومعاكم نبني تونس، ما عنا حتى غرض آخر معاناكم من منه الوضعية، وما عنا حتى غرض آخر ما حشتنا بحتى مناسب، نحب ونعطيه رأي علمي وعملي واقتصادي وصناعي ذو بعد اجتماعي يحمي تونس ويحمي يساهم في حماية سيادتها ويحمي يساهم في حماية مواطنيها. رانا ناس شرفاء حكماء وطنيين نخدموا لرواحنا، معنا حتى مطموع آخر.
3: واضح. شكرا سيد هذا بوجيلة رئيس الجامعة وسائل النسج والملابس، شكرا على كل هذه التوضيحات وعلى هذا التوصيف للوضع اليوم اللي يعيش فيه القطاع الصناعي جراء الانقطاعات هذية اللي وصفتها الجامعة بالعشوائية وبالفوضى. وصل معكم مشوارنا ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين، فؤاد في الأخبار، أميرة في الأخبار، رجعنا معكم حتى الماضي ساعتين.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيدة ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين 10 صباحا والرابعة بعد الزوال وعلى فترة متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. عدد من نواب مجلس الشعب يطالبون بعقد جلسة عاجلة لمساءلة وزير الصناعة والطاقة بشأن أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ظل تزايد شكاوى المواطنين وتضرر الأنشطة الاقتصادية. وأوضح النائب عصام شوشان في تصريحه لبرنامج منك نسمع أن المواطنين يشتكون مما وصفه بغياب العدالة في توزيع فترات انقطاع الكهرباء، معتبرا أن بعض المناطق تتعرض للقطع بشكل متكرر مقابل مناطق أخرى لا تشملها الانقطاعات، وهو ما يثير استياء واسعا لدى السكان.
2: المواطن يسألنا يا سيد النائب علاش الذوق على الأقل كي يومش يقص أعدل في القصار، كن عادل في القصار، مناطق يتقص ومناطق ما يتقصش عليها يا أخي، حتى معناها في توزيع معناها في قصار الضوء ما فماش عادل. المواطن هو شوية تشكالك ما فماش عادل حتى في قصار الضوء، ليدي هي حاجة كاتاستروفية كارثة ما تعدلش. السؤال الثاني يقول لك خاصة المصانع والناس واللي هي تعاني عندها أمراض واللي عندها دويات في الجدارات واللي عندها برشا حاجات، يقول لك أعطيني وقت محدد باش نعرف راحي نبرمج روحي وقتاش. معامل المصانع قاعدة تتضرر يومين، كنا حتى قداش نبهنا لا على حاجات هذه، هات نلقاو حل للوضعيه نتاع الموجوده فيها ستاك تو. خلينا على الاقل نشوفوا التفسير والتبرير وشنو هي استراتيجيه الوزاره والادهى والامر. احنا مش توجهوا للسيد وزير الصناعه والطاقه اللي هو فرانتيريد، انت في الاشكال هذا ما عندكش وزير الصناعه والطاقه، طالبوا انه باش يكون على الاقل نلقاو حلول جذريه على الاقل باش ننقذ المواطن ما يجب انقاذه تجي في الظرف الحالي، وانت ما عندكش وزير من اصله.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي اليوم بالمدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مارك ديفي. وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها استعرض مختلف أوجه التعاون الجاري وفق مزيد توطيده، خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي للفترة 2026-2030، من ذلك مجال المياه والطاقة والبنية الأساسية والنقل ودعم القطاع الخاص. كما تعرض الجانبان إلى أهمية المتابعة الدورية لمحفظة المشاريع بما يحسن نسق السحوبات ويعزز النجاعة في تنفيذ المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها. في العالم، وكالة رويترز تنقل عن رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أن تصاعد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار الفائدة، مما ينذر بانخفاض النمو العالمي إلى مستوى 1.3% بعدما كان 2.9% العام الماضي. وأوضح أن البنك الدولي وضع 3 سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر جوان، مضيفا أن أسوأ سيناريو هو استمرار الأعمال القتالية بالمنطقة 6 أشهر أو أكثر أصبح قريبا من التحقق، وهو ما يهدد بارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم مازال متواصل مع هدى في منك نسمع، إلى اللقاء.
3: القيروان، بيجا، السريانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.
0: ما تبدلش الموجة.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. منك نسمع صوتك تسمع
5: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى.
6: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا اللي يسمعوا فينا. زادة يبدو أنه فهم مشكل فيسبوك مرة أخرى، الناس اللي تبع فينا على فيسبوك في انتظار أنه العطب هذي معنا يتم التدارك متاعه. مرحبا بكم على شانال يوتيوب تاعنا، مرحبا بكم على الفريكونس متاعنا الكل. نحكيه على جمعية إبصار لتطلق حملة شغلني لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، موضوع نحكيه فيه بعد شوية. لكن قبل هذي نحكيه على فلاح وبوعرقوب اللي يستنكروا التواصل قطع الكهرباء لمدة تتجاوز 3 أيام ويطلقوا نداء استغاثة. موضوعنا تشويته
0: ميدي تور
6: توا جمعية بصار ولا الفلاحين؟ فسروا لي الفلاحين، ما بدلت الروبريك. مرحبا أهلا وسهلا رئيس الاتحاد المحلي الفلاح وصيد البحري ببو عرقوب سيسامي لهويدي. وينو سيسامي؟ ياي شو فما تقولوا لي. مرحبا اهلا وسهلا للانترنت الموجودين عشان اليوتيوب. مرحبا ياسين حبيب بن صالح، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا قيس غضبان، مرحبا بكم اهلا وسهلا. شكرا الحافظ هجدي، مرحبا تحياتي ليك ياسين، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا للجميع على التفاعل. تها مرحبا بك اهلا وسهلا. سامي بن علي مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكل الناس اللي نجبت نقرأ سمية بولي بنجمت لش الحقيقة جيد. مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لك على التواصل وعلى التفاعل. شكرا لكم الناس الكل. نرجع الفلاح أبو عرقوب، تواصل قطع الكهرباء لمدة 3 أيام، فما استنكار كبير وصيحة فزع. نحكي في الموضوع ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي الفلاح وصيد البحري بيبو عرقوب سي سامي لهويدي. مرحبا بك أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك وتحيه ليك وتحيه لكافة مستمعي راديو ديوان فهم.
6: شكرا مرحبا لو سهلا. قل لي سي سامي، شنو الوضع في بوعرقوب في مناطق الانتاج الفلاحي؟
3: بالتاكيد ايام عصيبه واضرار كبيره في قطاع الخضروات والقوارص. حقيقه وضع كارثي وحاله من الاحتقان في صفوف الفلاحين في ظل القطع العشوائي والغير مدروس في الكهرباء. نعرف وانا بعرقوب هي مضخه المياه اللي هي المضخه اللي تضخ في المنطقه السقويه العموميه على بعرقوب وعلى البلوك ككل. احنا نعم نحكي واحنا هنا كبعرقوب عندنا تقريبا اكثر من 10 ايام الماء مقصوص على غابه القوارص، اضرار كبيره وكبيره جدا على مئات الهكتارات. زد على ذلك حتى المنطقة خارج السقوية خاصة بمنطقة المشروحة والدخانية مدة 3 أيام توا المنطقة هذه خاصة بزراعة خضروات معناتها البطيخ والدلاع معناتها مشيت مئات الهكتارات اتحركت. اللي نعرفوا هذوما يوميا تقريبا يلزمهم 4 سوايع، كل سكتير يلزموا 4 سوايع. احنا نحكيه هنا 3 أيام الخضرة معناتها ما شربتش الماء. أضرار كبيرة بالرغم الاتصالات متاعنا كاتحاد فلاحين اتصلنا حتى السيد المعتمد اللي مشكور اتصل بالمدير العام مدير شركة الكهرباء والغاز، ولكن مرعنا بكل صراحة ويرجع ما فماش معناتها حاجة صحيحة. هنا معناتها احنا كمسؤولين معناتها محليين معناتها قعدنا في مواجهة مباشرة مع الفلاحة وفما معناتها احتقان على مستوى الفلاحين وفما نية حقيقة في غلق الطريق. احنا يقصفنا علاش وصلنا معناتها المثل هذايا، علاش احنا شن نحبوا؟ احنا رانا وراضيين بالوضع ونعرف الضغط الكبير اللي قاعد صاير على البلاد كل، ولكن فما منا احنا نحبوا كل الناس الكوليكي. مش معقول 3 ايام احنا كيف يقص القص الروتيني هذاك راضيين به، ولكن ثلاثة أيام معناتها الضوء مقصوص. هنا فما إتلاف كامل، عندنا من مناطق متاع فيها فريقوات مئات الترامت معناتها تم الإتلاف متاعها. هنا نداء استغاثة إلى المسؤولين معناتها بشر، لأننا نحكي معك توا عنا عديد توا ثلاثة حرائق في نفس المنطقة، ما عندناش حتى باش نعاونوا باش نسيطروا على الواحد.
6: عندكم ثلاثة حرائق في بوعرقوب توا؟
3: ثلاثة حرائق توا أنا نحكي معك، وتعدت توا أنا نعرف أنا ولد المنطقة وتعديت، والله تفقدنا عتما الكاميون متاع الحماية المدنية رغم احنا عديد معناتها في منطقة فلاحية كبيرة ومعروفة.
6: شبيه كاميون الحماية المدنية؟ صوتك قاسة شوية. شبيه كاميون الحماية المدنية؟ قلت لي
3: قلت لك ما كاش حتى منين يعبي الماء معناتها
6: ما نجمتوش تعاونوه؟
3: ما نجمناش نعاونوه احنا كفلاح، بالرغم معناتها عندنا السنتاجات والحمد لله، ولكن الماء الضوء مقصوص. هنا دي داء استغاثة احنا نحبوا على معناتها نحبوا احنا هنا على وسائل راديو ديوان اف ام نداء استغاثة، نحبوا المسؤولين يسمعونا هنا ويشوفوا لنا حل.
6: ولا حل علاش الضوء يقعد مقصوص ثلاثة ايام متتالية، موضوع حقيقة خطير وخطير جدا. شكرا سي سامي الهويدي، يعطيك الف صحة، شكرا على هذا التدخل، ان شاء الله تتحل المشكلة هذية. سامي الهويدي رئيس الاتحاد المحلي الفلاحة وسد البحري ببو عرقوب، موصلين معكم مشوار نمشيو لجمعية ابصار لتطلق حملة شغلني اذا شغل ذوي الاعاقة في القطاع الخاص بعد الفاصل.
5: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام، vous écoutez ديوان اف ام.

0: هكا ولا لا؟ لكن ما تمش
1: تطبيقه. هو تونس تتميز في الناحية دي بالتشريعات والقوانين اللي ما تلقاهاش حتى في دول متقدمة. خاصة دستورة حقوق الإنسان والإعاقة في فصل 54 في دستور 22. ثم أنا عندنا من 2016 الدولة جيت في 2016 وعملت التزام ليه هي وألزمت القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الحقوق والإعاقة. لكن من 2016 احنا في 2026 10 سنوات ما لاحظناه اللي تقريب نسبة التطبيق في القطاع الخاص ما تفوت 0.33
0: 0.33%
1: ونسبة البطالة لأنه ما عندناش حصيات كبيرة لكن الحصيات قامت بها جامعة إبصار في مستوى المترشحين لما تسمح لي اللي هم من ذوات ذوي الإعاقة وقع استجواب تقريبا 800 مترشح من ذوات ذوي الإعاقة من كل جمهورية نسبة البطالة عندهم فوق 65 إلى 68%. وهذا رقم مرتفع جدا والفتيات أكثر تهميش أكثر البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل عندنا مثلا أخرى هي كلفة الإعاقة. الإعاقة هذه عندها كلفة. شو معنى كلفة؟ كلفة يعني الحياة اليومية متاعنا المكفوف ياخذ عصا مش ياخذ دويات ومش شخص من ذوي الإعاقة تقريبا بنسبة 70% ما عندوش أمراض مزمنة ما عندوش أطراف صناعية يبدلها كرسي متحرك يلزم يصلحه ويلزم يشريه عصا بيضاء نظارات تكنولوجيا حديثة قراءات شاشة ماذا كل ما هذا كل اسمه كلفة الإعاقة اللي هي تقريبا العائلة اللي عبد عندها شخص من ذوي الإعاقة أو طفل من ذوي الإعاقة تصرف عليه تقريبا 7 مرات أكثر من طفل خارج نطاق الإعاقة. بالتالي كلفة الإعاقة في مقابل البطالة تعطينا حالة تهميش وإقصاء كبيرة على الآخر. جينا أمس وأعلنا على حملة اسمها شغلني موجهة خصيصا للقطاع الخاص. علاش القطاع الخاص؟ لأنه عنده حاجة في الانتير نتاعه في القوانين والتزاماته الداخلية اسمها المسؤولية الاجتماعية. وهذا حاجة متعارف عليها عالميا ومشكور عليها القطاع الخاص الليبرالي. لكن في تونس وللأسف برغم أنه المؤسسات هذه أساس تأسيسها وارتكازها في دول أوروبية وهنا تشتغل في تونس برغم كل الإيجابيات اللي عندها في تونس ما تطبقش وما تلتزمش بالمسؤوليات الاجتماعية. نسبة 2% غير مطبق. أيضا المؤسسات لا تهيئ الأماكن ومواطن الشغل لأشخاص ذوي الإعاقة لأنه شو قاعد يصير؟ أنه ها كان عايته تحت تسميس مش نرفع اللوم نقول اسمه هو عندنا بوست أيجا يجيك شخص من ذوي الإعاقة يقولوا ليه راهو في الدروج فوق ما تنجمش تطلع أنت. فهذا احنا نهيئوا وهذه المطالبة به المؤسسات هذوما أنك تهيئ موطن الشغل تهيئوا باعتبار خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة مش تهيئ الأشخاص مش تلوج على شخص من ذوي الإعاقة أقل إعاقة عنده مش تنجم تخدمه من بعد تتبرع أو تتملص من مسؤوليتك الاجتماعية بأنه ما عندكش موطن الشغل. القانون واضح جدا. جهة المقارنة مش بيقولوا ليش هو تونس وكذا في مصر اللي هي اقتصاديا أعظم منها عندهم 7 مليون شخص من ذوي الإعاقة ولكن مصر ألزمت مؤسسة خاصة بنسبة 5% والمؤسسة ما تشغلش وما تطبقش النسبة هذه عندها عقوبات جزرية مالية وإدارية ولكن في نفس الوقت المؤسسة تلتزم عندها حوافز تشجيعية لأنها قامت بهذا الدور هذه وهذه المطلوبة احنا في تونس انه الدولة تزيد شوية حوافز المؤسسة هذه ولكن في نفس الوقت تعمل هيكل لمتابعة تطبيق القوانين هذه. ايضا سنعمل في الحملة هذه على انه مع البرلمان مع اصدقائنا انه 50% تولينا 4% لان المؤسسات في تونس غالبيتها هي مؤسسات صغرى تخدم 25 26. هذا النجم يقول لك انا ما خدمش خويا في 100 ما خدمش في 50 مش خدم واحد اي لكن حتنا نخدم على 4% بمعدل 25 شغيل تلقى واحد من ذوي الإعاقة. ثم رفعنا الصوت علينا انه هذا التشغيل مش منا مش حسين راهو هذا اول حاجه حق وواجب حتى انا كشخص من ذوي الإعاقة ما نعطيكش 100% برغم انه فينا اشخاص من ذوي الإعاقة يعطيهم 150 و130% لكن غالبيتني لانه انا جمعت 80% نعطيك 70% لكن الكرامه نتاعي مصانه وكي نخرج الصباح كي الناس وكي يبدا عندي شهريه نبدا نخدم مستقبل ونكون عائله ونحفظ كرامتي ونعول على روحي واستقلاليتي. بالتالي الصوت اللي ترفع في حملة شغلني سيديها العديد من الخطوات ومنها

0: خطوات من أجل التشغيل، وهي مسيرة سنقوم بها لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آخر شهر سبتمبر. الخطوات من أجل التشغيل مش النادي ومع الصوت اللي من حقنا نشتغل، من حقنا أن نعيش بكرامة، وأيضا من حقنا أن نتمتع بالمواطنة كاملة كيف ممكن نسكن.
1: واضح، شكرا جزيلا سيد محمد منصوري رئيس جمعية أبصار. شكرا يفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا، هذه المداخلة، وصل معكم مشوارنا. مرحبا، ماضي ساعة و23 دقيقة على موجاتنا. تحياتي لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، اليوم 22 جويلية، عشان لكل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحية خاصة وعيد ميلاد سعيد، وشان كل عام وانت متألق وناجح. نور الفارسي زميلنا معد برنامج هنا تونس، من المعدين المتميزين في ديوان فام، ومن الصحفيين المتميزين في ديوان فام. إن شاء الله يا نور أيامك كلها نور، إن شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله ديما نشوفك في أعلى المراتب. وشكرا لكم الكل، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير. مرحبا، أهلا وسهلا. هذه ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. وزير الشؤون الاجتماعية كشف عن برنامج لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في ظل أزمة الصناديق الاجتماعية اللي نعيش فيها في بلادنا، أزمة تقريبا أثرت على كل الصناديق دون استثناء. هتنفسروا ساعة هالبرنامج هذي، والحكومة ماذا تنوي، ما الذي تنوي فعله، شنو هالإصلاح هذي، شنو هي التفاصيل متاعه. تتشويتا
2: ديوان فام، عسلامة
3: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا، وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر كشف عن إعداد برنامج متكامل لإعادة هيكلة تنظيم الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، بما يستجيب لحاجيات المواطنين، يضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وأعلن في الوقت ذاته قرب استكمال مشروعي قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات. تصريحات الوزير كانت على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اللي انعقد في تونس على مدى 3 أيام، شاركوا فيه مسؤولين وخبراء وممثلين من عدد من الدول العربية. وزير الشؤون الاجتماعي أعلن أن الوزارة بصدد إعداد تصور جديد لإصلاح المنظومة هذه، سيعرض قريبا، مؤكدا أن الإصلاح سيرتكز على تلبية حاجيات المواطن، تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس على حلول ظرفية تهدف فقط إلى تحقيق التوازنات المالية. أشار أن المنظومة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار التحديات اللي تواجه أنظمة التقاعد، خاصة في ظل المتغير الديمغرافية، مع العمل على ضمان استدامتها على المدى الطويل. في سياق متصل أعلن أنه مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص إلى جانب مشروع قانون خاص باقتصاد المنصات بلغ مراحلهما النهائية. ووضح أنه الهدف منهم هو مواكبة التحولات في سوق الشغل وتطوير أنماط التشغيل الجديدة وتوفير حماية اجتماعية للعاملين فيها. وقال أنه الإصلاح المنشود يشمل أيضا توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم، أصحاب أنماط العمل المستحدثة، بالتوازي مع تحسين استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية وتعزيز آليات مكافحة التهرب الاجتماعي. باش نفهموا هذا الكل ونحاولوا نلخصوه ونقدموه بطريقة مبسطة للسادة المستمعين، نحكي في الموضوع مع ضيفنا تتشفيتا. الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، مرحبا، شنو حوالك؟
8: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بك مستمعين،
1: شكرا على الاستضافة. مرحبا سي بدر الدين، انا وين تستعصي عليا فكره هكا وحكايه في انظمه الحمايه الاجتماعيه. الو سي بدر الدين، كون ضيفنا وفسر لنا وفهمنا. احنا اليوم باش تفسر لنا وتفهمنا كيفاش باش نصلحوا هالنظم هذيا وهالمنظومه هذيا نتاع الضمان الاجتماعي.
8: بالفعل التصريحات نتاع وزير الشؤون الاجتماعيه هامه، لانه موضوع الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية بصفة عامة تهمنا الكل توانسة، تهم 12 مليون تونسي، خاصة في هذا الظرف اللي ما عادش خافي على أحد أنه من ناحية ثم صعوبات مالية تعاني منها صناديق اجتماعية، ومن ناحية أخرى ثم استحقاقات اجتماعية سواء في مستوى التقاعد أو التأمين على المرض. المعادلة هذه كل يوم قاعدة يعني تظهر اللي هي معناتها تستحق المعالجة. التقرير اللي كنت تفضلت قريته فيه يعني تصور شامل، يمكن مش ممكن الإنسان يجاوب عليه في وقت قصير.
1: تعطينا المهم معناتها.
8: المهم هو أنه ثم أول كلمة اللي قال إعادة هيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي. هاي. التصريح هذا سبق باش قالوا لأول مرة منذ سنة تقريبا في جويلية 2025 في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، واللي من وقتها ما زلنا حقيقة إلى حد الآن ما عندنا إلا تصريحات الوزير، ما عندناش معطيات ووثائق يمكن أن نعتمد عليها، فقط أن مش نحاول نعمل قراءة من خلال تحليل كل ما قاله الوزير سواء في مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو في المؤتمر هذا أو في مناسبة أخرى. يبدو لي أن المشكلة اللي يحاول الوزير أو تحاول باش ما نقعدوش نتكلم كلام كبير هي مسألة عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحويل الأموال اللي يستخلصها واللي مش قاعد يحولها للكنام، واللي قاعدة تأثر على الخدمات متاع الكنام. من ذلك اللي احنا اليوم 22 جويلية بعد جمعة راهو مرة أخرى الصيادلة ثم إمكانية مش يتوقفوا عن إزداء الأدوية حسب منظومة الطرف الدافع. إذن إشكالية هذه ثم شكون شاف أنه الحل فيما يخص هالإشكالية هذه هو أنه نبدلوا طريقة التصرف الإداري ونعملوا هيكلة جديدة، بما أنه توا السينسياس مش قادر تعطي الفلوس للكنام. دونك شنو الحل؟ الحل هو أنه نعملوا صندوق مركزي يجمع الاشتراكات الكل من قطاعين العموم والخاص، وبعدين يعني الصندوق هذا المهم متاعه هو تجميع الأموال، وفي صورة ما إذا واحد مؤسسة ما دفعتش طبعا يقوم بالاستخلاص الجبري، وبعدين نعملوا صناديق متخصصة معناتها متفرقة، صندوق للجرايات، صندوق للتأمين على المرض، صندوق المنافع الاجتماعية، صندوق للسكن. الكلام متاع الوزير مثلا أمش يقول صندوق التأمين على المرض يجب أن يكون له موارد قارة، يقول فصل الموارد الخاصة بكل خدمة في صناديق مستقلة. الكلام هذا جميل صحيح، ولكن ما ننساوش اللي راهو قبل ما نوصلوا لإعادة الهيكلة راهو عندنا قانون صدر في مارس 2017 يجبر المؤجرين في القطاع العام باش يحولوا المساهمات نتاع الكنام للكنام، وبالنسبة للسينسيس كيف كيف يحولوها للكنام. القانون هذايا وقع تطبيقه من طرف الدولة اليوم وبداية من 2017. الوزارة أي وزارة أو مؤسسة عمومية في القطاع العام مش تعمل تبعث المساهمات متاع التقاعد بس إنربيس، والمساهمات متاع التأمين على المرض تبعثها للكنام. هل هذا يمكن تطبيقه في السينسيس؟ في السينسيس يقول يلزم السينسيس هي تجمع الاشتراكات حولهم للكنام. علاش مش ممكن عملين نفس الطريقة؟ لو كان نجيو المؤسسة أو عامل غير أجير ونقول له تخلص كل واحد وحده، يعني اللي عنده مؤسسة يمشي يشد الصف باش يخلص السينسيس ويمشي يشد الصف باش يخلص كنام، وإذا كان واحد يخدم وحده في حانوت يمشي للسينسيس الكنام. دونك بالنسبة للوضعية متاع القطاع الخاص تختلف. هيك علاش من الأفضل أنه يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو اللي يجمع الاشتراكات ويحولها للكنام. من 2017 اليوم قريب نعمل 10 سنين قانون مارس 2017 لم يقع تطبيقه. إذا كان نعملوا قوانين وما نطبقوهاش نجمو غدوية كان نعملوا إعادة هيكلة
1: ما نطبقوش
8: مع نفس الشيء. دونك المشكلة هنا حسب رأيي ما يلزمش نهربوا، خاطر كلمة إعادة هيكلة أنا لاحظت وردود الفعل في الإعلام وفي خاصة صفحات التواصل الاجتماعي وقت الناس سمعت إعادة هيكلة، هل البرنامج راهو طموح وراهو يتطلب 4-5 سنوات؟ حتى الوزير نفسه إعادة هيكلة تطلب سنة أو سنة مش في سنة أو سنتين أكثر. إذن إذا كان إحنا عندنا مشاكل حارقة اللي هي أول حاجة بالنسبة للجرايات راهو ثم عجز كبير ياسر، فضلا على أنه ثم جرايات ضعيفة والزيادة الأخيرة ما كانش في المستوى بالنسبة لفئة الهشة. هذه حاجة. وبالنسبة للكنام المشاكل متاع الكنام لا تخفى على حد. اليوم وقت اللي عندنا زوز معاملات كبار هذوما نجي واحد يقول إعادة هيكلة ما يستقيمش، خاصة أنه إذا كان نعمله تقييم لتجارب ثم اضطراب وثم ارتجالية. مش نعطي كان تصبح قصة تاريخية صغيرة. 1976 وقع توحيد صندوق الحيطة الاجتماعية وصندوق التقاع، هذو مزوز كانوا عام 59 منفصل. دونك في السبعينات وحدنا زوج صناديق. في الثمانينات شار صار إحداث قانون يقول مش نعمل صندوق مركزي يجمع المساهمات، وبعد نعمل صندوق للتأمين على المرض وصندوق للعقارات وصندوق منح العائلية. القانون ده عام 86 لم يطبق، إذا عملنا قانون ما طبقناش اليوم يلزمنا نقيمه. علاش جينا في التسعينات عملنا فوضى أخرى؟ في التسعينات صار في 1993 وقع إحداث صندوق ضمان النفقة وجرية الطلاق، وعطيناه للسينيساس باش تتصرف فيه. قلت له السينيساس ما عندها حتى علاقة به، مش مشكلة. جينا في 94 أحداثنا نظام تاع حوادث الشغل والأمراض المهنية، وعطيناه للسينيساس داكوردو. جينا في 94 هنا مع مفارقة أخرى، الكافيس اللي كانت مستقلة من عام 76 وقع إلحاقها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد 4 سنين في 1998 ثم صندوق برشا ناس ما يعرفوش توا، الأخيان اللي في قطاع النقل الكهربائي يعرفوه، اللي هو الكريكت، صندوق التقاعد لأعوان الكهرباء والغاز والنقل، اللي أحدث من 1948. في 1998 وصل الوضعية نتعز وقع إلحاقه بالسي ان ار بي اس. جينا في 2004 عملنا صندوق التأمين على المرض والغينا عام 86. يعني كي جيت نقيل وأخذوا ردوا ما ثماش. اليوم إذا كان نحب نعود ونعمل الهيكلة راهو يلزمنا نتعظوا من الدروس السابقة، ما كانش نواصل في نفس السياق. ودير ثم مؤشرات تبين اللي إلى حد الآن ليس هناك وضوح. مش نعطيك مثال بخلاف صندوق النفقة، جينا في 2024 و 2025 أحدثنا صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ووقع إسناد التصرف فيه إلى الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي. جينا في 2025 قانون المالية أحدثنا صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وعطيناه للسي ان اس اس. جينا 2026 أحدثنا صندوق النهوض بذوي الإعاقة وعطيناه للسي ان اس اس. يعني السي ان اس اس اليوم ولات عندها المهمة متاعها الرئيسية اللي هي التصرف الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، وعندها 4 صناديق أخرى تسير فيه. يعني وفي نفس الوقت نقول هيك الحقيقة ثم برشا خلط الأمور ماهيش واضحة إلى حد الآن. يعني هذا أقل ما يمكن نقوله. أنا نعتبر أن اليوم يلزم ثم معالجة فورية عملية يعني عاجلة لإصلاح منظومة التأمين على المرض، وخاصة التأكيد على تنويع مصادر التمويل باش نحلوا المشكلة نتاع الكنام. خاطر رأي مش الكنام، رأي إذا كان بعد السخانة هذه من الأخير نزيدوا الجمعة الجاية نلقاو مشكلة نتاع الأدوية. راه بصراحة وضعية
1: دجا معناتها التو قاعدين يطلقوا في صيحات فزاع الصيادلة على الأدوية اللي قاعد يقص عليها الضوء.
8: إيه خاطر تو التوحيد نتاع الصناديق والإعادة الهيكلة وما شابه ذلك. راهي إذا كان أنت عندك زوج صناديق عاجلة، إذا كان مش نعمل صندوق مشتريات السي ان اس اس والسي ان ار بي اس وهما زوج عاجزين، وش مش يغير يعني في آخر التحليل. ولأنه كي مش تعمل أنت توحيد بين السي ان ار والسي ان اس اس في نظام الجريات، إن راه ماشي توحد المنافع ولا إذا مش توحد ما عملنا حد شيء، وإذا مش توحد فالاتجاه مش توحد، مش توحد إن راه في اتجاه تحسين الخدمات.
1: معناتها الجريات تولي في التقاعد كيف كيف يعني، مش كما الوضعية اللي يعيشوا فيها توا القطاع الخاص هكا ولا
8: بالضبط. هذه ماشي حاجة سهلة. أنا إلى حد الآن حسب رأيي الرؤية متاع الوزارة ما هيش واضحة. نتمنى أنه يقع توضيحها ويقع التواصل أكثر مع الإعلام باش نعرفه، لأنه مسألة الضمان الاجتماعي راهي من أهم القضايا الاجتماعية حساسية واللي كل مواطن معني بها، وكل مواطن من جمش يقول أنا معناتها ما تمنيش الكنام ولا ما تمنيش السينير والسينسيس بطبيعة الحال، إذا كان يعني يخدم، إذا كان ما يخدمش عنده منظومة أمان اجتماعي اللي فيها زادة بعض الإشكاليات، وخاصة مسألة التنسيق بين الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي اللي حسينا إلى حد الآن، وخاصة بعدم تطبيق قانون العاملات الفلاحيات اللي برشا يعني تهرب اجتماعي قاعد يتطور. إذا كان من عموش توازن بين المنظومتين راهو الناس واللي تمشي تجري تأخذ كرني الأبيض والأصفر كل كان من خرطش، وهذه رأي حاجة موجودة يعني هذه راهو نعيشوها. هيك علاش القطاع غير المنظم قاعد يستفحل، لأنه منظمة الضمان الاجتماعي لم تعد أنظمة مغرية، وهذه اللي مش تلقي بس الثقل متاعها على الصناديق متاع الضمان الاجتماعي. الوزير يقول أن يلزم يعني نركزوا على مسألة الحق، صحيح الحق، ومسألة التوازن المالية في مرتبة ثانية، ولكن زاد رأوا المال وقوى الأعمال. يعني في آخر التحديث نجم معناتها الدولة تتحمل يخص الجريات إلى آخره، لكن يجي وقت اللي تنجم معناتها الأمور يعني توصل للوضعية إن شاء الله ما نوصلهاش بكل بساطة
1: إن شاء الله. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة. الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية سيد بدر الدين السماوي، شكرا لك، تقابلوا إن شاء الله في موعد آخر. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا، مدي ساعة 39 دقيقة على موجاتنا.
2: ويكاب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif, yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتوما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، وصلنا معكم مشوارنا نحكيه على خريجو المعهد العالي للطفولة اللي وصلوا الاعتصام بتاعهم قدام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. عندهم 25 يوم هتنرجعوا على الأسباب وعلى التفاصيل. موضوعنا تتشويته
0: لو شيفر دو جور.
2: عضو الجامعة العامة للطفولة سيد حمادي الطهري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا مرحبا، تحية لك وبداية تحية كل السادة مستمعي القناة اللي نشكرها بالأخص أن ديما تعطينا فرصة باش نبلغوا صوتنا اللي ما تسمعوش لا الوزارة ولا الحكومة.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي سي حمادي، 25 يوم خريجو المعهد العالي للطفولة في اعتصام، أنت نذكروا علاش 25 يوم ما دخلوش للوزارة، ما حكاوش مع الوزارة، ما شفناش حل، علاش 25 يوم الاعتصام مازال متواصل؟
3: علاش؟ خطر الوزارة ما تعترفش به. خاطر الوزارة عندها برنامج آخر، تحب لسافة ما هماش أكفاء، نحب نجيبوا عاملة وبناس مستوى سابعة ولا تاسعة ولا ثانية ثانوي يقريوا أسافة في بلاست هذوب هكا. وبالضبط أعطيتك من الأخر، لأن الوزارة ما تعترفش قدرات أسافة الشباب والطفولة اللي متخرجينه وباش هيدها ما معترفة بهم الدولة،
2: لأنهم
3: بطلهم بناس أخرين.
2: عليه عليه، فين إطار هذي؟
3: هذا إطار أنه أنت تكون عندك مناظرة من اللي بديت القطاع هذا موجود شابت هولو، فما ترتيب يصير به واضح العملية أنه يتخرجوا كل عام ناخذوا حسب الملفات كما صار أخيرا في 23 السنة. السيدة الوزيرة والمكلف بالإدارة العامة شافوا حاجة أخرى، أنه حسب ما يشوفوا هما، معنا أنت تخرجت عام 2011 تستنى في دورك وكذا، اليوم نجم انا ما حسيتش بيه الرفيع ما اكفاء، انت مكش كفاء، هذا علم انا تعدي كونكور، هذا علم انه انا كي يدخل يقرا في كرتاج درمش ولا في بيعدي كونكور، معنا انت راك رانا عديناه الكونكور، احنا ما قبلونا كان ما عدينا كونكور. انت توا وزملائنا اللي قبلوهم يخدموا راو عديه ما عديهش كونكور كي جاو يخدموا، هذو مش بيهم، معناه ولاو معاقين، معناه ولاو مضروبين في مخاقهم، معناه ما عادوش عبيد كيما الاخرين، مشي المقاييس الجديده، هالمقاييس العالميه اللي جبتوا هنا باش عبيدنا نظلموهم وناخذوا لهم حقهم ونجيبوا ناس على المقاييس اللي راهو فيها اللي راهو فيها هما في الوزاره، اللي هما ما همش ولاد القطاع ما يفهموش كيما الناس اللي الزواوله أكل أولاد الشعب الغلابة اللي يسخفوا قدام الوزارة. أكل المرأة التونسية في السخانة هذه اللي حتى العدو متاعك ما تتمنهالوش أنه نساء وتعرف أن بو أجيه، خاطر من 2011 متخرجين على دي 39 ولا 40 ولا 38، عندها زوج ثلاثة صغار، عندها بو وما رجل كبير، عندها رجلة، عندها عائلتها مطيشين وهي مطيشة تحت ساس تهان منظر برك، المنظر فقط إهانة. أنا أقولها للناس اللي خلاهم غاد، يعني ماك من جهة وانسة خليتهم يعيشوا الظل والمهانة، وأنكم خليتهم يعيشوا التعاسة ويعيشوا الظلم في كل في أحلى مظاهره، أنه امرأة تونسية مطيشة تحت حيط، العبيد مطيشين في كليماتيزير ويغفقوا، هما مطيشين تحت سيس. أختي سمعني على الانفعال يسخفوا
2: لي عليه حتى نفسره، هو فوالا هما خرجوا طفولة معهد العالي كرتاج درمش، فوالا احنا نعرفوهم كرتاج درمش، فوالا كانوا الانتداب نتاعهم على دفعات هكا ولا لا لول باللول؟ اي سامحني، اليوم كي باش نعملوا مناظره مناظره مفتوحه لمن من الخريجين هذوما ولا لا؟
3: ايه انا مناظره نجم انت تاخذ لي اللي متخرج عام 23
2: أيه.
3: وانا عام 2011 طيشني، خاطر انا منظري مع شلايق، ربما انا نشك في كل شيء، هما الزملاء ذوكم هما على لساني ممكن احكي وقول لك انا نشك في كل شيء. خويا انت تو مناظره، خويا خوي تنجم انت عندك جماعتك مش تدخلهم، وانا ما عندي حد ما ويقول لك هكا، هما دي جاي
2: معنا ما فهمش ثقة في نظام المناظرات، هذا اللي فهمته معنا.
3: هو أولا ما فهمش ثقة، وثانيا أنا حقي تعودت به الوزارة تمشي هكا، علاش أنت اليوم تنحيلي حقي؟
2: يقول لك هكا مثلا في التربية زاد عملوا مناظرة،
3: ما فهمش في التربية فما كانت قبل الكابين
2: هكا عملوا هسنا عودوا
3: احنا في وزارة الشباب والرياضة سواء وزارة الأساتذة بتاع التربية البدنية ولا زملائنا في قطاع الشباب
2: كلكم باردوسيه معناتها بالدفعات
3: هو بيدي. وبالمناسبة بربي مساج خليني نرفع قصة خير هب نهني زملائي في قطاع الشباب للترقيات اللي هبطت درني رموخنا وحقهم فهمتني في هذه لأن حقوق بالأخرى عندهم برش حقوق ضايعة لهم نحب نشكر إدارة العامة للشباب أن أعطاتهم حقهم في هذه وأنا ننقد إدارة العامة للشباب الطفولة للشباب وقول لهم راوعيب أنكم ما تخرجوش مناظرة النقل اللي هي حق من حقوقهم اللي ياخذوها كل عام عيب اللي تعملوا فيه شكرا أنكم خرجتوا شكرا أنكم خرجتوا الترقيات نتاع نتاع الترقيات نتاع زملائنا في الشباب أما راو احنا عيب أنك يعني أنه عيب أنك تاخذ لهم حقهم باش بتخرج لهم مش الحركة النظامية للنقل كما في التربية البدنية وكما في الأساتذة والمعلمين الكل هذا عيب نرجع لموضوعنا الأساس
2: 25 يوم
3: زملائي وإخواتي الأساتذة البطالة اللي مظلومين اليوم وتنح منهم حقهم دون أن يسمحهم حتى حد ودون أنه حتى كان خديت قرار غالب إيه نجم أنا راهو غالب وقلني لك إحنا المختصين راهو غالب وبالقانون راهو غالب عباد مشي المحكمة الإدارية لأنه جرى في العادة عندنا قوانين هذه ماشي بها العادة أنت اليوم تجيب في جماعة التكوين الماني قال شنو حسب ما حكاوا لأنه السيدة الوزيرة قالت لها راهو ما عندناش فلوس مش يعني أنت تجيب واحد من التكوين الماني سنة 9 ولا
2: ثانية شو باش يعمل في التكوين المهني معناتها مش عادي كونكور مش عادي كونكور
3: لا مش عادي كونكور باش يبرجي قري ستير
2: ما عندوش الحق في المناظره مش للاساتذه
3: الوزاره هذه عنده الحق
2: إيه نقصد يعني نقصد في نظام المناظرات مش للخريجين نتاع كرتاج درمش يعني حتى تكوين مهني نجموا يشاركوا في المناظره
3: ما هو هذه كل هنا نعطيك معلومه انت المندوبين الجهويين تو كيف يجيبوا من التربيه ما نعرفش علاقتنا احنا بالتربيه تو هاو دخلونا التكوين المهني بتأثر السيدة الوزيرة خطرها من التكوين الماني تعرف عندها فيه موسيقى أما رأى السيدة الوزيرة رأى التكوين الماني ثاني من قرية فيها بيجيش الدبلاستي من الزمس التكوين الماني يدخل قرية الفيزيك ولا السلمات خطر الدولة ما عندهاش فلوس ما يقبلش العقل وانت عندك همش عطيك معلومة أخرى عنا دكاترة دكتوراه يخدموا بري عنا أساتذة يخدموا حراء حارس ليلي مع كامل احتراماتي لكل الأسلاك أما كل واحد يأخذ مش عطيك سوي لهم وضعيتهم وخدمهم في بلايسهم أنك أنت ما عندكش فلوس تمشي تجيب تكوين مهني يقري ستير رأو الطفولة رأي حاجة سنسيبل على الأخر نجيبوا لها واحد تكوين مهني أنت أستاذ الشباب والطفولة اللي قارب يدغوشي وعلم نفس وعلم اجتماع وكل شيء وانتهاك ما عطيتش قيمة معناها اللي سنة التاسعة ساسي وشوه لتانة ثانوي عامل فورماسيو درشوه تعطي فيه الثقة باش يتلاب صغارة يبيروا حاجاتنا والبير أنواني اللي يتلاب طبخي ما تسمعوناش أخي احنا جينا نعملوا في حاجة حرام رانا زين ندافعوا على حق البلاد في الشمس هذه العباد مش تموت وقصان ذو كذا ونسام طيشين ما نحسوش بينا توانسة ببعضنا وزيد مش عطيك حاجة أخرى عطاو فرصة بدل يفرقونا لأنه جماعة التكوين المهني برا شوف في الباجات يسبوا في الأساتذة وانتم وانا مش نخدم غصبا عنكم ودرسوا تخيل انه نصدها راهو معناه اللي باراليل خايبين برشا معناه يزينا ما يزي يزي يزي تعبنا حط روحك انت ابراهيم طيشه 25 يوم غادي ميته بالشر ويحنوا عليها العبيد تتزل مرأة تونسية غادي باش يجي واحد مدد في السماء واحد يعطيها كسكروت خاطر ما عندهاش فلوس عليه انت ماك نحيت انت النقابيين اي برا عوضهم هو المجرم كي ما عندوش محامي في المحكمة عينه له محامي انت نحيت النقابة الكور بتاع ديني الكور اللي يقول كلمة الحق الكور اللي يعاونك على حل المشاكل اي برا شد بلاسته برا دات عليه منتي
2: واضح سي حمادي شكرا
3: خاطر بريمو شي يقهر كي تشوف نساك وانسى مطيشين تحت حيط
2: واضح
3: شي يقهر
2: واضح.
3: ربي سمحني عن الانفعال.
2: لطف عليك. شكرا جزيلا سيد حماد الطاهري عضو الجامعة العامة للطفولة. شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مسلم معكم مشوارنا مرحبا. وهذه ساعة وخمسين دقيقة على موجاتنا ليومات هذية مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى قال اليوم مش تتفر هذا شوية لكن يبدو أنه طقس ما زال سخون حقيقة. كيف مش تسافر بسيارتك لمسافات طويلة شنو هي الاحتياطات اللازمة اللي لازمك تاخذها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل.
1: ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا هيثم الغزي. مرحبا بك اهلا وسهلا. تحيه لصديقنا الهيثم الغزي اللي يقولها وعاود القص ذو ظهر لي في كل المناطق قاعد يقص. يا هيثم ربي قدر الخير. مرحبا سيده يحيى اهلا وسهلا. حبيب بن صالح مرحبا بك تحياتي ليك. شكرا لكم على التفاعل. ومي عبد الله مرحبا. فدوى دالي بيبي مرحبا بك اهلا وسهلا. شكرا لكم جميعا ومرحبا مرحبا على التفاعلات. ماضي ساعه 51 دقيقه. الاحتياطات اللازمة اللي لازمك تاخذها قبل السفر بسيارتك لمسافة طويلة خاصة في السخانة هذية نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
1: ألو أنفو.
2: رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية سيدة عفاف بن غنية مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
4: وعيسى التحية ليك هدى وإلى كل متابعي إذاعة ديوان اف ام وإلى كل مستعملي الطريق والناس اللي قاعدة تسوق تحت درجة الحرارة هذه. ربي يكون في العون.
2: نسيسر واحنا ما نزربوش ونسيسر واحنا هكا ولا لا؟
4: بالضبط.
2: شنو الحاجات قل لي يعني نبداو بأهم الحاجات اللي لازمنا نعملوهم كمعناتها دي كوندكتور معناتها في الفترة هذه في هالسخانة هذه.
4: صحيح نعرفوا اللي درجة الحرارة هذه تأثر مالوغوزمون للأسف بالسلب معناتها على القدرات البدنية نتاع كل أسواق خاصة وحتى البيتون حتى المترجلين حتى أسواق الدراجات لكل الأصناف نتاع مستعملي الطريق. الضغط هذي نتاع الحرارة يكون عنده معناتها انعكاس مباشر معناتها على القدرات بتاعنا في الطريق. كيفاش في التحكم في العربة في المسافة نتاع التوقف هذيك علاش احنا معناتها نأكد ونعاود اللي في درجات نتاع الحرارة هذي يزلنا نضاعف معناتها من الحذر نتاعنا ومن الانتباه
2: خاصة واحد نقص نوم وقص عليه الضوء في الليل ظالة وما رقدش بالباهي
4: هذا هو السياقة تحت تأثير الإرهاق والتعب والنوم اللي قاعدة تضاعف واللي احنا نعرفه لهذا السبب قاعد يسبب في حوادث كبيرة على طرقاتنا وخاصة هدوهم يجب أن أكدوا على سواق المحترفين زادة سواق الشاحنات الثقيلة سواق الحافلات سواق النقل الجماعي والنقل مع سيارات الأخرى بين المناطق هذه قاعدين راهو يأثر عليهم بالسلب. هذيك علاش احنا قاعدين نأكدوا على مبدأ اللي هو لو كان الناس اللي ما عندهش ضرورة كبيرة للسفرات ما بين الولايات وما بين المناطق البعيدة نحاول نأجله مثل يفضلكم نحاول نأجله مثل هذه السفرات على خاطر درجات الحرارة هذه البدنية وحتى النفسية تشرج كبير راه في من كافة مستعملي الطريق خاصة في ساعات الذروة وين فما الكثافة المرورية. احنا اكدنا على مبدأ هدى اللي هو اجبارية تفقد العربة نتاعنا اجبارية تفقد السيارة حتى بالنسبة للسيدات اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي ماهيش قادرة باش تعرف تتفقد بربي في اقرب كيوسك معناتها نحاولوا نوقفوا لاي عون نقولوا له يتفقد لنا الضغط نتاع الهواء نتاع العجلات نتاعنا الماء في السيارة هذوما الحاجات اللي زابسة أنا أقول اللي يلزم يوميا نتفقدوهم راهو هدي خاطر مع درجات نتاع الحرارة هذه نجم تكون عنا برشا مفاجآت معناتها وميلو إلا ميكانيك ميلو إلا ميكانيك نعاودوا ونأكدوا بالتالي معناتها احنا كي نتوخوا الحذر وبعض المقاييس نقول المزور بريفونتيف معناتها وقائية استباقية نحاولوا باش نأمنوا سياراتنا ونحاولوا باش نركزوا في الطريق نحاولوا نخرجوا بكري كان عنا سفرات طويلة ما نحاولوش نخرجوا في التوقيت الخايب اللي هو نقوله فيه معناتها درجة الحرارة تكون فيها قياسية منجموش نتحكم
2: تبدأ 50 درجة سخانة البرة معناتها وحال كليماتيزور في الكهرباء مشكل ولا مش مشكل معناتها سيدة عفاف؟
4: والله إيش نقول لك بالنسبة للسفرات الطويلة بالطبيعة هو يأمن نجم تكون أريحية. لكن يشروه الفترات القصيرة اللي انت تحلك لما تزور تعود تهبط تعود تفكر في داخل المدن.
2: نعم مانيش نسمع فيك سيد عفيف، عاود لي حكيت الكليماتيزور من الاول. قل
4: الكليماتيزور بالنسبه للمبرد احنا نقولوا معناتها بالنسبه للمسافات البعيده هو بيأمن الفضاء باش نجم نكونوا نسوقوا في دي كونديسيون وفي ظروف تكون ملائمه. لا ما عادش عندك ولا حاجه ضروريه كما نقولوا في المسافات البعيده. لكن انا هون الحاجه اللي ناكد عليها بالنسبه للمسافات القصيره ما نحاولوش نستعملوا ياسر السياره واستعمال المبرد واهبط واطلع. معناتها نشوفوا احنا هون ناس تستعمل السيارات حتى باش تمشي تقضي الاقرب معناتها المغازات فهمت تكون بحذا الدار. هذايا نحاولوا نتاعنا باش نبداو استعمال السيارات بالنسبة للمسافات القصيرة. لكن بالنسبة للمسافات البعيدة هو المبرد لازم حاجة أكيدة معناتها ضرورية باش نجموا نسوقوا في أريحية. لكن هوني عنا تأكيد بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس هوني بربي يأكدوا عليها هذي هذي بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مرض السكري مرض ضغط الدم راهو تحت الحراره هذيا نجمو تكونوا عندنا مالوغوزمون مفاجآت معناتها ما تعرفش معناتها السكر ساعات يهبط دنكو بالنسبه للناس معناتها بالرغم الادويه اللي ياخذوا فيها. بربي الناس اللي عندها امراض مزمنه تحاول ما تسوقش السياره وحدها، تكون مصحوبه بحد من العائله من الاصدقاء دوسنيه وحدنا فهمت. راهو فما مفاجآت معناتها نحاولوا باش نكونوا مسؤولين شويه نصائح شويه انتباه شويه حذر التزام بقواعد المرور نخفضوا في السرعه للماكسيموم. يفضلكم الناس اللي تسمع فينا نحاولوا نخفضوا في السرعه نمشيو في عقلنا نعرف اللي فما ضغط وماذا بينا فيسع نوصلوا للديار وفيسع نوصلوا للاماكن اللي احنا قاصدينها. لكن نخفضوا في السرعه في مثل هذه التوقيت مثل هذه الظروف باش تكون لا قدر الله معناتها في صوره حصول حوادث ما تكونش حوادث خطيره وما تكونش حوادث قاتله ان شاء الله يا ربي. بريود تتعدى ظروف معناتها كلنا عايشينها تحت ضغط كبير لكن نتحكموا راهو الفضاء المروري فضاء نتقاسموه الناس الكل مع بعضنا مع مختلف مستعملي الطريق. نحاولوا باش نكونوا مسؤولين ونكونوا جزء من الحل ما نزيدوش معناتها نشمجوا معناتها الفضاء هذايا ب تفكر هبتك وين يجي تحاول تفكر على عباد معناتها ربي شويه مسؤوليه شويه انتباه كي ما تحبش المضر لروحك ما تحبش المضر لغيرك. نخموا في بعضنا الناس الكل تحت هذه الظروف وتحت هذه الحراره باش يكون الفضاء المروري حتى نوفروا له شويه اريحيه باش نوصلوا للبلايص نتاعنا واماكننا وديارنا وعائلاتنا في كل امان وفي كل سلامه ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي يا ربي يوصل جميع الناس اللي تسمع فينا ان شاء الله بخير وسلامه. شكرا لك رئيس جمعيه سفراء السلام البرية سيد عفيف بن غنيه، شكرا على كل هذه التوصيات. احنا هكا وصلنا لختام لقائنا لليوم. شكرا ايمن هيفا انتصار ايمان اميمه اجمل تحيات هدى الاخبار مع اميره شهيه طيبه الناس الكل باي باي.
0: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
4: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروف السهرية وين نهار 3 أود سهرية النجم المتميز الشامي.
4: من بعدك عمر ما هوينا.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس مانغ إكزوتيك، une explosion de saveurs fruitées, le colo fraîcheur ou le mood été.
6: أنا نحبك أنت وما نخبيش.
5: آيس فيغاس، taste the pleasure.
7: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: جلاسيت
9: جلاسيتا
8: جلاسيت ولا مازلت؟
10: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
11: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
12: موجز الثانية ديوان فام. عسلامة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه مراسلة رسمية إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للتحذير من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية والصحة العامة. وضح المجلس في بلاغ له اليوم أن هذه الخطوة تأتي نظرا لتأثير الانقطاعات المتكررة على سير العادي للقطاع الصيدلاني بمختلف اختصاصاته وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. اقترح الهيكل الممثل للصيادلة عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاغ لدرس حلول آنية تخفف من أثار هذه الانقطاعات إلى جانب وضع خطة استباقية مستقبلية لتفادي المخاطر المحتملة وضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية في أفضل الظروف. وكالة الموانئ والتجهيزات الصيد البحري تدعو جميع مستغلي الموانئ والمتدخلين في القطاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تجهيزاتهم الكهربائية وخاصة وحدات التبريد وصنع الثلج لتجنب الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وضحت الوكالة في مراسلة موجهة إلى أمير موانئ الصيد البحري أن هذه الدعوة تأتي تزامنا مع الارتفاع الحالي لدرجات الحرارة وما يرافق من انقطاعات في التزود بالمياه والكهرباء قد تمتد لفترات طويلة بمختلف الموانئ. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة يحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر على مؤسسات قطاع النسيج والملابس، معتبرا أن هذه الاضطرابات تهدد استمرارية الإنتاج وتلحق خسائر مباشرة بالمصانع. ووضح بوعجيلة خلال التدخل في برنامج منك نسمع أن توقف التيار الكهربائي يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج فضلا عن التأثير على أجال تسليم الطلبيات للحرفاء وهو ما ينعكس سلبا على تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
13: صحيح الفزاع كلمة شوية برابور شنو قاعدين الريسك اللي قاعدين نتحملوا فيه والأخطار اللي قاعدة تهدد فينا. عندهم فرق عمل يجيوا كل يوم باش يخدموا ما يعرفوش باش يخدموا ولا ما يخدموش. عندهم شركاء وحرفاء دوليين ما يعرفوش باش يلبيوا لهم الطلبيات ولا مش باش يلبيوا. دونك هذا كل ما فما حتى تنسيق، ما حتى تنبيه، ما فما حتى تخطيط، ما فما حتى تنظيم، ما فما حتى فيزيبيليتي. هذا كل شنو يعطي؟ يعطي فوضى. آلاف المؤسسات الصناعية مئات ملايين الأوروات من التهدير ومن الإنتاج ما يتعملوش ما يصيروش. أعطيني أنت قديش من مؤسسة بشتيح عن ديفيكولتي في أجورها في ضمانها الاجتماعي في جبايتها في التزاماتها نحو مزوديها في 8 أيام خسائر كبرى وكبرى جدا في المونكا جانيين في التهدير راهي كارثة. هذية معناتها إذا كان تلقى مئات وألاف المؤسسات في شهر آخر لا في شهر ونص آخر ما همش قادرين مش يخلصوا الأجور والناس ما تخلصش والناس ما تاكلش والناس ما تخلصش اللي لازمها باش تخلصوا كارثة عظمى وكبرى.
12: في العالم وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من جوان الفارت. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق سفارة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن. من جهته ذكر التلفزيون البحري أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لاعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبار. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
9: ديوان فان فلاش سبور.
14: مرحبا بكم. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الافريقية الى 28 منتخب. موتسيبي خلال مؤتمر الكاف يقول ان الخطوة هذه تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر لمنتخبات القارة. ومنتظر الاتحاد الافريقي يكشف خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنظام البطولة نحكي على كأس الأمم الافريقية بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل التي ستقام بها المنافسات. بخصوص الزيادة في عدد الأندية في المسابقات الإفريقية باتريس موتسيبي يقول أن القرار هذا يتخذ المكتب التنفيذي وهو اللي يدرس الموضوع هذا. يقول أيضا أن القرارات هذه لابد أن تدرس جيدا لصالح الكرة الإفريقية. النادي الرياضي صفاقس يدخل اليوم في طرابلس مغلق في سوسة يتواصل إلى غاية نهار 30 جويلية القادم استاج أول بقيادة المدرب نبيل الكوكي في انتظار الترفيه بطبيعة في نسق التحضيرات وبرمجة بعض المقابلات الودية. في الميركاتو النجم الرياضي الساحلي يتفق مع الثنائي أشرف بن ضياف اللاعب السابق للترجي الرياضي الجرجيسي واتفق أيضا مع متوسط الميدان عبدالله العمري اللاعب السابق للاتحاد بن قردين والنادي الرياضي إصفاقسي. مصادر صحافية أكدت رغبة فريق فينيزيا الإيطالي في ضم المدافع الدولي التونسي آدم عروس مرتبط مع فريق قاسم باشا التركي ل 30 جوان 2028. وفينيزيا كان صعد الموسم الماضي إلى الدوري الإيطالي الممتاز. القيمة التسويقية لآدم عروس تقدر بحوالي 4 مليون يورو منذ انضمامه إلى قاسم باشا في سبتمبر 2025 قادم البقلاوة لعب 21 مقابلة في الدوري التركي سجل بونتو قدم تمريرة حاسمة. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم بعرض رسمي لنادي برشلونة من أجل انتداب المهاجم فيران توريس. عقد اللاعب مازال متواصل مع البارسا إلى غاية جوان 2027 والبارسا يطالب بمبلغ تقريبا 50 مليون يورو. مصادر صحفية فرنسية تقول أن المدرب لويس إنريكي يرغب في ضم اللاعب لتعزيز خط الهجوم سورتوم بعد رحيل غونزالو راموس. نذكر توريس كان سجل بونتو تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026. أخبارنا الرياضية متواصلة على السيت www.diwanfm.net.
15: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
16: ميوزيك نون ستوب سور ديوان اف ام.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: راديو ان اف ام السيف احلى.
1: Publicité. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو-تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Soft time, le soleil paye votre électricité.
4: Reactor, mouche boisson énergisante à cao. Zouzanoué, khaliou que dépasser les limites mtaak. Et Dark Power bach tala la performance ou le Focus Power bach tqawi la concentration. Reactor, tawa fi Tunis, bal fi Lomiti. Reactor, push your limits.
5: Non-stop sur Diwan FM.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثالثة ديوان فام مع سلامة. متقاعدو الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي الحاملون لبطاقة جراية يشرعون في سحب جرايات من الموزعات الآلية للأوراق المالية بداية من اليوم الأربعاء انطلاقا من الثانية بعد الزوال. وأوضح البريد التونسي في بلاغ صادر عنه أن عملية السحب ستتم عبر شبكة الموزعات الآلية التابعة لمصالحه. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تواصل والنظر في مقترح قانون يتعلق بأحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها إلى جانب مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. ووضح مجلس نواب الشعب في بلاغ له أن أشغال الجلسة المنعقدة أمس شملت إدراج تعديلات المعتمدة بشأن مقترح قانون التعليم الخاص ضمن صيغة موحدة مع إقرار برمجة جلستي استماع لكل من وزير التربية ووزيرة الأسرة لمزيد تعميق النظر في أحكامه. رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري يؤكد أن نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح بين 65 و68%، وهي من أعلى النسب المسجلة، لافتا إلى أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة هن الأكثر تضررا من البطالة والإقصاء المهني. وشدد المنصوري خلال حضوره في برنامج منك نسمع على أن الإعاقة تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على الأسر، موضحا أن العائلة التي تضم شخصا أو طفلا ذي تنفق ما يقارب 7 مرات أكثر مقارنة بالأسر الأخرى بسبب المصاريف المرتبطة بالرعاية والعلاج والتنقل والتجهيزات الخاصة.
3: تونس تتميز في الناحية دي بالتشريعات والقوانين اللي ما اتخذهاش حتى في دول متقدمة، خاصة دستورة حقوق ذوي الإعاقة في فصل 54 في دستور 22. ثم أنا عندنا من 2016 الدولة جيت في 2016 وعملت التزام ليه هي وألزمت القطاع الخاص بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن من 2016 احنا في 2026 10 سنوات ما لاحظناه اللي تقريبا نسبة التطبيق في القطاع الخاص ما تفوتش 0.33 ونسبة بتالا فوق 65 إلى 68%، وهذا رقم مرتفع جدا، والفتيات أكثر بتالا في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل عندنا مثلا أخرى هي كلفة الإعاقة. الإعاقة هذه عندها كلفة. ما معنى كلفة؟ كلفة يعني الحياة اليومية متاعنا. تقريبا العائلة اللي عندها شخص ذوي إعاقة أو طفل ذوي إعاقة تصرف عليه تقريبا 7 مرات أكثر من طفل خارج داخل الإعاقة. بالتالي كلفة الإعاقة في مقابل البتالة تعطينا حالة تهميش وإقصاء كبيرة على الأخر.
2: في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك جنوب إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، فستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ليب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: الميركاتو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: 9 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماغ من توا حتى للأربعة متاع العشية. عدد جديد كما كل استنستو في الصيف شهر جويليا وأوت على ديوان فام، الثلاثة حتى للأربعة كل يوم ساعة من زمان نرجع فيها على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس. نجموا تتابعونا وتتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلا أيضا لباج متاعنا ديوان فام، وإلا سبور باي ديوان فام. كيف تسمعونا وين ما كنتوا، في دياركم، في كراهبكم، وإلا في أي بلاصة تكونوا فيها على الفريكونس متاعنا. كما قلت عدد جديد بالنسبة لليوم الأربعاء 22 جويلية، باش يكون فيه آخر الأخبار. مرحبا بعزيز في الإخراج، أيضا حسين في الإخراج الرقمي، معكم مهني إبراهيمي، ساعة كاملة نرجع فيها على آخر الأخبار. اليوم ثنائي معايا، خلينا نبدأ على يميني مالك هندولسي. أهلا وسهلا مالك.
2: مرحبا بك هاني. مرحبا أمين، عندي برشا مريتوش. السلام عليكم وسلام على كيف مستمعي ديوان.
1: يعطيك الصحة مالك، شكرا لك على الحضور دور على الجهة اليسرى. أمين عباس أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني. مرحبا بملوكة، أكيد جدا لك وحشة كبيرة من ولاد الكل هنا في الجيم، وإن شاء الله ان شاء الله كان العديو فيها مزيانة كالعادة.
1: يعطيك الصحة امين، خليك تاخو نفس، تعرفوا سخانة وكل دونك كلنا الحقيقة متأثرين بالشيء هذا. ربي ان شاء الله يعدي الصيف هذا على خير، رد بكم على رواحكم الناس الكل. كما قلنا ساعة باش تكون البداية، بعد شوية باش نحكيو فيها على النادي الافريقي اللي تعاقد مع ماهر الكنزاري لتدريب الفريق. جماهير النادي تنقسم بين مؤيد ورافض، بعد نفهم شنو اللي صار بالضبط بعد التعيين هذا. ايضا نحكيو على ادارة النادي الافريقي اللي تحدد معوض شوات، وهل يكون سيف الدين الجزيري هو الحل لهجوم النادي الافريقي. نحكيو ايضا على النجم الساحلي اللي بعد ما تعاقد مع براكوني لتدريب الفريق، اللي توال يدخل الميركاتو رسميا بصفقتي عبد الله العامري وايضا اشرف بن ضياف. والختام باش يكون بالاتحاد الافريقي لكره القدم بعد الندوه الصحفيه اللي عقدها باتريس موتسيبي رئيس الكاف اليوم. الاتحاد الافريقي لكره القدم يقرر رسميا زياده عدد المنتخبات المشاركه في الكان الى 28 منتخب انطلاقا من الكان المقبل. بعد ناخذ كل التفاصيل وشنو هو أسباب القرار هذايا، وأيضا كيفاش باش تكون التصفيات والمنتخبات المترشحة بالنسبة للكان المقبل. هكا تبدأ رحلتنا بالنسبة لليوم في سبور ماك حتى للأربعة متاع العشية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: كيكاف، البداية كالعادة بفقرة كيكوف، وباش نحكيو على آخر الأخبار في تونس. البارح الأخبار اللي الحقيقة كان مفاجئ نجم نقوله لكل المتابعية الشأن الرياضي هو تعاقد الأفريقي مع ماهر الكنزاري. علاش مفاجئ؟ لأنه كما تعرفوا ماهر الكنزاري معناها مدرب تقريبا متسمي على الترجي الرياضي التونسي، وذي حاجة معناها أي إنسان ما يجمش ينكرها. أوكي، بعد ندخلوا نجم ونحكيو في فولي آخر، فولي الاحترافية، وأنه أي مدرب ينجم يدرب أي فريق، لكن على الأقل كتعيين قبل ما نحكيو على الجمهور الافريقي التأييد والرفض بالنسبه لكم انتم الزوز. نبدا معك انت مالك، كي شفت الخبر كيفاش لقيتو؟ هل ظهر لك مفاجاه؟ عادي تقبلته؟ كيفاش شفت انت الخبر نتاع ماهر الكنزاري كمدرب جديد الافريقي؟
2: عادي سورتو معناها توا في وقت الاحتراف نتاعنا، وداير كي تشوف انت ماهر الكنزاري الباساج اللي تعدى بيه بالملعب التونسي وطريقه الخروج نتاعو للترجي الرياضي التونسي، توريك اللي الامور تمشي اكثر في الاحترافيه توا، ولا توا عقود سيفري. فما دي كونترا فيربال بين النادي وبين المدرب وقت اللي انت ما توفرليش زاده اللي تنحب عليه، والا ما تكونش عندي يد انا في الانتدابات. دونك لهنا الكونترا فيربال يتيح، تولي امور عقود. كيما النادي عنده الحق انه يقيل المدرب نتاعو ويعطيه ثلاثه اجور، حتى المدرب وقت اللي تتوفر له الاوبورتونيتي باش يمشي نجم هو بيدو بالعقود اللي كنا نحكيوا عليها، يعطي ثلاثه اجور نتاعو ويمشي الكونترا مخير. وقت اللي الكونتراتوات اللي تجيك تبدا فوا 5 وفوا 6 زاد، كيف عندك الحق انك تحسن الامور الماديه نتاعك وتضمن المستقبل كيما الملاعب كيما المدرب. بالنسبه لي انا وبالنسبه لي انا ماهر الكنزاري بالنسبه للنادي الافريقي اختيار ذكي وذكي جدا برشا اعتبارات. ماهر الكنزاري يعرف البطوله الوطنيه، مستانس بالتتويجات، عنده فكره كبيره على تشامبيونز ليغ، والنادي الافريقي نعرفوه قادم على مرحله جديده فيها تشامبيونز ليغ. دونك اختيار ذكي واوداسيو كيف وماهر الكنزاري الحقيقه هو بيدو يحب لي تشالنج دونك سي تالوي توا دو بروفي الامكانيات الكبيره اللي عنده اللي وراها في لي باساج نتاعو ترجي رياضي الملعب التونسي نادي رياضي البنزرتي وتوا نادي الفريق.
1: بالضبط نرجع لك مالك لانه التأييد والرفض الحقيقه انقسام كبير، لكن خلينا نكمل معاك انت امين على البروفيل تاع ماهر الكنزاري بصفه عامه قبل ما نحكيو على الانتماء وغيره، لانه موضوع كبير الحقيقه في تونس ديما يتطرح. لك كبروفيل ماهر الكنزاري توافق مالك على اللي قال انه بروفيل اللي نجم يكون اليوم في نادي الافريقي خاصه مع وجود الفريق في الشامبيونز ليغ الموسم المقبل؟
3: اكيد هاني ظهر لي اليوم ماهر الكنزاري اخر محطه كان يرني فيها هي ترجي، اخر تجربه لي كان يلعب في الشامبيونز ليغ. دونك كي نحكيو على البروفيل نتاع ماهر الكنزاري بروفيل يعني ممتاز، بروفيل يعرف الكره الافريقيه، عنده تجربه افريقيه، عنده تجربه محليه اكيد جدا. دونك اليوم انا خاطر سيرتو اليوم بين ترجي والافريقي هذاك علاش تحس الناس الكل هي تحس ماهيش عاديه الحكايه، بيزار انه ماهر الكنزاري يكون في الافريقي اليوم في عهد الاحتراف. انا جورجوان مالك تو اللي كان يقول فيه تو يوم عهد الاحتراف لو ما فماش ما عادش فما يعني فما كومبيتونس ولا اليوم فوزي بنزرتي خرج فعقده ولا كان عنده اوفر خرج اليوم كيف كيف نتصور، ويمكن فوزي بنزرتي الوحيد في ليزونترونور ولا واحد اخر اللي يخدم في الزوز
1: يخدم في الاربعه جمعيات الكل
3: نحكي تو ديما بين الكلوب والترجي. دونك نتصور اليوم فوزي بنزرتي اليوم ماهر الكنزاري
2: على نبيل معلول امين
3: ونبيل معلول فوزي بنزرتي ونبيل معلول اليوم ماهر الكنزاري في الكاليبر هذاك الحقيقه خلينا نكونوا واضحين في الكاليبر نتاع فوزي بنزرتي في الكاليبر نتاع نبيل معلول. دونك نتصور اختيار موفق فيو لي كونديسيون الموجوده اليوم في الافريقي، فيو الافريقي اليوم بتشارك في مشاركه افريقيه ولازم يكون فما مدرب عنده فكره عنده رؤيه سيرتو في الافريقي لو مش سهل سيرتو في الشامبيونز ليغ ونبداو حتى باللي تور الاولانيين الاليميناتوار راهو باش تلقى كاليبر اخر معناها الادفيرسير البوزيسيون ماهيش سهل اوكي كتور ديماتوار ماهوش بول ولا لكن راه لازم يحضر
1: على الاقل بيجي في مرسوك
3: لازم يكون مدرب محنك يعرف الفريق اكيد جد.
2: باش نزيد على يمين حاجه اختيار موفق توا قبل ما نحكيو معناها قبل ما تبامبي الكره كيما نقولوا، لكن لازم توفر له زاد لي كونديسيون دو ترافاي، لازم تعطيه الملاعبيه اللي قادره تلعب في ادفيرسيتي نتاع تشامبيونز ليغ ونيفو عالي. نعرفوا توا اللي نادي الفريق خرج منه لي بيليي نتاعو، دونك لازم الفتره هذه تكون فيها تعزيز للرصيد البشري اللي الحقيقه توا الانستونتي توا غير قادر باش انه يجيبه ويمشي بعيد في تورنوا باري كيما هذايا. دونك ماهر الكنزاري باش ينجح الفيكو نتاعو يشفع له انه لي كومبيتونس نتاعو سي فري، لكن انت شنو باش تعطيه معناها ماتير بريمير ولا لي زوتي دو ترافاي اللي هما الملاعبيه اللي هما ينجحوا اي مدرب.
1: بالضبط هذايا الكوتي نتاع البروفيل واجمعت الزوز انه بروفيل بالخبره نتاعو بالتجربه بالالقاب اللي توج بها ينجم يكون كان ماهر الكنزاري يمكن توا في النادي الافريقي، لكن جماهير النادي الافريقي الحقيقة انقسام كبير برشا معناها بين الناس اللي تأيد الفكرة ورايها من رايكم تقولك في الاخر البروفيل هو المهم مانيش فيه هنا وين خدم شنو الجمعية اللي خدم معها برشا سنوات يقولك الفايدة انا الانسان اللي باش يفيدني انا نجيبه مهما كان، وذايا ربما نفس الراي مشات بإدارة النادي الافريقي هذاك عاش انت قلت جدا قرار ذكي وجريء معناها. لكن فما ايضا شق اخر مالك وامين اللي الحقيقة معناها واضح الرفض كلي وتام جملة معناها رفض. فما ناس راهي وصلت البارح معناها تحكي على انه لازم ماهر الكنزاري ما يعمل حتى حصه تدريبيه في النادي الافريقي وباش نعملوا ماك تعرفوا هذاك الكلام ونعملوا كذا، لكن الحقيقه ما عندناش نسبه لكن حتى انتم تصور تعرفوا انه ربما كميه الرفض يمكن اكثر شويه من كميه الناس المؤيده للشيء هذا لا لشيء الا للانتماء اونت بارونتيز بتاع ماهر الكنزاري للترجي.
2: شوف المرحله هذه المسؤول لازم يكون ترانشون انت ما تقعدش تتابع في الاراء نتاع الفيسبوك الجماهير هذه والا الجماهير الاخرى. باش نسمه لي انا باش نعطيك اكزامبل مثلا صار كونكري واكثر من العمليه نتاع ماهر الكنزاري اللي يظهر لي ما فماش ان كونفلي مع جماهير النادي الافريقي على قد ما كان خالد القربي كان عنده مشاكل مع النادي الافريقي، وشفنا خالد وقت اللي مشى النادي الافريقي صار الرفض وصار شكون معاه وجاوا عباد للبارك وصارت من الاول شويه هكا تململ بالنسبه للجاي نتاع خالد القربي، لكن من بعد الى بروفي ولعب على المريول وكان لا اوتور نتاع المريول اللي قاعد يلبس فيه، والنادي الافريقي التوا وجماهيره معناها يتغنيوا بخالد القربي ويحبوا نادي خالد القربي والباساج اللي تعدى بيه. دونك بالنسبه لي انا انت شنو هي لا فالور اجوتي اللي باش تعطيها للفريق، انت علاش جيت للفريق هذايا وشنو المردود اللي باش تعطيه من بعد هو اللي باش يخليك من بعد القرار هذا يكون ناجح ولا يكون غلط. في الاخر بالكل من الاول ماكش باش تلقى انت الناس كل جايه معاك ولا جايه كونتريك، خدمتك هي اللي باش توري الانفستيسمون اللي باش تحطه. وانا نعرف ماهر الكنزاري الحقيقه بيرسونيلمون وتدربت عنده معناها يحط كل شيء وفي الاخر التوفيق من عند ربي. لكن ما نتصورش انه جماهير النادي الافريقي معناها في الاخر بالكل في الباساج هذا باش تخرج ماهيش راضيه، خاطر نعرف المدرب ونعرف الشخص اللي يحط كل شيء. وكما قلت لك النجاح راه مرتبط برشا عوامل، وماهر كنزاري هو عنصر من العناصر. دونك اذا تتوفر له الامور هذه الكل نجمو نحكيو بعد عام على جماهير نتاع النادي الافريقي تتغنى بماهر الكنزاري اللي جاء من الترجي الرياضي.
1: نمشي معاك انت امين، توافقوا خاصه الاكزومبل نتاع اللاعب هل ينطبق على اللاعب كيما على المدرب ولا فما فرق ديما بين الزوج؟
3: اكيد شو هاني انا مانيش باش نزيد برشا على اللي قاعد يقول فيه مالك، لكن البوليميك اللي صايره تو على مير الكنزاري نتصور عاديه، لكن شو راهو اصحاب القرار هما المسؤولين. واصحاب القرار ماهوش جمهور، نلعبوا في جمعيه كبيره اسمها الافريقي، اكيد جمهور كبير شعب كبير، لكن الشعب ما هو صاحب القرار. صاحب القرار هي الاداره، هي الناس دي كونيسور لي كونسيي، العباد اللي تفهم كره، لي تكنيسيان تاع الكره هما اللي يفهموا. دونك نتصور شوا انا الحقيقه الكومبيتونس امير كنزاري ما نجمش نشك فيه كما كنا تو نحكيو.
1: ديجا حكينا احنا تو نحكيو على الانتماء.
3: شو لهنا الانتماء راهو اليوم في عهد الاحتراف، راهو حتى جمهور الافريقي وكي رافض الفكره، هو موش رافض، مازال ما شافش ماهر كنزاري كيفاش يخدم، مازال ما شافش
2: ومين. مرحبا بالله، مرحله الانتماء راهو الانتماء للمريول اللي انت تلبسه للمحجر اللي خلص فيك زاد. يعني انت وقت اللي تلبس مريول النادي الافريقي باش تدافع عن النادي الافريقي.
3: اكيد اليوم على الزاده نشوفوا انه فوزي بن زرتي مشى، يعني ما قلناش نقولوا فوزي بن زرتي ما عندوش ابارتونس. دونك هوني نحكيوا على الاحتراف، معناها اليوم في الاحتراف شوا نتصور شكوى ذكي برشا من الاداره تاع النادي الافريقي اليوم في السوق، نتصور من احسن

0: نتاع الجروب جيستيون نتاع كل شيء برشا حاجات تدخل. دونك انا الحقيقه اختيار ممتاز للنادي الافريقي مالجري البوليميك اللي صايره تو كل شيء يمشي بالوقت راه كل شيء تنسى كل شيء، لكن النتائج هي باش تكون حاسمه وعامر الكنزاري.
1: لكن زاد بالوقت باش يبقى القرار نتاع المسؤول اللي قرر تعيين ماهر الكنزاري في صوره النجاح باش المسؤول هذا باش الناس الكل تعترف له حتى ناس كان ضده، وفي صوره لا قدر الله الفشل راهم اللي كان شجاع تو كما قال مالك نعرف وقت شنو باش يصير.
0: شو هاني راه كل مسؤول اليوم اي مدرب راه لازم مسؤول يمن به. اليوم مسؤول النادي الافريقي شو يقولوا معنا الرئيس الجمعيه سيد مهدي ميلاد هكا هو
1: نائب رئيس
0: نتصور هما والناس الدايرين بيه وما نتصوروش خذا ديسيزيون وحده بيان سور كانوا في تشاور مع برشا ناس دي كونيسور
1: نتصور اكيد كان يعرف باش تكون فيها معارضه معناها
0: اكيد شو قرار مش سهل خلينا نكونوا صحيح القرار والديسيزيون اتخذت ماهيش سهله ونعرف يعرف مهدي ميلاد ولا الدايرين بالافريقي اللي باش تصير بوليميك هذي سكي يصير معناها مسبقها سي بريفي اللي هو باش يصير، لكن اذا هو ممن بالبروجي نتاعو بالبروجي يشوف اللي مير كنزاري هو رجل المرحله دونك يعطي صحه في الاختيار يعطي صحه انه قبل التحدي ودونك ان شاء الله نشوفوا نتائج به يوم بعد.
1: بالضبط نواصلوا مع النادي الافريقي وبعد خروج فراس شواط هدف البطوله وهدف الفريق وابرز لاعب تقريبا في الفريق خروج اللي زاد كيف معناها جاب في بين ليلة وضحاها في صفيصة في شواط خرج النادي الافريقي بدأ من وقتها رحلة البحث على معوض لشواط. الاسم الاكثر توا تداولا والاكثر رغبة من ادارة النادي الافريقي هو سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري. اوكي مازال فقط اهتمام يمكن فهم بعض الاتصالات لكن ما فهمش حتى شيء الاتفاق ولا حاجة رسمية، لكن فما اشكال صغير في الموضوع انه عقد سيف الجزيري مع الزمالك ينتهي في موفى جوان 27 هذا الاشكال الاول. لكن في ايضا في المقابل فما حاجه اخرى نجم تسهل لانه سيف الدين الجزيري يحب يخرج من الزمالك والعلاقه متوتره مازال خذا ديجا الفلوس نتاعو ينجم النادي الافريقي يستقدم سيف الدين الجزيري مالك في صوره حاجه واحده انه يفسخ عقده لان النادي الافريقي حاليا ماديا نعرف ويجيب في لاعبين ديما ما عندهمش عقود احرار في الكونترا دونك الشرط الوحيد باش يجي الجزيري للنادي الافريقي هو فسخ عقده مع الزمالك وانه يكون لاعب ليبر. اليوم البروفيل نتاع سيف الدين الجزيري مع الماضي نتاع سيف الدين الجزيري متصور تعرف بالقداش نو صار قبل اليوم هل هو ساعد البروفيل المناسب لتعويض شواط، وفي صوره اذا كان يجي كيفاش بتكون الكونديسيون نتاعو خاصه النفسيه مع النادي الافريقي والجمهور تعرف بالقدا، وشنو الفرق بين الجزيري قبل والجزيري اليوم؟
2: اول حاجه نحب نقول الجزيري الفرضيه نتاع خروجه من الزمالك راهو كبيره برشا هو ديجا يسال فلوس للنادي الزمالك، والعام الاخراني ما لعبش فيه برشا لعب فيه عودي الدباغ ولعب فيه المهاجم الثاني وكان هو اختيار ثالث في النادي الزمالك هذاك علاش دونك لي كونديسيون هذوما تخلي انه سيف الجزيري يحب يخرج بشيخو طون دو جو. فما دي زوبورتونيتي عند سيف الجزيري ابار النادي الافريقي زاد بور اتر كلير، لكن انت توا تحكي لي على البروفيل. البروفيل راه تحكم له برشا معناها عوامل، الامور الماديه ساعه في الاختيار سيف الجزيري نعرفوا لي القيمه نتاعو عاليه وحتى لو سالير نتاعو كبير دونك كي باش يجي بوتيتر باش يكون فما شويه معناها تنازل على الراتب اللي كان ياخذ فيه غاديكا. توا نحكيو تكنيكمون ملاعب هذا خرج من النادي الافريقي في عمر صغير الحقيقه وقتها ما خذاش الفرصه نتاعو كامله والناس الكل كانت تتنب مقلو هو هيثم الجويني وقتها في البريود هذيك باش يكونوا ملاعبيه كبار وباش ياخذوا لا روليف معناها في هجوم المنتخب الوطني التونسي. زوز مواليد 94 سيف الجزيري تعدى مراحل كبيره في الكاريير نتاعو نادي طنطا نادي المقاولون العرب نادي الزمالك وين لا في سي بروف الحقيقه وقدم مردود كبير برشا وماهوش سهل انك تمشي تو تامبوز في الدوري المصري وتلعب معناها زوز قطبين في زوز اقطاب مصر بينهم الاهلي والزمالك تلعب في الزمالك تو تامبوز في بالي اكثر لاعب معناها اجنبي مسجل في البطوله المصريه. توا نحكي على النادي الافريقي خروج شواط الحقيقه باش يخلي لي سوكال نتاعو الهداف نتاع الفريق لو فينيسور هو اللي ينهي الهجمه وهو اللي يجيب النقاط الثالثه للنادي الافريقي براتيكمون هو معناه لو بوين دونكراج والعامل الربط اللي ترتكز عليه هجمات النادي الافريقي وحتى وقت اللي تتسكر الامور النادي الافريقي هو اللي فركس على فراس شواط في الهجمه نتاعو. سيف الجزيري الى لو بروفيل هذايا سي فري ماهوش لو فينيسور اللي رينا في فراس شواط في العامين الاخرانيين نتاع ليتوال ونتاع النادي الافريقي، لكن ملاعب يلعب بور لو كوليكتيف ملاعب كيف يحذق الواحد ضد واحد عنده بنيه جسديه قويه وقادر انه يعاون النادي الافريقي. وبالنسبه لي انا سي تان تشالنج بور وي كي تعرف انت لو باساج لولاني اللي تعدى بيه في النادي الافريقي دونك سي تان ديفي انك ترجع لجامعتك اللي نعرف اللي هو يحبها برشا بور فير تي بروف وباش توري اللي انت قدمت حاجه للنادي الافريقي عارفين للجميل النادي الافريقي اللي كونك كيف ونعرفوا الجزيري تو معناها فات 30 عام وهو بيدو في حاجه انه ياخذ طون دو جو باش يرجع سيف الجزيري اللي قادر يكون بريتوندون للمنتخب الوطني. وديجا كي نشوفوا نحن الشح نتاع

0: المهاجمين. دونك اي واحد بالنسبه لي انا عنده لي شانس نتاعو باش ينجم يكون في المنتخب. دونك النادي الافريقي تنجم تعاون سيف الجزيري في الرجوع هذايا، وسيف الجزيري قادر بالامكانيات نتاعو انه يكون عنصر هام في النادي الافريقي اذا وقع معناها التفاهم في قيمه العقد نتاعو.
1: بالضبط امين، الخبره اللي حكى عليها سيف الدين الجزيري غادر النادي الافريقي 2017، ونتفكروا بالقدال كلنا كيفاش غادر، ضربة الجزاء اللي ضيعها ضد الأهلي على ما نتفكر في بالي في الدور التمهيدي بتاع تشامبيونز ليج وقتها في بالي هكا،
2: ولعب معي هنا في بنغردين سيف
1: الجزيري. ايها باش نجيك باش هذاك عجيتك انا
0: في
1: العمر هذاك، واليوم بعد ما عنده ستاتيو تاع لاعب دولي، مش لا مش اي لاعب دولي، لعب برشا مقابلات في المنتخب وسجل في كاس العرب وفي كاس افريقيا مع ناس لاعب اللي عنده ستاتيو بالرسمي بتاع لاعب في المنتخب، وفوق هذا النضج اللي كسبه نتصور سيف الجزيري في فريق كبير برشا في مصر، اليوم يرجع بعقلية أخرى نتصور النادي الأفريقي. تصور قبل الجزيري كان يأثر فيه برشا الجمهور، نتصور شيء ذي اليوم عاش نجم يصير. شنو رأيك أنت في الموضوع لو نتخيلوا العودة بتاع الجزيري للأفريقي؟
2: باش نبدأ منين أنت كملت هني شو سيف الجزيري عمل ستاتيو في مصر. سيف الجزيري أول ما طلع في تونس لهنا تظلم
1: وي.
2: تظلم كرويا، تظلم إعلاميا، تظلم برشا. سيف الجزيري وقت اللي بدأ أنا لعب معي في بن قردين صدقني، دونك نعرفه شخصيا، نعرف لي كاليتي موجوده، كاليتي انورم، تمس لاعب يتمس حتى مومون تمس وين واحد يولي حتى ما عادش يعرف يلعب كوره، بورتون يلي بلان كاليتي. دونك كوني سيف الجزيري مشى عمل تشالنج بينه وبين روحه، مشى لمصر شفناه رجع انترناسيونال، شفناه كاليتي موجوده، كان في المنتخب في كاس العالم، في كاس العربيه، في كوب دافريك، كان موجود سوفون معناها ديما موجود مع المنتخب. نحكي اليوم على الانتداب نتاعو الافريقي، انا الحقيقه نتمنى انه يكون في الافريقي سيف الجزيري ويكون معوض، ويكون معوض احسن معوض لفيراس شوات، براتيكمون نفس ستيل دو جو، نفس الافكار في اللعب، جوار ستاسيون، جوار زاد في بروفوندور مش خايب، سيف يعرف يماركي، يعرف يشم الاهداف. اليوم انك تكون في الزمالك وتاخذ لي تيتر هذه كل وتكون جو معناها تكون كونفيرمي البريمير اتاكون في الزمالك قد 4-5 سنين، سي با فاسيل، سي با دوني، معناتها حد كادو. سيف الجزيري خليني نكون واضحين، راهو تمرمد في تونس قبل،
0: جابها من بعيد،
2: تمرمد، سبوه جمهور الافريقي، سبوه جماهير التونسيه كل، كان مظلوم جدا اعلاميا على كره خسرها، مش كان هو راهو خلينا من نقولوا فما برشا جوار ظلموا وكانوا تمسوا يعني تمسوا حتى في داخلهم وفي شخصهم. هذيك مشكلتي ما عادش نحكيو كرويا، نوليو نسوا العباد في اشخاصهم، في ذواتهم، في الذات، في الذات نتاعو. سيف الجزيري تعدى به هذه، انا نتمنى اليوم يرجع سيف الجزيري للكلوب ويرجع ويعطي البلوس لجمعيته، خاطر سرتان مومون قبل تظلم فيها. انا نحب برشا اللي دي فيه ونحب برشا التشالنج، واليوم بتيتر يمكن الامور الماديه باش تكون حاسمه، لكن سيف الجزيري كان يكون في الافريقي باش يكون باش تكون صفقه ممتازه جدا.
1: نتصور حتى ينجم يكون حتى ستار نتاع ليكيب،
2: اكيد جدا ينجم يكون ستار، وينجم يكون سيف الجزيري نيو سيف الجزيري، حاجه جديده، خاطر اللي خليناها في تونس ليماج هذيك يحب يفسخها ويبني ايماج جديده اللي هو يستاهلها، الميريت الحقيقه. الميريت اليوم في الدوري التونسي اكيد جدا ينجم يلعب سيف الجزيري وينجم يعطي الاضافه، هذا ما فيهش كلام، هذه من الناس كل اللي انترناسيونال تو كامل
0: راجع بلندي يا امير،
2: وراجع
0: بالتجارب اللي عملها وبالضغط. ما عندكش على فكره على قيمه الضغط اللي يعيشوا في نادي الزمالك باش تعيش 4-5 سنين في المستوى العالي هذاك، وتكون انت المهاجم رقم واحد ومحقق ارقام
2: صحيح.
0: ارقام قلت لك نتاع عدد الاهداف كاكثر محترف مسجل اهداف، وتهز لي تيتر هذوكم الكل، سي با دوني اتو الموند من اللاعب يجي من بعيد، لكن قاعد يوري اللي هو كفاءه كبيره على مستوى.
2: كان معانا في بنغردين صدقني، حتى في بنغردين وصل ما يلعبش، ما لعبش معانا في بنغردين، كنا نلعبوا بيلعب بيلي الخفيفي ويلعب وسيف الجاز ما يلعبش، عم وصلنا الفينال الكوب ضد الافريقي، دونك كنت ممسوس برشا. انا عجبتني برشا الديكليك اللي عملوا واللي صار له واللي خرج واللي تحولوا يعني تبدل
1: لا ومشى من الافريقي مشى طنطا الملعب الجيبسي المقاولون العرب ثم الزمالك
2: ولكن في الزمالك لا كونفيرمي عطاه كل شيء، قدم كل ما عنده، يحبوه برشا جمهور الزمالك. لكن اليوم انا الحقيقه صفقه الموسم كانت تصير تاع سيف الجزيري في الافريقي.
1: بالضبط هذا هو، نكملوا نتابعوا ان شاء الله الموضوع في الايامات القادمه، واكيد توضح ملامح الامور هذا كله. نعاود نقول مرتبط بفسخ عقد سيف الجزيري مع الزمالك المصري، هو راه بنسبه كبيره نجم يغادر، لكن تعرفوا من بعد كيفاش تصير الشروط مع الزمالك وغيره، هذا تبقى للايام المقبله اللي باش تكشف فيها كل شيء ان شاء الله. نكملوا نتابعوا الموضوع هذا على ديوان فهم. فصل قصير وراجعين باش نحكيوا على ميركاتو النجم الساحلي اللي بعد براكوني اللي كان مدرب واصبح يصبح مدرب جديد للنجم الرياضي الساحلي، النجم الساحلي ينتدب الثنائي ويدخل الميركاتو رسميا بصفقتي عبد الله العامري وايضا اشرف بن ضياف. هذا نحكيه فيه بعد فاصل قصير.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ. صيف معانا، اتس فان تايم.
4: وقاية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم جوك، موسيقى تسمع، راب، بوب،

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: ميركاتو. 32 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ مواصلين حتى للأربعة كما كنتوا تسمعوا ونحكيوا في فقرة ميركاتو على نجم هذا الساحلي اللي نجم بعد الوضعية الصعبة جدا صيف كامل وفي نهاية الموسم بدأ النجم يلملم في جراحه ونجم نقوله بشوية بشوية تعين هيئة تسييرية بقيادة كريم العكروت يجين بعدها تعاقد مع المدرب السابق للترجي براكوني والآن النجم اليوم رسميا يدخل الميركاتو بزوز صفقات نحكيه على عبدالله العامري وأيضا أشرف من ضياف نحكيه على صفقات هذوم الزوز مع مالك وأيضا أمين. فقط بالنسبة لانتدابات هذوم الزوز أشرف بن ضياف اللي قادم من ترجي جرجيس 31 عام إلي جوش وأيضا نحكيه على عبدالله العامري تجارب كبيرة من نادي صفاقسي الاتحاد بن قردان أخيرا 24 عام مازال صغير بالنسبة لعبدالله العامري واللي لعب ذا يشغل خطة وسط ميدان. دونك كيفاش شفتوا انتدابات هذوما الزوز؟ خلينا نبدأ معك انت يا امين واللي تعرفهم بالقدام لعبيد هذوما الزوز في البطولة في ما حدش يكون لعب معاك ولا
2: اكيد اكيد لعب معايا ليه لكن اشرف بن ضياف عبدالله العامري عملي والزداري نيتو في بن قردان معايا
1: بالضبط.
2: دونك شوف اليوم ليتوال بديت تحضر دونك زوز ملعبية الحقيقة عبدالله العامري واشرف بن ضياف جم لعبيه دو كاليتي نحكي بالواحد عبدالله العامري اللي جوور ليور يلعب بوكس تو بوكس ان تري بون جوور الحقيقه
1: وسط يلعب بريسك في لي بوست كنت على وسط الميدان
2: بوليفالون ينجم يلعب الاكثريه ليور بوكس تو بوكس الحقيقه ينجم يلعب 9 ونص تحت لاتاكون ينجم يلعب على الكولوار دونك شو ملعب بوليفالون ملعب بلانت كاليتي. اليوم هو ولد النادي الصفاقسي اكيد جدا عمل كارير باهي في سي اس اس اليوم خرج البن قردان يمكن تعرض لاصابه خليته مكملش يلعب عمناول لكن بلانت كاليتي انا اكيد جدا اضافه تاع عبدالله العامري في النجم الساحلي انا متاكد منها الحقيقه ملعب ممتاز جدا ملعب منضبط ملعب عنده خصال كرويه الحقيقه تاع جوار ميليو تيران مودرن يعرف يلعب يعرف يكمل لاكسيون يكمل يعطي الباس لخر
3: ما تحس هو مين مازال ما ترشخش يظهر لي مازال ما وصلش للبيك نتاعو ونجم يعطي معاه
2: اكيد جدا خاطر كيما قلت لك مالك اللي هو صارت له اصابه عمنيه ولا ذاك علاش خليته لكن انا متاكد اذا كان عبد الله العامري يشد فورمته باش يكون يعني
3: عنده البوتنسيال
2: عنده البوتنسيال باش يكون يعني عنده كلمه كبيره في النجم الساحلي وباش يعاون النجم الساحلي. نجيو لاشرف بن ضياف ظهر لي اشرف بن ضياف ملاعب عنده الاكسبيريونس اليوم كي تشوف اشرف بن ضياف عمره 31 سنه راهو تعدى برشا محطات سواء هناك سواء في السعودية سواء معناها سيرتو في ستاد تونيزيان وولد ستاد تونيزيان دونك ان تري بون جوور ظهر لي عملي مع ترجي جرجيسي لا كونفيرمي مالغري جي في ديسمبر نتصور هكا كمل عطا البلوس تحسين لي ترجي جرجيسي في سارتان مومون عملي في وسط العام دخلوا في الدوت ودخلوا في بيريود خايبه لكن من بعد عملوا كلك ريكروتمون اللي منهم هو اشرف بن ضياف نتصور ملعب بلانت كاليتي ملعب تكنيك ملعبي اللي اي فريق واي جمهور يتمنى يشوف اشرف بن ضياف معاه دونك نتصور زوز انتدابات من نجم النادي الساحلي في قيمه النجم النادي الساحلي زوز ملعبيه الزوز مع كامل احتراماتي الزوز مظلومين شويه اعلاميا ما همش ياخذوا في حظهم في الاعلام ولا هما اصلا مازالوا ما وصلوش انه اليوم تلعب في النجم الساحلي فريق كبير بالنسبه لهم هما خطوه اخرى مزيانه برشا نتصور زوز ملعبيه باش يكونوا عندهم اضافه كبيره في النجم الساحلي.
1: عامل السن مالك نجيك انت وحتى امين كنت تحب تعطي حتى رايك بالنسبه لاشرف بن ضياف لانه 31 عام تجارب اربع تجارب وثلاث تجارب في السعوديه ولد الملعب التونسي اولمبيك مدنين ترجي جريس اليوم اوكي لاعب عنده خبره كبيره في البطوله لكن السن في البوست هذيك النجم يأثر ما يأثرش خاصة كي تلعب في فريق كبير في نيفو يمكن أعلى شوية من الفرق يلعب فيهم الكل في مسيرته.
3: والله هاني الكرة وراتنا لاش كرولوجيك ما عندها حتى علاقة بالمردود متاعك على الميدان بالعكس 31 سنة فيها برشا ماتوريتي. أنا أشرف لعب معايا في الطلوع متاعه 18-19 سنة نحسه توا ولا أكثر ماتوريتي أكثر ديسيزيون صحيحة الاختيارات متاعه ولات كلها صايبة وقت اللي يجي يزمو يشوت يشوت وقت اللي يزم يعطي لا ديرنير باس يعطيها معناها ملاعبي بوري دو كاليتي ملاعبي لا وينحل عطى الإضافة متاعه لو باساج متاعه بوتيتر الناس نسيتو خاطر تعدى في برشا جمعيات في السعودية وكان هو ديما الهداف نتاع الجمعيه هذيك وكان ديما احسن لاعب في النوادي هذيك. تعدى مرتين راه الترجي الرياضي الجرجيسي لا وين حل كان ممتاز, تعدى بالاتحاد الرياضي بتطاوين وكان ممتاز زاد في الباساج نتاعو. ملاعب هذيا كيما قال امين انا جولو روجوان الحقيقه ماهوش ماخو حظه اعلاميا, لكن ملاعبي قادر يعطي الاضافه لاي فريق في البطوله التونسيه. دايور انت كي تشوف معناها الفان سيزون اللي عملها في جرجيس كان هو احسن لاعب في الفريق مع مؤمن الرحماني, يا اما بالتوش الاخرانيه والا بتسجيل الاهداف كان حاسم في عديد المباريات, وهذا اللي خليني نحكي على ملاعبي اللي نقصت الكاليتي هذية اللي هو ملاعبي اوداسيو, يمشي للمدافع يمشي في لان كونتر ان يعدي ياخذ الانيشيتيف يعمل لي تير دو لوان. كي تشوف الهدف ذات الاتحاد الرياضي المنستيري يوريك الخصائص الفنيه نتاع الملاعب هذا
2: ويلعب بالساقين الزوز مالك زوز
3: كيما قال لك امين. دونك ملاعبي بلان دو كاليتي اللي نجم يعاون فريق كيما النجم الرياضي الساحلي 31 سنه بالنسبه لي انا مازال صغير, عنده 4-5 سنين في الكارير نتاعو. حتى كي تشوف انت شنو النسق اللي نلعبوا فيه, نلعبوا فيه 20 و25 دقيقه طون ريال في المباريات. دونك انت تلعب حتى تكشي لين ربي يهز نتاعو في نجم تلعب في اي وقت بالنسبه لي انا. وشفنا داير حتى معناها عباد متقدمه في السن, لو انت كي تشوف جلاسي 34 سنه عاود في الترجي الرياضي, جلاسي اللي يلعب في ماتشوات والكل, جلاسي لا وين تحطه يكون هو بيرفورمان. وشفنا معناها تو جاي خرج مريح خرج وجلاسي هو القعد, علاش؟ على خاطر الوليد خدام يعيش مريح لبرا من التيران, لا وين تستحق وتلقاه المباريات نتاعو 90% تلقاه يلعب فيهم, ميم سي هو ماهوش المدافع لا الاول ولا الثاني, جلاسي لو كان المدافع الثالث
2: ليه سمحني مالك وماهوش دوميتي يعني اكسيال
3: وجلاسي معناها ريكونفيرتي, جلاسي يلعب معاه في بيجا يلعب بيفو يلعب بارير دروا, ومع فوزي البنزرتي يلعب في المستير روليير ثمانية. معناها بالنسبه لي انا العمر ما هو كل الا رقم, توا شنو الانضباط نتاعك خارج الملعب, شنو التاثير نتاعك في وسط الملعب هو اللي باش يخليك تكون بيرفورمان ولا لا, انديبوندامون عمرك كبير ولا عمرك صغير. ونشوفوا في جوارات صغار بعطاء صغير, ونشوفوا بالملاعبيه في عمر كبير.
1: الجماهير النجم سي دي مست تساؤلات الناس مش احنا اللي قاعدين, لكن تقول لك 31 عام تقول لك زاد المقارنه لا تجوز ربما بالنسبه لمدافع مش كيما اكسيال متقدم في السن اكثر ماتوريتي, يقول لك مش كيما مهاجم. يمكن هذا الشيء اللي خلى شويه فما بعض هكا الاصوات المعارضه شويه.
3: بالعكس نعطيك انا لو كونتر اكزامبل, هو شنو يلعب اشرف بن فيير؟ يا اما يكون على اليسار لاعب رواق, والا حتى في قلب الملعب يكون ديس هو اللي يكون راس التريانج اللي غادي. البلاصه هذيك بالذات ما تحتاجش مجهود بدني كبير على قد ما تحتاج عقل, خاطر هو اللي باش يكون لو مونور دو جو, هو الانيماتور اللي باش يمول الخط الامامي بالكرات. دونك هو يلزمه يعرف يتمركز, يعرف يعمل لي روتاسيون تاعو, يلعب في المساحات الضيقه, يكون قوي على المرمى في التسديد والا في التمريره في الباس لا ديرنيير باس ولا لافون ديرنيير باس. الحاجه هذه الكل يحذقها اشرف بن فييف بالكده الحقيقه, وكنت نتنبأ له باش يكون في النوادي الكبرى الخمسه ولا السته الكبار في تونس. انا الحقيقه تمنيت ويرجع للملعب التونسي, وكانت لي محادثه مع محمد محجوب قلت له ولدنا ويلفي سي بروف وقادر يقدم اضافه في الملعب التونسي, وقال لي مثالش البيبان مفتوحه في الملعب التونسي, لكن كيما قلت لك هذيا عقود وهذيا احتراف. هو لقى معناها الخبزه نتاعو جات في النجم الرياضي الساحلي,
1: يعني كان النجم يمشي للاستاد,
3: كان النجم يمشي للاستاد, وكان النجم يمشي لجمعيات اخرين, والولايد سوليسيتي حتى من برا اختياره للنجم الرياضي الساحلي. زاد كيف النجم الرياضي الساحلي علاش اختار اشرف بن ضياف؟ زاد لازم تعرف علاش, فما بيدجي زاد يحكم فيك, واشرف بن ضياف من احسن الملاعبيه الموجودين في الشامبيونات نتاع تونس.
2: اكيد جدا باش نتفاعل معك, ولو الشواء نتاع الليتوال الليتوال مهما كان مالك ومهما يصير ومهما تكون الظروف, يقعد فريق كبير ويقعد اي ملاعب يحب يلعب في النجم الساحلي. نحكيو توا على الكاليتي نتاع الملاعبيه, شو اشرف بن ضياف نتصور بون شوا بالنسبه لي انا, شفته لعب في برشا جمعيات لكن ما طلعش للباليه نتاع جمعيه كبيره. اكيد جدا نتاع انه اليوم باش يلعب في الليتوال راهو حاجه باهيه تسمي له ليه. هو بالنسبه للعمر بالنسبة لي أنا أشوف
3: لعب في الملعب التونسي أمين,
2: لعب في الملعب التونسي أكيد جدا هذيك يا جمعيته. لكن نحكي ديما على الجمعية كبيرة راهو باش ما تدخلوناش في مواضيع أونتر جيومي
1: علينا حاضر
2: أكيد أونتر جيومي والفازات هذيك أكيد جدا
3: نحكي على جمعية
2: أوكي جمعيات كبار نعرفهم الأربعة الكبار في تونس. أكيد ملعب التونسي جمعية كبيرة ديما فيهاش كلام, لكن ديما كي نتكلموا على الأربعة الكبار نحكي مستر
1: تونسي
2: إنه مستر تونسي يمشي للتوال زاد قدم ما وخرج الحقيقه مالك ما نش نكونوا واضحين.
3: انا بالنسبه لي انا تو الملعب التونسي يشوفوا في صفوف الثلاثه الاولانيين الكبار فيه
2: اكيد جدا. انا الملعب التونسي سنين باللي قاعد يعمل فيه, انا نشوفه اللي عم ملعب التونسي مالك انا نشوفه تو مع الترونجي لونترونور
3: وخدمه
2: بوادر نتاع عام استثنائي اليوم في الملعب التونسي اكيد جدا بوادر. وقعد محمد رئيس النادي قاعد يخدم في خدمه كبيره
3: ملعب
2: قاعد يعمل في خدمه كبيره باش يعمل عام استثنائي
3: على مستوى المردود على مستوى اللاعبيه اللي قاعده تخرج لبرا الاختيارات بون. ولو انه فما زاد حاجات اروفير ولا اريغلي وقت اللي يشوف الملعب التونسي والتغييرات نتاع المدربين. وانا كان عندي علاقه شخصيه برئيس النادي كان ما جاتش فما معناها هذيك البلبله اللي صارت في خروج عمر سوايع ولا خروج شكري الخطبي والملعب التونسي لقى اكثر استابيليتي. الملعب التونسي كان قادر يكون في البوديوم وعلاش ليه في الزوز الاولانيين. الملعب التونسي على مستوى الرصيد البشري
2: مالك.
3: على مستوى الخاصيات الفنيه للاعبين نتاعو خاصه لي زيترونجي نتاع الملعب التونسي ماهمش موجودين بالنسبه لي انا حتى جمعيه في تونس. كان قادر انه يكون احسن من الشيء اللي وراه عامله.
2: سامعني حاب نكمل. الملعب التونسي راهو براتيكمون كل عام يكمل بطل الخريف
3: بالضبط
2: معناه ونجيو لاخر العام
3: بالضبط.
2: صحيح علاش هذا كله يصير خاطر يتنحش كل خطوي يصير مشكله مع
3: ماهر كازاري
2: مع عمار سوايع شو الكونتينيتي اليوم. انا علاش قلت لك فما بوادر نتاع موسم استثنائي للملعب التونسي على خاطر اليوم حسيت انه الرئيس النادي حاط كل شيء باش تكون الامور منظمه باش تكون فما كونتينيتي اكيد جدا. اليوم كيجيب ايترونجي كونترولور ايترونجي بالستاف نتاعو نشوف في حاجات منظمه نشوف في كونفرنس منظمه نشوف في امبيونس جنرال تاع نادي
3: والحاجه
2: ممتازه جدا
3: بالضبط.
2: خدمه كبيره يخدم فيها محمد محجوب
3: حاجه واحده على محمد محجوب حاجه واحده معناها على عكس الرؤساء الاخرين.
2: اكيد
3: محجوب من الرؤساء اللي ريسبتيف ويقبل المعلومه ويقول لك راني غلطت وقت اللي يغلط يقول راني غلطت. هذاك علاش هو قاعد يخدم وهذاك علاش قاعد يبدل في الافكار نتاعو ويعرف لا روسيت نتاع النجاح لازمها استابيليتي ما يلزمهاش برشا تغييرات ما يلزمهاش برشا شوشره. كي تبدا عندك الماتير بريمير والملاعبيه الموجوده عندك كلكسوا التوانس او المحترفين بالطريقه هذيك توفر لهم انت لا سيرينيتي توفر معنا الاجواء الطيبه باش الملعب التونسي ينجم يقدم. وكما قال امين الملعب التونسي يبدا بليح المواسم نتاعو يكون متصدر والا ثاني وفي الاخر ما يعرفش يكمل. دونك على محمد محجوب والفريق العامل معاه انه يحاول يحسن في النقطه.
1: بالضبط. نرجو الاشرف بن ضياف والله تساؤل مهم جدا انا يعني جاني تو مساج خلينا نطرح عليكم انتم المؤهلين باش تجاوبوا عليه. يقولوا لي مشكلته ديما بدنيه. اشرف بن ضياف ما كملش طرح كامل الموسم الفارط مثلا لعب كان كمل كان خمسه طراح كاملين. يقول لك دي مشكلته بدنيه فوق هذايا حاليا عنده زياده في الميزان. الاشكال هذا نحب ناخذ رايكم في صف 30 ثانيه 30 ثانيه. خلينا نبدا معك انت مالك ونرجع لك امين. على الملاعب اللي ديما ما كملش طرح كامل شنو هو الاشكال اللي نجم يكون موجود
3: معنا؟ الاشكال مش اشكال هو تعملوا تحذيرات بدنيه تتلهى بها على مستوى التغذيه توفر له معناها لونتوراج ديال اللي نجم يكون فيه نوتريسيونيست يعمل ريجيم باش يوصل للبلاتفورم نتاعو. الملاعب اللي ما لعبش بالبلاتفورم نتاعو راهو اي ريسك دافوار دي بليسور هذه الاولى وما يكونش بيرفورمون ما يكونش هو 100% في الامكانيات نتاعو. دونك انا اشرف خويا الصغير هذاك نوجه له توا التحيه ونقول له اشرف توا انت طلعت ام باليه سوبيريور في النجم الرياضي الساحلي العينين عليك اكثر فيزيبيليتي من الترجي الرياضي الجيجيسي اللي نوجه له التحيه واللي قاعد يقدم في مواسم كبيره ومقابلات كبيره وكان هو معناها وصيف كاس تونس. نقول له راه توا لازمك تلعب بالبلاتفورم نتاعك تحافظ على روحك خارج الملعب تعمل اون بريباراسيون باهيه خاطر هذيك الباز نتاع الموسم بالنسبه لاي ملاعبي باش تنجم تكون انت على قدر التطلعات تاع جماهير النجم الرياضي.
2: اكيد اكيد. شو اليوم كي تقول لي ملاعب يلعب راس البوا ما معش فما موجود توا حقيقه نحكيو في لو نيفو نحكيو توا حتى في البطوله التونسيه سي لا فاز توا تاع البريباراسيون اللي هو باش يكون يخدم فيزيكمون باش يصلح باش يوصل للبلاتفورم نتاعو.
1: نجم يكون خطر عليه القسم الموسم ميزوز في رقه هذاك علاش ما كانش
2: قسم الموسم وزيد ارتياح بريود في ديسمبر. دونك شو لهنا راهو البوا كي تبدا تخدم وتعمل بريباراسيون من الاول ابازي على اسس صحيحه من الاول وتبدا البريباراسيون تصور مع براكوني باش يكونوا فما دي
1: نوتريسيونيست
2: وتلقى ناس حاضره فيزيكمون والكيلو بحسابه وفما دي كيفاش
3: قصاص في الفلوس
2: قصاص في الفلوس على كيلو. معناها اشرف حضر روحك راك طلعت في البالي راهو اليوم راهو معناك تضعف راهو خير ليك انت
3: فما برشا
2: زايد شويه في البوان.
3: ما نحبش نذكر لسامي يمين وانت تعرف برشا في النجم الرياضي الساحلي يلعبوا اون سور بوا
2: اور سور بوا. اكيد
3: معناها انت المردود نتاعهم كيفاش يكون على الملعب والانتقادات كيفاش تجيهم. دونك انت ملاعبي راس مالك هو بدنك لازم تستحفظ على روحك وعلى بدنك باش نجم تعدي موسم تلعب فيه اكثر مباريات.
2: انا عجبني برشا الحقيقه شو اخر حاجه باش نكمل على اشرف بن ضياف وعبد الله العمري انه الاختيار نتاع الزوز اللاعبيه ذوما يعني اختيار صائب واختيار ممتاز. واللي والفنيين اللي موجودين في النجم الساحلي عندهم عين مزيانه خاطر في السوق
3: ما فماش مخير،
2: ما فماش مخير الحقيقه، يعطيهم الصحه خدمه باهيه وان شاء الله يعطيو الاضافه زوز لاعبيه ذوما.
1: بالضبط هذا اللي نتمناه طبعا، نتمناه ديما تالق من لاعبيتنا التونسيه مهما كانت الجمعيه ذا في افاده ديما في الاخر للمنتخب الوطني اللي الحقيقه لازمنا زاد نرجعوا نعملوا على لاعبيتنا ونخرجوا اكثر من لاعبيه جمعيات للمنتخب الوطني التونسي. مادام حكينا على المنتخب فاصل قصير راجعين نحكيوا على تصفيه الكان وخاصه قرار الكاف الجديد اليوم بزياده عدد المنتخبات في كاس امم افريقيا المقبله الى 28 منتخب.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ، صيف معانا It's Fun Time.
4: وقيت الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ،
1: 47 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. رجعنا لكم في الجزء الثالث والأخير من سبور ماغ بالنسبة لليوم، جزء باش نحكيو فيه على القرار الجديد متاع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي أعلن فيه اليوم في ندوة صحفية كان عقدها رئيس الكاف باتريس موتسيبي، واللي كانت ندوة صحفية مطولة نوعا ما من أبرز القرارات الساعة بالنسبة لزيادة عدد الأندية في مسابقتين الكاف والتشامبيونز ليج. راهو يقول إنه ماهيش من مشمولات من مشمولات المكتب التنفيذي، يقول اللي سيجتمع وسيقرر، لكن بنسبة كبيرة مستبعد على الأقل الموسم هذايا المقبل هذا باش يبدأ، مستبعد جدا زيادة عدد الأندية في الزوز مسابقات هذوما. لكن بالنسبة للمنتخبات رسميا الكاف يقرر زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في الكان، طبعا 24 منتخب كانوا باش يوليو 28 منتخب، فما زيادة بأربعة منتخبات ذي حسم أعلنوا اليوم باتريس موتسيبي. يقول هذايا يجي قرار باش تكون أكثر فما تنافسية، وأيضا في إطار أنه يكون أكثر منتخبات توصل للكان اللي هو أكبر حدث في القارة بالنسبة لكرة القدم. هذايا الخبر ساعة، تعليق منكم قبل ندخل نحكيه على التصفيات والنظام، لأنه مش تبدل شوية حاجات في التصفيات. نبدأ معك أنت مالك، 24 منتخب زدنا 4 ولين 28، قرار ينجم يقوي النيفو ولا ينجم يضعف شوية كما شفنا مثلا في كاس العالم في 48
3: منتخب؟ جاوبت يعني شفنا عدد اللي ولا 48 نادي في كاس العالم وشفنا المردود، معناها بتشوف الفوارق اللي ولات بعيدة بين المنتخبات والأرقام اللي وصلت، معناها 6 أهداف 5 أهداف 4 أهداف فارق، وشوفنا خير دليل المنتخب الوطني التونسي والحصيلة اللي كانت هزيلة بالنسبة لي. نحن بالنسبة لي أنا هذا قرار معناها هو امتداد لقرار الفيفا، دونك أنت لهنا تلوج على الفيزيبيليتي، تلوج على عائدات المادية، هذيك الغاية متاعك، ماهوش تحسين كرة القدم الإفريقية ولا حتى العالمية. دايور أنت كتشوف الكوب دي موند هذايا بالنسبة لي أنا أكثر كوب دي موند مملة تعديت بالنسبة لي أنا، برشا مباريات في أوقات صعيبة، وكي تجي تحسب في الاخر بالكل تلقى 5 أو 6 ماتشوات اللي فيهم انتنسيتي ولا ادفيرسيتي كبيره، واللي شفنا فيهم تشويق وشفنا سيناريوهات تشكوكيه، ما نذكرش اكثر من 5 أو 6 مباريات كبيره، الباقي كلهم مباريات رتيبه، تطلع شويه تهبط شويه النسق، فيهم اهداف صحيح، لكن هذا يوريك زاد الفوارق اللي كانت كبيره. بالنسبه لي انا الكاف ماشي هذايا في الامتداد هذايا، دونك هي بتلوج على الموارد الماليه اكثر، تلوج على اكثر مباريات، اكثر ديناسيون تشارك في الفوتبول هذايا في الكوب دافريكا هذايا، دونك بالنسبه لي انا باش نوليو نوصلوا المعادش فما كاليفيكاسيون والناس كل تلعب كوب دافريك ديريكت، ولهذا الشيء ما هوش معقول بالنسبة لي أنا. باش توصل تلعب كوب دافريك يزمك تتعدى بالتصفيات على الأقل، وتلقى منافسين باش نجم تعمل معهم مباريات كبيرة، باش تكون عن أحقية تواجدك في الكانتا، والناس كل ولات متاحة، ونعطيك حتى أكثر من هكاية في كاس العالم ماشيين باش يزيدوا ويتولي أكثر من 48 معناه منتخب في العالم، معناه باش يحبوا يوصلوا باش يوصلوا منتخبات معينة لكاس العالم بسيف، وهذا معناها ينفي في معنى الحاجات الرئيسيه اللي تبنيت عليهم اللعبه هذيا اللي هي التنافس اللي هي الاحقيه في التواجد، دونك توا ولات متاحه للناس الكل، والكاف هي امتداد للفيفا بالنسبه لي.
1: امين، ما تشوفش انه زياده 4 كاو منتخبات نجم ما تضرش برشا، مش كيما مثلا ما كان 24 ولا 32 ولا 36، مش كيما يولي 28، يعني زدنا فقط 4 منتخبات، تشوف أكيد. انه تغيير طفيف نجم ما يضرش في المستوى؟
2: هو ماهوش تغيير كبير الحقيقه، لكن انك تزيد فما اكيد كيما كان يحكي مالك على العيدات. لكن خلينا نرجع شويه على الكوب دي موند، انا الحقيقه البريستاسيون في الكوب دي موند تاع معناها نقول القارة الإفريقية ما كانتش خايبة تلمو.
1: ممتازة. ممتازة. احنا الوحيدين كنا خايبين.
2: المنتخب التونسي اليوم نحكيه على الكافيردي، نحكيه على سينيغال، ونحكيه على الكونغو الديمقراطية، نحكيه على مصر.
1: 9-10 ترشح الدوري الثاني. 9 يا أمين. 9-10.
2: نحي حتى تعدي ونحكيه على البريستاسيون، على التنافس.
3: صحيح.
2: دونك كانوا متنافسين وكانوا يتنافسوا يعني بالكداف الجمعيات كبار. اليوم نتذكر برشا ماتشوات الحقيقه كانوا ما كناش نحسوا اللي جمعيه ذيك من الافريق.
1: اي منتخبات
2: صدقني. اليوم جانب التكتيك
3: امين هذوما موجودين في الكانر، هذوما بطبيعتهم باش يكونوا موجودين.
2: هو باش يزيد، لكن نحكيو انه المستوى يظهر به المنتخبات الافريقيه في كاس العالم اللي ما كانوش يتوقعوا الحقيقه. اكثر الناس ما كانش تتوقع المستوى ذاك، اليوم مستوى محترم مستوى. وكانوا فما حتى تصريحات في وسط كاس العالم انه على قريب انه فما جمعيه، معناها انه فما بلد افريقي نجم يهز كاس العالم.
1: معناها
2: انا اقول لك حاجه، يعني انا في وقت معين خممت اني المغرب نجم تهز كاس العالم، وخممت اني مصر واني السنغال. الحقيقه تحسن كبير جدا في المستوى الافريقي على الشيء المونديال.
1: التحسن هذا ما تشوفش، ما نعرفش انا قولوا لي كان صحيح ولا غلط، نجم يكون غلط، ما تشوفش انه مربوط زاده بالحاجتين اللي صاروا، او الحاجه زيادة عدد المنتخبات اللي ترشحوا للمونديال، وزيادة عدد المنتخبات في كوب دافريك، لانه راه ما تنساوش اخر كوب دافريك في المغرب اول كوب دافريك نلعبوه ب 24 منتخب.
2: اكيد اكيد يمكن يكونوا حسن،
1: ما نعرفش ما نعرفش مربوطين بعضهم
3: ولا فنيا. شنو الاضافه كي تضيف اربع منتخبات اخرى للكوب دافريك؟
1: وانت ديجا مزيت كيزت،
3: معناها نحب نعرف شنو هي الاضافه.
2: هو اليوم شو اليوم
3: المنتخبات التقليديه باش تكون موجوده، باش تلقى التنافس كي تضيف لها انت اي برام كيما عملنا في الكوب ديموند، زدنا ماتش زيد وشفنا العباد كيفاش وصلت مستنزفه بدنيا، وشفنا الفينال ناس ما عادش نجم تجري. معناها المنتخب الارجنتيني خمسه تغييرات منهم اربعه سويت اون بليسيون مسكولير، ومعناها تغييرات اضطراريه باش فهمتي كي تزيد مباراة ترى مش باش تزيد في الكفاءة ولا تزيد في الأمور الفنية، لا بالعكس، لهنا أنت لهنا تحدم الخاصية متاع النوادي البدنية، تستنزف الأمور البدنية كما قلت لك. بالنسبة لي أنا الزيادة هذية لأمور مادية بحتة غير رياضية.
2: أنا الحقيقة مالك صحيح كلامه اللي يقول فيه، لكن أنا نشوف أنه الكرة الإفريقية قاعدة تتحسن كل أمانة. الكرة الإفريقية سرتوه بعد المستوى في كأس العالم من العديد من المنتخبات، مش منتخب ومش اثنين، راهو الحقيقه يخلي انه الكره الافريقيه قاعده تتحسن، قاعده تمشي يعني في ممارسة تاع بروغريسيون باهيه. اليوم والله العظيم راهو اليوم كي تتفرج على راني حاب نعاود مصر والمغرب والسنغال كابفيردي الكونغو الديمقراطيه، راهو مع برازيل شيخه يلعب كوت ديفوار، لا ما تحكيش معناه، ويلعبوا ضد معناها دي ناسيون دي جروند ناسيون،
1: حتى الجزائر عملت سفر
2: الجزائر نحي احنا بسبب نحينا نحن
1: الوحيدين ما ترشحناش،
2: حطنا على جنب بورتون العراق وما تجي في الافريق مو معنا نحن، لكن صدقني معناها راهو تحسن كبير جدا جدا للكره الافريقيه، وعلى قريب باش نشوفوا يعني منتخب افريقي باش يكون موجود في البوديوم في كاس العالم، واكيد جدا في الافريق، لكن في كاس العالم على قريب باش نشوفوا منتخب افريقي في البوديوم.
1: نرجع للكوب دافريك، التصفيات مش تبدل حاجه كبيره، راهو للناس اللي تتسائل فما حاجتين. الحاجه الاولى النظام في وسط الكومبيتيشن في وسط الكام 28 منتخب، الكاف قال باش يعلن في وقت لاحق على النظام كيفاش يكون، لانه مش كيما 24 منتخب مش كيما 28 اكيد باش يكون فما نظام اخر. لكن بالنسبه للتصفيات مش تبدل حاجه كبيره، لانه التصفيات ديجا موجوده. هاو حسين كتاش حط لنا المجموعات، تشوفوا تو في مجموعات قدامكم تاع التصفيات اللي هما ديجا 12 مجموعه، كل مجموعه فيها اربع منتخبات. مثلا ناخذوا مجموعتنا المجموعه اش، المنتخب التونسي، اوغندا، ليبيا، بوتسوانا، علما انه اوغندا راه تترشح ديريكت مو لان منتخب منظم هي، وايضا كينيا وتنزانيا، دونك يقعدوا دو بلاس ديجا اللي هما تونس، ليبيا، وبوتسوانا. هاو باش نزيدك توا مع الزياده الجديده 28 منتخب شوي ترشحوا الاول والثاني في كل مجموعه
2: وميور تروزيام.
1: صحيت من اربعه ميور تروزيام شو اللي فهمتني، دونك شو اللي اربعه ميور تروزيام
2: معناها ترشحوا،
1: بالتالي تقريبا احنا معناها الامور كانش يجيو اخر مرتبه يمكن كيكه صعيب كان ترشح، لكن مبدئيا فهنا باش يسهل معناها الترشح، رغم انه مجموعات اخرين فيهم راه فهم مجموعات فيهم تنافس معناها وما فيهمش بلدان مستضيفه، معناها كان نحكيو مثلا على مجموعه كوت ديفوار، غانا، غامبيا، والصومال، نحي الصومال، معناها ثلاثه الاخرين راه باش تكون منافسه كبيره، غامبيا راهي في السنوات الاخير، بالتالي حتى نظام ما تبدلش برشا. اخر كلمه من عندكم قبل ما نكملوا البرنامج، حكينا على النيفو والكل، لكن زاد هنا ما مدى ربما الاحقيه نتاع المنتخبات وما مدى التنافسيه في التصفيات؟ نحكي ومالك
3: التصفيات هذا اللي حكيته لك، هذا اللي حكيته لك دايور. انت كي تشوف توا القرعه نتاع المنتخب الوطني، قرعه يعتبرها الشارع التونسي سهله، لكن بالنسبه لي انا ما فماش ماتش غانيه دافونس. ورانا المنتخب التونسي انه قادر يعمل ماتش كبير مع البرازيل وبعد مع الكوراساو ينجم يخسر عادي. ما فهمت دونك لازمك تحضر وتعدل العده هذه. وكما قلت لك راهو انك تزيد منتخبات ماهوش باش يقوي في التنافس. وشفنا داير كي قلت لك انا في الكوب دي موند الكوراساو اللي قدمت مردود كبير تاكل 7 من عند المانيا ولا العراق اللي تاكل 6 ولا شنو الاضافه اللي زادوها المباريات هذوما في الكوب دي موند. معناها حتى شفنا مباريات وديه ولا عباره مباريات وديه اون اتاك كونتر ديفونس. معناها انت كي تشوف مباريات ولا حتى مباريات على المنتخب التونسي ما ريناش حتى ردت فعل.
2: مالك الكوراساو في ماركيت بونتو لالمانيا تسمى انجاز حاجه كبيره. معناها شفت تعطي لوبورتينيتي زاد للمنتخبات انهم يشاركوا ويتنافسوا مع ناس
1: ولا هذه الكاف على شيء زاد.
3: انا معك انك تزيد وتخلي
2: ماشي سلبيه تمام مالك
3: على المستوى الفني. انا نحكي تكنيكمون بارلون تكنيكمون بارلون كي تشوف انت هولندا والاوبوزيسيون مع المنتخب التونسي تلعب لك على 30 متر عباره حصه تدريب مين وانت تعرف لهنا وكي توصل انت من بعد في ادوار متقدمه باش تلقى روحك معناها على المستوى البدني ولا مستوى التنافس ماكش نفس المستوى اللي لعبت بيه هذا باش تلقى في الدوره. واش داير شفناها برشا مشاكل مع المنتخب المغربي وانهزمت مع المنتخب المغربي وما تعدتش. دونك انك توسع وتعمل معناها اون باز كبيره نتاع منتخبات ريان كوب باش تزيد عليها مباريات وباش تخلي اكثر فيزيبيليتي بوتيتر من وراها عائدات ماديه. انا على المستوى الفني ما بالنسبه لي انا ما تروقليش عباره نحكيوها نحن كونكريتمون على تونس. نحن الشامبيون نتاعنا تاع 10 ونحن نلعبوا ب 20 باش تلعب زوج ثلاثه مباريات في العام باين والباقي الكل باش يكونوا تفرجوا وكا.
1: أكيد. امين نختم معك.
2: انا الحقيقه ما حسب ما شفت التصفيات كانت نجم تكون اكثر تصفيات فيها كيفاش نقولوا فيها اكثر اونجو. يعني اليوم تحس انه التصفيات ما عادش اليوم انه عادي ناس كل نجم تترشح. ما عادش فما برشا تعب البروفينين يقولوا انه المنتخب التونسي ترشح الاولاني في التصفيات تاع كاس العالم بكلين شيت. وقت تشوف الريزلتات اللي صاروا في
1: شفنا الكلين شيت في الكاس
3: العالم لا فاموس كلين شيت
2: يا فاموس كلين شيت اللي خلى
3: كلين شيت كلين شيت.
2: دونك انا نتصور كيما جورج وان مالك اللي كان يقول فيه الحقيقه ما فيهاش برشا فائده لكن فما اوبورتونيتي لبرشا منتخبات جدد اللي نجموا يظهروا وينجموا يوريوا رواحهم كيما كنا نحكيوا
3: معاك. وقت اللي توصل كابفير بالاستحقاق هذاك وتوريك المردود هذاك تفهم لو موديل نتاع مدرب وطني عنده 6 سنين يخدم مع فريق ملاعبيته الكل قاعده تلعب مش قاعده تجي تلعب في 11 دقيقه ولا 6 شهور ما لعبش تكون في المنتخب الوطني. دونك المال الكوره ولا اي خدمه هاني مبنيه على العدل والاستحقاق. وقت اللي توفر الظروف هذه تلقى نتائج المنتخب الوطني هذاك اون فيترين راهو يزمك تبني من لوطة ونرجع للفورماسيون نرجع للملاعب ونرجع لهذا الكل باش نجمو نقدمو بالكره نتاعنا. هذاك المنتخب ولا معين شعباني اللي جا المنتخب وسامحني كانت عديت الكوندكتور راهو عنصر من العناصر يزم نوفروا له ونهيئوا له انفيرونمون كامل باش ينجم ينجم.
1: هذا هو والكاف المره الجايه كي باش تاخذ قرارات هكا ميساج تاخذ قرارات قبل ما تعمل القرعة وقبل التصفيات بس بدل الأمور منظموش نعمل القرعة وتصفيات ومن بعد
2: وهاني بالنسبة للأندية هاني مازال ما
1: لا مازال ما فهم حد شيء والموسم هذا مستبعد جدا جدا جدا يعني يمكن الموسم الجاي وفي انتظار قرار المكتب التنفيذي. لكن الموسم هذا ديجا سي بون 26 جويلية آخر أجل اللي ليست لولانين تاع الجمعيات دونك ديجا تسكر الموضوع تقييم نسبة 99% يعطيك الصحة أمين. شكرا لك أمين عباس ميرسي بوكو مالك الأندلسي يعطيك ألف صحة. شكرا لك عزيز حسام يعطيك الصحة. كان معكم هاني برامي بعد شوي يجيكم الأخبار ثم بعد تجيكم عفاف الغربي في برنامج فان تايم على ديوان فيلم.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
0: 9.2

0: خصوصكم. ديوان فام فلاش نيوز
1: مجزوة رابعة. ديوان فام عسلمة. أخمد 90 حريقا منذ 11 من جويلية الحالي وفق ما أكد رئيس الإدارة العامة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريحه لديوان فم. أوضح المشري أن من بين 13 حريقا متواصلا توجد 10 حرائق في مرحلة التبريد، بينما لا تزال العمليات المدنية متواصلة لإخماد 3 حرائق كبرى بكل من سيدي يوسف من ولاية الكاف وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة وجبال الرفراف بولاية بنزرت. وأضاف أن نسبة السيطرة على حريق الرفراف بلغت إلى حدود الساعة الواحدة من نهار اليوم نحو 80%. وأشار إلى أن الحريق الذي اندلع بمنطقة البونتة الوعرة أتى على 4 مطاعم دون تسجيل أي خسائر بشرية، كما أسفرت الحرائق عن نقل 3 أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم إلى صعوبات في التنفس نتيجة استنشاق الدخان.
2: بالنسبة للحماية المدنية، المجهودات مازالت متواصلة لإخماد بعض الحرائق. منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 مرحلة تبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في كيف سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيزة معتمدية نفزة كاب نيجرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. إلى حدود ماضي ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. سجلنا حريق بأربع مطاعم، هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. تم تأمين بعض التجمعات السكنية، فما 3 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم مستشفى، صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان اللي من الحريق نتاع الغابة. 2700 تدخل، هذوما في 72 ساعة الفارطة. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، كل 5 دقائق عن حريق.
1: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها قد تعرضت لسرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 من ماي والخامس من جوان و16 و18 من جويلية الحالي، ما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية بكل من تقاطع جمع الشفا ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، تقاطع سوق الجملة ببير القصعة، تقطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس، وتقطعي محطة نعسان. وأضافت الشركة أنها قد قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات، وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقطعات المعتدى عليها. فلاحو منطقة بوعرقوب من ولاية نابل يطلقون نداء استغاثة بعد توصل انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، مؤكدين أن الأزمة تسببت في أضرار جسيمة لمحاصيل الخضروات والقوارص وسط حالة من الاحتقان في صفوف المزارعين. وقال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي خلال حضوره في برنامج منك نسمع أن الفلاحين يعيشون أياما عصيبة بسبب الانقطاع العشوائي وغير المدروس للكهرباء، مضيفا أن الخضروات والقوارص مهددة بأضرار كبيرة نتيجة غياب الري. ووضح الهويدي أن هذه الزراعات تتطلب ري يوميا يمتد إلى نحو 4 ساعات لكل هكتار، محذرا من استمرار انقطاع الكهرباء.
3: أيام عصيبة وأضرار كبيرة في قطاع الخضروات والقوارص، حقيقة وضع كارثي وحالة من الاحتقان في صفوف الفلاحين في ظل القطع العشوائي والغير مدروس كهرباء. نعرف أن بارقوب هي مضخة مياه، هي المضخة اللي تضخ في المنطقة السقوية العمومية على بارقوب وعلى البلوك ككل. نحكي وإحنا هناك بارقوب عنا تقريب أكثر من 10 أيام الماء مقصوص على غابة القوارص، أضرار كبيرة وكبيرة جدا على مئات الهكتارات. زد على ذلك حتى المنطقة خارج السقوية خاصة بمنطقة المشروحة والدخانية مدة 3 أيام، المنطقة هذه خاصة بزراعة خضروات البطيخ لا معناتها مشيت مئات الهكتارات اتحركت. اللي نعرفه هذوما يوميا تقريبا يلزمهم 4 سوايع، كل سكتير يلزمه 4 سوايع، احنا نحكيه هنا 3 ايام الخضره معناتها ما شربتش الماء، اضرار كبيره.
1: في العالم، الجيش الأردني وسلاح الجو الملكي يعلنان تصدي لصواريخ وأربع طائرات مسيرة اخترقت الأجواء وقطعت مسافة تتجاوز 1200 كيلومتر باتجاه مدينة وميناء العقبة جنوبي البلاد، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في مطار رامون المجاور إثر تفعيل المضادات الأرضية والدفاعات الجوية الأردنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدرتهم، والأمريكيون ليسوا ضد الحرب ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلمة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم وتحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوانا فيم بيانسور. إذا كان عندكم ضوء وصلكم صوتنا مرحبا بكم، تحية لكم الناس كل ساعات واحد يولي يقول خلي نبدلوا بشوية بضحكة هكا باش نقصوا طريف من الحالة النفسية اللي عايشينها التوينسا أبو بارتو في مختلف ولايات الجمهورية، طبعا مع تواصل انقطاعات الكهرباء وأيضا الماء في عديد من الجهات. إن شاء الله ربي يعدي هالفترة على خير وربي يحميكم الناس كل وربي يعوض على برشا ناس خسرت برشا فلوس الحقيقة، وربي يحفظ الناس الكل. مهم صحتكم تبدأ لباس، الناس المرضى اللي في السبيطارات وغيرها، دونك ربي يحميكم الناس كل. تو نرجع نحكيو عليه شوية الموضوع وعدية. تعرفوا أنه البرمجة متاعنا متاع ديوانا فيم مقسمة، معناها فما الشأن العام الصباح مع زميلتنا سماح مفتاح وكامل الفريق، من بعد تجيكم رباب كيف كيف فما شوية شأن عام، ويتواصل التغطية لما يحدث في البلاد مع زميلة هدى ورغمي من النص نهار الماضي ساعتين تقريبا كل المواضيع حكيت فيهم ووصلت صوت الجميع، معناها يوميا وباستمرار تدخلوا اللي مخلطش راو يلقى الفيديوهات موجودة على شان يوتيوب ديوانا فيم لايف وإلا على الباج فيسبوك والإنستغرام تاعنا في علاقة بكل ما يحدث في تونس. بالنسبة لنا احنا برنامجنا كما تعودتوا به ثقافي فني، مهرجانات متواصلة، مدام مهرجانات متواصلة وجبنا وأنه احنا زيدا باش نواصلوا وباش نقوموا بتخطيط طبعا هذه التظاهرات الثقافية الفنية اللي قاعدة تصير في ظروف خاصة جدا، ولكن خدمة والناس كل يزمها تواصل العمل. اليوم باش خلينا نحيي ساعة الفريق اللي معايا هذا المساء اللي توترت عليهم البارح شوية، لا غالبا كاو مسخانة راهو نوليو نتوتر أول مرة، دهالي أول مرة عزيز تشوفني متوترة. دونك تحية للمخرج عزيز العوني معنا اليوم في الإخراج، وتحية لحسام يحيى معنا في الإخراج الرقمي، على مستوى الأعداد كما العادة معنا شدلية الخياتي، ومعنا خلود. مرحبا يا خلود، واعطيني الاسم الثاني الاستاجير هيفا هيفا هيفا وخلود لي دو استاجير اللي معنا واللي يخدموا راه بالقدي الى جانب المعده شدليه الخياتي. دونك انا فرحانه اليوم وانه باش نحكي على مهرجان الحقيقه عزيز على قلبي، بما انه انا بنت الضاحيه الجنوبيه فمهرجاناتنا الكل تعنينا في الضاحيه الجنوبيه بصفه عامه، عشت فيهم أجمل السنوات، معناها النجوم كبار تعديوا فيها المهرجانات هذية، كي نقول مهرجان بوغرنين الدولي، كي نقول مهرجان الزهرة، كي نقول زيدا مهرجان رادس، هذوما الكل هم راهم مهرجانات كبيرة برشا، و يعني بين أخذ ورد، ومن بعدك جاءوا مواسم اللي صار فيهم تراجع كبير ونقص كبير على جميع المستويات. السنة الحقيقة ما لفت انتباهي هو برمجة ممتازة لمهرجان بوغرنين الدولي، ولقينا فما توازن كبير على مستوى هذه البرمجة، قلنا وعنخصوا مساحة مهمة للحديث على شنو الخصوصيات، خاصة وأنه فما بوليميك صايرة حول هذا المهرجان. أنا قعدت بيت قلت دغزر من هنا، البرمجة فنيا يعني محترمة إلى أبعد الحدود، ومن جهة أخرى فما بوليميك. ما الذي يحدث؟ هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم دونك مع ضيفتنا مديرة مهرجان بوغرنين الدولي مدام أقبال حمزاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك بحضينا.
2: عايشك، شكرا على
1: الاستضافه. يعني جوست اقرب لي الميكرو باش نسمعوك بالقدي، ولا قرب الميكرو ليك انت، فوالا باش نسمعوك مليح. دونك هات نبداو نحكيو على النسخه 44 من مهرجان بوغرنين الدولي من 26 جويلية الى 13 نوت. معطينا بصفه عامه البرمجه، الاختيارات كيفاش كانت، شنو الفايس تاع البرمجه وين مشيتو معني في الاختيارات متاعكم؟
2: البرمجة هي احنا حاولنا نلبيو الأذواق الجماهير التونسية، على خاطر انا بالنسبة لي ما نجمش يكون فما جمهور واحد على خاطر تتعدد العروض وكل عرض عنده الجمهور الجمهور متاعه. دونك بالنسبة أنا الخطة ولا التوجه اللي خذيته بالنسبة للعروض التونسية مشيت أكثر للشباب والعروض الجديدة معناتها، والعروض هذية الشبابية الشباب التونسي اللي بالنسبة لي أنا نقري في المعهد العالي للموسيقى بتونس وأنا قريبة للطلبة متاعي وقاعدة نشوف البوتنسيال الكبير
1: دوك انت هوني عندك حاجتين دو كاسكت، انت من جهة منفتحة على كل الموسيقات اللي موجودة والمشاريع الفنية والموسيقية الشبابية الجديدة اللي قاعدين يخدموا ويقدموا في برشا حاجات فيهم بوكو دو كرياتيفيتي، ومن جهة أخرى زادة عندك فكرة على الذوق بتاع الشباب شنو يحب الشباب.
2: اي بالضبط معناتها أنا التوجه اللي خذيته معناتها للموزيسيان للجنراسيون الجديدة والزيادة الجمهور اللي بالنسبة لي الشباب يزم يكون موجود كجمهور في العروض هذه. بالنسبة للعروض التونسية نلقاو عطايل معاوي في عرض سدايل الأطلس معها روضة عبدالله دالي شبيل وحاتم اللجمي نلقاو زيدا حمزة بوشنيق نهار 2 أوت نضال يحيوي نهار 10 أوت في البروجي الجديد متاعو قربي فما زيدا بالنسبة هذية أكثر في الالتغناتيف وبطبيعة سليم ونور عرجون أولاد المنطقة 29
1: أولاد الحومة
2: 29 جويليا هذا بالنسبة لتوسكي معناتها التراديسيونيل والالتيرناتيف والليفوزيون مع البوب الكترو
1: ديجا هذوما بالنسبة ليا انا معنا بنعلقوا عليهم بالحق معناها المشاريع هذه والاسماء هذه الفنية والموسيقى هذه ما عندك ما تزيد عليهم معناها هاي كمل لي خاطر نحب نفهم العباد علاش خاضت معناها اش بيهم اش صاير.
2: أنا تنكمل نحكي على البرمجة وبعد نعطي رأي أنا دونك بالنسبة للعروض التونسية 3 أوت طريق المالوف السفيان زيدي هكا نمشي وطاول نرجع الموسيقى
1: كنا حكينا عليه البارح كي كان ضيفنا سفيان زيدي
2: دونك مع باش يكونوا معاه ضيوف من ليبيا والجزائر رضوان الشابك وعباس الريغي وزيد الدورة هذه بالنسبة لي العروض التونسية لجنيراسيون الكل موجودين مع تتوجهم شيء أكثر العروض الجديدة والشباب أما زيد عنا مثلا نهار 12 أوت عرض سي عبد الرحمن العايدي كتاسيس اللي باش يكونوا فيه المطربات اللي هم معاه اللي هم إيمان محمد منجية صفيق رحاب صغير فريال اللي هي معناتها نرجع نحل البارانتيز اللي هو بالنسبة لي روح وخصوصيات مهرجان بوغرنين اللي هو معناتها برشا بداوا من بوغرنين واللي هو
1: برشا نجوم فوالا تعديت من غاديكا كهويت من الاول والانطلاقة الحقيقية متاعهم كانت من خلال هذا الركح لانه ركح نقولوا منا مبارك برشا كان ترجعوا للنجوم متاعنا توا باش تلقاو برشا اسماء البداية متاعها كانت على ركح مهرجان بوغرنين وخذوا برشا جوائز وعرفهم الجمهور من خلال هذا المهرجان
2: بالضبط وفي العرض هذايا نهار 12 أوت باش يكونوا ضيوف شرف سي عادل الشواشي ومكادي نحاس من الأردن.
1: تري بيان دونك هذايا بصفة عامة بالنسبة للبرمجة على المستوى الأسماء التونسية من مختلف الأنماط الموسيقية إلى جانب هذا
2: الى جانب هذا دونك العروض الدوليه الافتتاح باش يكون مع وائل جسار من لبنان والجزائر باش تكون ضيفه شرف نهار 5 اوت باش يكونوا باش تكون كوبلاتو العرض الاول هو مع مجموعه السينارا من تمر نسيت من الصحراء من التوارك وديما معناتها باش نبسط للجمهور التونسي على خاطر انا شفت العوام الاخرانيه فما معناتها لمود اللي الجمهور التونسي ولا مغروم برشا بمجموعه تيناريوين. وتيناريوين هنا نحكي بتاو على الصحراء. دونك تيناريوين من المالي وايسينارا من الجزائر. اما معناتها النمط الموسيقي والنيفير ميوزيكال هو نفسه. ولا العرض الثاني يوم 5 اوت باش يكون مع مجموعه سلطان جنيوه. دونك احنا في النيفير نتاع الجنيوه ديوان
1: وهوني الجانب المغاربي زيدا
2: على المهرجان بالضبط. وزيدا الجانب المغاربي على خاطر كي نحكيوا على اسطنبيلي في تونس الديوان الجزائري والجنيوة في المغرب معناتها نحكيوا على
1: فما تقارب معناها نحكيوا على نفس الشيء تقريبا.
2: دونك هذايا يوم 5 اوت. يوم 4 اوت باش تكون مع امريكا اللاتينيه مع كوبا. كيف كيف اون كوبلاتو المجموعه الاولى سوموس ناي اول مره باش تجي لتونس. والمجموعه الثانيه المطرب

0: الناس باش تعدي سهرة ممتازة هكا يعملوا فيها شوية ديزاتوكس وشوية كيور
1: وراء. اي بالضبط اي اي دونك نكمل العروض الدولية. فما الباستا 1 أوت من الجزائر، وأمين بابلون من الجزائر يوم 9 أوت. هذا بالنسبة للموسيقى. بالنسبة للمسرح عنا الهريبات يوم 11 أوت، إقامة شهيرة يوم 6 أوت، والرقص باش تكون مع فرقة الفنون الشعبية ليوم 8 أوت.
0: تري بيان. فما توازن
1: سامحني، والاختتام باش يكون مع نور شيبة يوم 13 أوت.
0: نسينا نور شيبة معناها
1: في عرض
0: تحية ليه
1: في عرض رقوبة، ونسيت زادا وليد التونسي باش يكون معنا يوم 30 جويلية.
0: ممتاز. يعني الوتري الشعبي بالأنواع متاعه، المغاربي، اللبناني، الطربي، الدولي، الإفريقي، المسرح حاضر، كل شيء معناه خذيته من كل شيء بطرف. هيت نمشي شوية لبعض اللي تقال على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش اختيار وائل جسار مثلا؟ علاش هو يفتتح في الدورة هذية؟ الميزانية متاعكم كيفاش كانت مقسمة؟ لأنه زادة تقال مثلا اللي عرض غازي العيادي تم إلغاء وبعد ما اتفقتوا معاه على خاطر الفلوس مشيت الوائل جسار. هيت تقولوا صحيح مدام لو تسمح.
1: بالطبيعة نرجع للوائل جسار على خاطر هو جاي اون تورني بطبيعته لتونس، ونحل القوس على باش الجمهور والمستمعين يفهموا الميزانيه منين جات. السنه وزاره الشؤون الثقافيه خذيت 2 مهرجانات، اللي هو باش رجعت فيستيفال دو جاز تاع تبرقة، ورجعت مهرجان بوغارين الدولي. دونك لا ريستركتوراسيون تاع لي دو فيستيفال صارت اللي لا بارتي انترناسيونال المؤسسه خذيت وائل ان شارج وائل جسار، ومسرح الأوبرا خذي بقية الزغتيست اللي حكيت عليهم الكل، معناتها بالتسكر طيارة، بالإقامة، بالكاشي،
0: كامل المصاريف، معناها ما تحملتوش المهرجان.
1: لا لا، الخاطر هو المهرجان تحت معناتها إشراف وزارة الشؤون الثقافية ومندوبية الجهوية اللي بن عروس. بالنسبة للعروض التونسية نحكي على العروض الموسيقية، إدارة الموسيقى أخذت دعمت 4 عروض، وبقيت العروض مشيت أخذتها المندوبية. نحكي توا على السي غازي عيادي بالحق، وقتها حكينا معه من الأول، معناتها المشكلة اللي العرض اللي عرضته عليه المندوبية على الكاشي ما كانش معناتها مناسب ونفهم.
0: لا حتى هو راهو تفهم معناها، هو بيدو
1: فوالا سي غازي عيادي فسرت له كل شيء. اما نحب نوضح حاجه، سي غازي عيادي عمره ما كان مبرمج في الافتتاح. العرض نتاع سي غازي عيادي كان يوم 31 جويليا، ودايو قعد اون جورني اوف، معناتها كي معناتها مالوغوزمون
0: ما لقيتوش حل
1: كيما ما لقيناش حل. قعد معناتها القعد، فما كي تشوف البرمجه 28 جويليا اوف، 31 جويليا اوف، و7 اوت اوف، معناتها ما تعوضش سي غازي العيادي بوائل جسار. هذه
0: واحده من المغالطات اللي قريتها هنا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. فما رهان كبير الحقيقه على العروض التونسيه، معناها كي تنحي عندك البورس تنتاج ما بين العروض التونسية والدولية، اللي هو الأغلب عروض تونسية اللي موجودة. دونك هذه رهان زيادة على أنه اليوم العروض التونسية قادرة على الاستقطاب، قادرة على أنها تعبي وأنها تكون فيها جماهير وناجحة.
1: انا بالنسبه ليا المهمه نتاع نتاع المهرجانات ماهيش جوست تعبي، معناتها المهرجانات مجعوله فيها جانب تجاري وفيها جانب تثقيفي. معناتها ما نحبش نحكي برشا على روحي، اما مثلا انا كجمهور عام 96 مشيت لكارتاج في عرض نصرت فتح علي خان. اللي نص فتح علي خان تعدى في كارتاج، اما كانوا نتصور ماكسيموم 1000 2000 حاضرين. ما يعبيش. اما

0: معناتها أنا بالنسبة لي مهمة المهرجانات اللي تخلي الجمهور يكتشف عروض جديدة موسيقات جديدة.
1: كما كنا مدام
0: هذيك هذيك هذيك مهمة المهرجان.
1: والله العظيم تعرف شنو أنا كي قالوا لي راي محليها المديرة تاع المهرجان بوكارنيت ما تصورش للدرجة الحقيقة والله اكتشاف عظيم. إن شاء الله الناس كل كيفك معناها قالت لي ليه أحلى رانا مش نركزوا كين على الجانب التجاري كهو أنه يعبي ما يعبيش كهو عنا راهو جانب ثقافي ويلزمنا نقدموا عروض وخليوا الناس تكتشف ما عاد حتى حد يحكي هكا راهو من مديري المهرجانات مالوغوزمون ألوغ كو قبل كانت فرصة كبيرة باش نشوفوا عروض ما نشوفوهمش وسط العام وأنه نكتشفوا مشاريع جديدة اللي هي فيها مخاطرة ولكن ياما عروض نجحت بالطريقة هذه.
0: أنا كيف نعاود نحب نوضح للجمهور بوكاني الجمهور التونسي اللي العروض هذية الدولية اللي برشا فيهم أول مرة يجيوا لتونس اللي أنا بالنسبة لي كي خممت كيكا قلت معناتها نهار اخر معناتها الجمهور اللي يجي يحضر العروض هذيك يقول هذوكم اول مره جاوا لتونس
1: اكل عام راني شفتهم في مهرجان بوكارنيت
0: اول مره اما اول مره يجيوا لتونس مش معناتها هما ما همش معروفين في معناتها في الانترناسيونال ولا ما عندهم جمهورهم والا موسيقيا انا انسانه صعيبه مع روحي انا موسيقيه وموسيكولوج ولا باسيون نتاعي طول عمري اللي هي نحضر المهرجانات
1: مطلعه
0: هذيك حاجه نحبها برشا معناتها ما نجمش نسمح لروحي انا ناخذ لا ريسبونسابيلتي دو بروغراماسيون ونجيب عروض والا مطربين ولا اللي هما ماهمش في المستوى هذايا معناتها الرهان نتاعي والله توا حكايه تجيب حكايه انا قريت ميوزيكولوجي في باريس وقت اللي كنت طالبه فلوسي كل وقتها نحطهم في
1: تحضر في العروض وفي المهرجانات
0: مثلا توا انكدوت
1: مصروف طالبه معناتها تيش تحضر بيه
0: بالحق باش نحكيها اول مره في الراديو العام الاول كي مشيت وقتها اخر عام بالفرون فرونسي اللغو عام 99 وكانت عندي شطر بوخس واخر دقيقه فقت لي ريتشاردز باش يتعدى في الاولمبيا قعدوا كانت ساكر غالين البوخس نتاعي حطيتها في التذكره نتاع ريتشاردز مشيت حضرت ريتشاردز وبعد قعدت شهر ما نعرفش كيفاش كمان باش نجم ناكل
1: باش حضرت اللي صار نتاع ريتشاردز
0: دونك وحبيت زاد نحكي شويه على روحي على خاطر خاطر انا مخبيه ما نظهرش برشا ما نحبش
1: اما انا اما لازم راهو لازم الناس تعرف شكوني مدام اقبال الحمزاوي شنو هو الباك جراوند نتاعها شنو هو اختياراتها وكل شيء باش يعرفوا هالبرمجه هذه كيفاش تعملت
0: قصيت عليك راني خدمت برشا في البرمجه سوكو انا ما نظهرش برشا 2013 مهرجان موسيقات انا كنت المديره الفنيه وانا برمج جميع العروض 2018 كنت في الهيئه نتاع مهرجان الحمامات الدولي كمستشاره موسيقيه ومن 2017 2019 كنت في الجي سي سي خاطر انا مغرومه بالامريك لاتين ونحكي الاسبانيه دونك ديما كنت في الفوكس امريك لاتين و2019 سي سمير حاج يحيى اللي نشكره حتى لتو على الثقه نتاعو عطاني مهمه برمجه الشارع شارع حبيب بورقيبه العروض هذيك الكل في السن الصغيره والكبيره عملتها انا العشق نتاعي هو البرمجه دونك مانيش اول مره نخدم في البرمجه هذه الحاجه حبيت
1: من الحاجات نتاع اللي نتاع سبحني مش باش نقلل في احترامك منين جابوه نتاع هذه هي ياكم عرفتوا شنو خدمة قبل وشنو التكوين نتاعها وشنو الخلفية نتاعها وهذا ممتاز به شنو الرسالة اليوم اللي تحب توصلها مدام قبل لجمهور المهرجان لمتسكيني الضاحية الجنوبية متسكيني بوكارنيت وحمام لنف وزارة ورادس ومقرين والناس هذوما اللي ديما كانوا حاضرين في المهرجانات نتاعنا
0: انا معناتها رساله سامبل معناتها نقول لهم يجيو تفرجوا واحكموا بعد على جوده العروض وانا هاني موجوده معناتها انا الرهان اللي معناتها راهو العروض كلها متنوعه وراهو في المستوى
1: ولو تغيرت العروض على خاطر بوندون دي زاني قعدنا نفس العروض هما بيدهم معناها كي تجي تشوف عمناول ولد عمناول ودرا شنو فما تقريبا سهرات هي بدها تتعاود في المهرجان
0: بالضبط انا يظهر لي زاده هذيك معناتها شويه لا بوليميك اللي صارت اللي فما فما عروض اللي هي كل عام تتبرمج اللي هي ما تبرمجتش السنة. هذيك زيدا يظل خلقت
1: جدل كانت وراء الجدل.
0: أما أنا معتها نعود نقول نفس الحاجة، المهرجان مجعول باش كل عام، معتها ما يصيرش احتكار متاع نفس الفنانين، معتها كل عام تتبدل المبرمجة وقتها بالحق، معتها شنية لفوكسيون متاع المهرجان.
1: خبيا إن شاء الله بالنجاح. ميرسي بوكو، نورتنا برشا برشا مدام إقبال حمزاوي مدير مهرجان بوكارنين الدولي. دونك الموعد باش يكون من 26 جويليا حتى 13 أوت، الدورة 44 من مهرجان بوكارنين الدولي بابيلون. دونك امادات قلت لي وقتاش
0: 9 اوت.
1: دونك نسمع مع بعضنا بابيلون ونرجعوا لكم هذه فان تايم حتى 7.

0: مرحبا مكملين في فان تايم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي التحقوا بيا. عزيز قطاطا اهلا وسهلا عزيز مرحبا.
1: كما العاده جوست نحب نقول للناس معناها بحق ردوا بالكم تكونوا لبرا في السخانه وبعد تدخل ديريكت كليماتيزور. نزلت كي خارج
0: وين ديريكت كليماتيزور خويا وين
1: كهرباء ابسط حاجه ايه. هذا اذا كانت الكهرباء قادره خاطر اغلبيه الكهرباء اللي قاعدين يديروا مش قادرين
0: لو كي تبدا سخانه قويه راه حتى الكليماتيزاسيون تبدا ضعيفه على الاخر. رضوان توينسي مرحبا
2: على السلامه يا عفاف. مرحبا مرحبا مرحبا
0: سافا
2: سافا الحمد لله.
0: الو رضوان انت الساعه الجايه ان شاء الله باش نقدموا الفقره نتاعك باش تحكي لنا على شنو؟
2: باش نحكي لكم على غنية من روائع فيروز. سألوني الناس عنك يا حبيبي.
0: عندها حكاية سألوني عند الناس
2: طيارة على الخير
0: بالحق
2: باش تسمعوا إن شاء الله.
1: مو بالحق سألوا الناس.
0: أيوة هاي دهن دوك قعدوا معنا الساعة القادمة ونعرفوا شنو قصة أغنية سألوني الناس. وقبلها بيا البارح كانت سهرة كبيرة برشا في مهرجان كارتاج الدولي من السهرات الحقيقة اللي أنا والله العظيم حبيت نحضرهم ولكن الله غالب ظروف ما خلتنيش نحضر السهرة هذية ولكن استمتعت باللايفات اللي هبطوهم الزملاء والفيديوهات شفناهم والتغطية زيدة متاع ديوانا فاب وغيره اللي فنان تعب برشا وخدم برشا ويستحق وأنه يكون على هذا الركح ويكون أمام هذا الجمهور اللي جيه من مختلف الأعمار. تحية كبيرة ليه ومبروك النجاح نقوله من توا للفنان نوردو اللي عمل حفل فعلا يليق بمهرجان كارتاج على جميع المستويات. ان شاء الله ما حرقتلكش الفقره
1: بوغ لا ماما ليه مازالوا هما معلومات متناسقه
0: شويه تفاصيل دونك خلي لك الكلمه ليك انت عزيزه.
1: النوردو الحقيقه فنان تونسي اللي عنده قاعده جماهيريه كبيره كلكو سواء في تونس ولا في العالم العربي اللي قاعد يخدم عليها عنده مده سورتو بالديو اللي يخدم فيهم مع الفنانين العرب. النوردو يثبت للمره الثانيه انه في بلاسته على ركح كارتاج ويستحق السهره هذه. المره الاولى كانت في الدوره 57 للمهرجان نهار 26 جويلية بالتحديد 2023. دونك للمره الثانيه يطلع نوردو على ركح مهرجان كارتاج الدولي وسهرة البارح كانت خير دليل انه يستحق انه يكون من بين اسماء المهرجان. المدرجات كانت عامرة بالجمهور الحاضرين كانوا يغنيوا معاه كلمة بكلمة يا عفاف سواء اغانيه جديدة ولا حتى القديمة وسط تفاعل كبير من بداية السهرة حتى الاخرة. كي نحكيوا على جمهور كامل في كارتاج عدد كبير قاعدين يغنيوا على اغاني الكل ومع العدد الكبير متاع الانتاجات للنوردو راه الناس قاعدة تتبع فيها على قاعدة صحيحة. في الصفوف الأولى في الجماهير كان فما حضور العدد من الوجوه المعروفة البارح من بينهم المخرجة سوسن الجمني الممثلة مي العمري والممثلة عزة سليمان إلى جانب عائلة النوردو اللي كانت حاضرة وتساند فيه وكان واضح شديد الوضوح الفخر على وجوههم وهم يشوفوا فيه واقف على ركح كارتاج. السهرة زادت تتميزت بضيوف شاركوا نوردو الغناء وكانوا من مفاجآت الحفل كيما الفنانة رحمة محسن المصرية اللي غنى معاها سر وجعنا والفنان المصري أحمد الزعيم اللي غنى معاها يا عراف إضافة إلى فنانين نتعاون معاهم سابقا فيديوهات خارج تونس. طول السهرة هذه يظهر نوردو بطاقة كبيرة وحماس واضح وكان يتحرك يمين ويسار على الركح كما نقولوا احنا بدرجتنا مركحش فوق ستيج. النوردو يتفاعل مع الجمهور بشكل متواصل ومن اكثر الحاجات اللي اثارت الجدل ظهوره بالنظارات الشمسيه. الناس استغربت تقول لك في الليل في كارتاج لابس دي لونيت سولي فوق الركح برشا تسالوا على السبب لكنه بعد وضح في الندوه الصحفيه انه الاضاءه كانت قويه في فوق ستيج وكانت تتقلق له عيني هذاك علاش اختار يلبس اللونيت يحمي في روحه باش ينجم يقعد مركز طول الحفله. هذا خلينا نرجعوا توا للوجوه المعروفه اللي كانت موجودين كما قلنا الفنانه رحمه محسن اللي اطلالتها قسمه الاراء فما شكون اثنى عليها وقال انها احترمت ركح مهرجان قرطاج الدولي واختارت لبسه محتشمه ومناسبه جدا
0: للمكان.
1: هذه خاطر كي نرجعوا نقارنوا بحفلاتها اللي كانت تحضر فيهم في مصر فرق كبير برشا. في المقابل فما شكون اخر انتقدها وقعد يلوج الفستان نتاعها نشريته ومني جابته إذا ألقاوا لزانتغنوت أنه الفستان هذا تشريه من شيئين والسعر متاعه حوالي 44 دولار معتبرين أنه جمهور كارتاج تعود يشوف طلالات من توقيع مصممين عالميين. دونك بالنسبة للبرشة من الجماهير أنها معطاتش حق كارتاج في اللبسه اللي اختارتها. وفي نهاية ومن جهه اخرى زاد كيف كيف كما قلنا من بين الوجوه اللي كانوا موجودين هي المخرجه سوسن الجملي اللي كان مازال كيتعامل معها في عديد الاعمال النوردو. فوق الركح سلم النوردو على سوسن الجملي وقال باش نغنيو اغنيه الجينيريك نتاع المسلسل على شرط. الناس قعدت تلوج شنو الشرط، قال يبا لازمها تعيط لي عام الجاي. من بعديك كي رجعنا نشوفوا في كلكو فيديو ما بين الجماهير الرد نتاع سوسن الجملي كان من الاول قالت نخمم ما نعرفش، وبعد قالت اي اكيد نعيط للنوردو ويكون موجود في الاعمال القادمه. في نهايه السهره سواء فوق الركح ولا خلال الندوه الصحفيه النوردو ما نجمش يخفي تأثر امتاعه وظهر يبكي وقال أنه عاش في الفترة الأخيرة ظروف صعيبة برشا ومشاكل وعراقيل كثيرة برشا وما يعرف تفاصيلها كان عائلته المقربة. وأكد أنه نجاح حفل كارتاج كان بالنسبة لي انتصار شخصي قبل ما يكون انتصار فني وفرحة كبيرة بعد كل شيء اللي عاشه، وهو ما خلى لحظات الختام تكون مؤثرة ومليانة بالمشاعر.
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو عزيز قطاطا على هذه القراءة لي سهرة البارح بالنسبة للنوردو. وانا كما قلت نحب نعاود مرة أخرى نهني مروان نوردو ونقول له مبروك عليك هذا النجاح، وشكرا لاحترامك لجمهورك اللي جاك بالآلاف البارح وجمهورك اللي تابعوك بمئات الآلاف في تونس وفي العالم العربي بصفة عامة. شكرا لأنك احترمتهم لتقديم سهرة فرجوية وعرض فرجوية بأتم معنى الكلمة على جميع المستويات، معناها تقنيا على مستوى الإضاءة على مستوى يعني الباند اللي كانت معاه الراقصين التنوع الفني والموسيقي اللي كان موجود في هذه السهرة الكل. برشا احترام لهذا الجمهور وهذا اللي يخلي الفنان وأنه ينجح هو احترامه لجمهوره في مسيرة كاملة. احنا نرجعو لكم ما عادش عندي برشا وقت،
1: جوست حاجة برك النوردو راه وهذا الكل ما سيبوهوش لزانتيغنوت من الانتقادات خاطر انتقدوا برشا اللبسة نتاعو
0: يزيني من العبيد السلبية يزينا رانا احنا لازم نبرو على كل شيء ما يزيني من السلبي.
1: احنا نحكيو شنو يصير هذايا شنو
0: اعطيني واحد عمل سكسيس ستوري كيما نوردو وبدا من الصفر ووصل للكارتاج باستحقاق، ما قاعدين نبرو على لبسة ونبرو على مرايات
1: الناس يتبعوا في اقل
0: تبعوهمش احنا مش فيهم العبيد هذوما يا عزيز. يلا باش نسمعوا نوردو بعد الاخبار وتو باش نمشيو للديجيتال ويفز
3: فن تايم مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026. أريدو طور عالمك. ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. توفير الكهرباء عن بعد من دون استعمال أي كابل ماهيش فكرة جديدة، لأنه في بداية القرن العشرين المخترع العبقري نيكولا تسلا صمم لا سيليبر تور دو فاردن كلوف واللي ما كملش فيها لعدم توفر التمويل اللازم وزاد نقص في الماتوريتي التكنولوجيك. حلم كبير لتوفير الانرجي ليبر ممكن أنه يتحقق في المستقبل عن طريق باحثين صينيين اللي يحبوا يركزوا اون تور لازير سور لا لون لخلق طاقة ما لا نهائية وتكون سون فيل. إذا فريق من الباحثين من الهاربين انستيتيوت اوف تكنولوجي تصوروا حل جذري مشكلة الطاقة على سطح القمر هو تركيب محطات كبيرة لالتقاط الطاقة الشمسية على أعلى قمامها في القمر لتكون دائما متجهة نحو أشعة الشمس ثم تحويلها لدو بويسون فيسو لازير اللي تم توجيههم وبدقة نحو دي روفر واللي فيهم دي ريسبتور سبيسيفيك لتحويل هذا الضوء المركز لكهرباء يمكن استعمالها أون توريال. لتوري نجمو يبعثوا 387 وات على مسافة تجاوز 5 كيلومترات. الطاقة هذه يمكن بها إنتاج اون انرجي إلكتريك دو 98 وات تخلي كل الأجهزة الموجودة على القمر في الظلام الدامس بإمكانها العمل واستهلاك الستينيرجي اللي باش تلعب دور هام وهام جدا في بداية تركيز أول القواعد الإنسانية على القمر وباقي الكواكب التابعة للنظام الشمسي. البارحة كنا حكينا على بداية السباق الحقيقي للشركات المصنعة للهواتف الذكية في توفير السمارتفون أجنتيك، واليوم باش نشوفوا شركة صينية أخرى قدمت نفس الكونسيبت بهاتفها جديد نافيكس ألترا للماركة المعروفة نوبيا. ذكاء صناعي في قلب النظام وما فماش تطبيقات ديديا وني دو سامبل فونكسيوناليتي AI مضافين للجهاز. الهاتف مصمم بالكامل حول الذكاء الصناعي واللي دوره باش يكون أداء المهام في عوض المستخدم. هاتف بمفهوم جديد باش يقوم بخلاص فاتورات نولينيا أو حجز تذاكر طائرة أو أن سيجور الأوتيل وغيرهم من المهام اللي ما عادش باش يتعبوا المستعمل، ويبقى له في النهاية كان أنه يوافق على دفع أم لا. النوبيا نافيكس ألترا تم الإعلان عليها في الورد ارتيفيشال انتليجنس كونفرنس في شنغهاي، ومعه سون أجون AI دوباو يتابع للشركة الأم لتيك توك باي دانس. سمارتفون أجنتيك يتحكم في كل الجهاز مكان المستعمل واللي باش يبقى الماستر في نهاية المطاف، والأمر النهائي اللي هو الانتليجنس ارتيفيشال يمكن الاكتيفاسيون بتاعها بصوت أو عبر بوتون فيزيك، والتواصل مع الهاتف يكون في أغلب الأحيان شفاهي. ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية اللي باش نبداو نشاهدو في نتائجها وأول هواتفها منذ السنة القادمة، وباش تغير تماما طريقة تعاملنا مع سمارتفون وتخلينا نقربوا له أكثر فأكثر ويتحول لمخاطبنا الأول على طول اليوم. الثروة المائية في العالم في خطر، وتوفير هذا السائل الحيوي لكل الناس أصبح ضرورة حياتية، خاصة في المناطق اللي تكون فيها الناباكويفير شحيحة، ولهذا لازم الالتجاء إلى التكنولوجيا والابتكار. في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية مهندسين توصلوا لصناعة إنفيست اللي تنتج مياه صالحة للشرب ومصدر الهواء، والكمية المنتجة توصل حتى ل 900 مليلتر في اليوم. سترة خاصة بإمكانها ملء قنينة بالماء عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة هي آخر ابتكارات الإنجنيور دو لونيفرسيتي دو تكساس أوستين، وهي أول بروتوتيب تجريبي لاستخراج المياه مباشرة من الهواء، وتنتج حوالي من 400 إلى 900 مليلتر من المياه متاع الشرب يوميا اعتمادا على مستوى الرطوبة. الميكرو أوزين دو شخصية يقع تقديمها في وقت اللي أكثر من 2.1 مليار شخص ما عندهمش أكسي لمياه صالحة للشرب في العالم، وهذه سترة تمثل أون سوليسيون دو سكور بور لي روندونور أو لي سكوريست وحتى العمال الخارجيين في مناطق وعرة. طريقة عمل السترة ترتكز على الريسبسيون دو لو أتموسفيريك حتى لو كانت السماء صافية، لأن الهواء يحتوي على بخار الماء، ولي فيبرو تكستيل السترة فيهم ان هيدروجيل بيو سورسي يقوم بدور الاسفنجة اللي تمتص المياه الموجودة في الهواء وتسيبهم بعد ما يسخنوا. جامعة تكساس قدمت براءة الاختراع، ومازال ما فما حتى جدول زمني للتسويق، وفما تطوير في نفس الوقت لحقائب ظهر وخيام تستخدم نفس المبدأ. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foodcom.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana Fam. Diwana Fam. Flash News.
1: موجز الخميس ديوان اف ام مع السلامه. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه تام للوزارة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وضحت المنظمة في بيان لها أن الوزارة لم تنشر إلى حد اليوم أي تحصيل رسمية أو معطيات دقيقة حول عدد الوفيات أو الحالات الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، معتبرة أن هذا الغياب يخل بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ويحول دون التقييم العلمي للوضع وتوجيه الموارد بشكل سليم. وحذرت المنظمة الطبية من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والتجهيزات الطبية المنزلية، مشيرة إلى أن تزامن هذه الانقطاعات مع انقطاع الماء وغياب التكييف يضاعف مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن الأسباب المباشرة للحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد لم تحدد بعد، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل المصالح المختصة. أوضح المشري في تصريحه لديوان فهم أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ورياح الشيلية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة تعد من أبرز العوامل التي ساهمت في اندلاع الحرائق وانتشارها، وأضاف أنه تم تسجيل مؤشرات في بعض المواقع على غرار وجود أعقاب سجائر قد تكون وراء اندلاع بعض الحرائق، مؤكدا أن كل حريق يخضع لبحث لتحديد أسبابه بدقة.
2: الأسباب والله ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا ثلاثة أيام هذوما، علاوة على كما نقوله انتشار النار، فما سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت إلى غابات، فما شكون نلقاو أعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة هي متواجدة على عين المكان في الحرائق الموجودة. كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب. التدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر. النصائح اللي أنا نتوجه بها للسادة المواطنين، نشربوا الماء برشا، نشربوا الماء برشا ولو أنه ما نحسوش بالعطش، خاطر موجة الحر راهي تستنزف الجسم. دونك نحاولوا نبقاو في أماكن تقريبا مكيفة من ساعتين إلى ثلاثة، نتجنبوا الخروج في أوقات الذروة اللي هو تقريبا من 10 إلى 11 تاع الصباح إلى غاية 4 تاع العشية اللي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا. برد الجسم انتيانا.
1: انطلاق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع مدينة العلوم، وسط حضور مكثف من الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، وذلك لمساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال الاطلاع على عروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية قبل انطلاق عملية التوجيه الجامعي في 27 من جويلية الحالي. وأكدت المدير العام للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار موائمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق الشغل الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن طاقة الاستيعاب بمختلف المؤسسات الجامعية قد نشرت أمس على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة قدمت اليوم الاستراتيجية الوطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي والبيئي خلال ندوة ختامية خصصت لاستعراض محاورها وتوجهاتها الكبرى بمقر وزارة البيئة. وضحت الوزارة في بلاغ لها بمناسبة الندوة أن هذه الاستراتيجية أعدت وفق مقاربة تشاركية انطلقت منذ شهر سبتمبر 2024 وشملت تنظيم ورشات استشارية بمختلف الأقاليم الخمس بالبلاد التونسية لتحديد الأولويات المناخية الوطنية. في العالم، هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح شركة النقل الجوي اليوم بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران في خضم حربها على الولايات المتحدة. وذكرت الهيئة في مذكرة وجهتها إلى شركات الطيران أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وهجمات الطائرات المسيرة بدرجة أقل على مواقع في الأردن فضلا عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحدث مخاطر متزايدة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا divanfm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: كملين معكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. الآن كنا نسمو في جديد الفنانة إليسا فرحانة معك. إليسا اللي باش تكون على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 15 أوت ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي. وطبعا جمهور عريض وكبير يستنى في إليسا على هذا الركح منذ سنوات. وأخيرا سنة إليسا موجودة في مهرجان قرطاج. احنا باش نتعدي وباش نفهموا مع رضوين شنو قصة غنية سألوني الناس في فقرة زوم فن.
3: زوم فن.
2: مرحبا رضوين من جديد.
4: مرحبا مرة اخرى يا اليوم باش نحكيوا على أغنية ولدت من رحم الغيب. أغنية كتبها الأخ، لحنها الابن، وغنتها الزوجة من روائع فيروز.

0: سألوني الناس غنية عندها قصة مزيانة جمعت بين الوفاة والوجع أو ما جاتش من فراغ. هالغنية فيها سر عجيب لأنه كل عائلة الرحابنة بما فيهم فيروز شاركوا في هالغنية هذه.
1: مقطع من غنية اسمها سألوني الناس.
2: هالغنية اشترك وفيها كل الرحابنة. أنا نظمتها، الياس وزعها، زياد الرحباني لحنها، وفيروز راح تغنيها.
0: عام 1972 عاصي الرحباني زوج فيروز ومؤسس الأخوين الرحباني المهتمة بالمسرح الغنائي مع أخوه منصور الرحباني كانوا كل عام عندهم عرض في مسرح قصر البيكاديلي في لبنان من تنظيمهم العرض، والعرض وقتها كان بعنوان المحطة، كان نصه مكتوب والأمور كل تمام والخدمة ماشية وتقدم إلى أن صار حدث بدل كل شيء في لحظة. عاصي الرحباني زوج فيروز تعرض لنزيف في الدماغ، هزوه وقتها لمستشفى رزق في بيروت، وثم مسافر مع عائلته مباشرة إلى باريس باش يعمل عملية جراحية، والطبيب طمنهم وقتها أن العملية ما فيهاش خطر. منصور عاد إلى لبنان واضطر لأول مرة في حياته أنه يخدم وحده من غير خوه عاصي اللي قاعد يتعالج في باريس، ومعها فيروز كيف كيف روحت وزياد الرحباني، وبقاوا يخدموا باش يحضروا عرض المحطة. غياب عاصي كان عنده تأثير كبير على التحضيرات رغم وجود خوه منصور اللي كان متأثر برشا بغياب خوه وكان متعلق به برشا. فخطرت وقت على بال منصور فكرة كعربون وفاة لعاصي. اسأل زياد الرحباني اللي كان عمره وقتها 14 سنة فقط، قالوا عندكش لحن هكاية على شيرة؟ قالوا موجود. فسمع منصور اللحن وعجبه اللي هو توا لحن سألوني الناس، وقرر انه ياخذه وقتها ويكتب عليه كلمات الأغنية. لكن زياد قالوا انه اللحن هذا انا وعدت به المطرب مروان محفوظ. منصور أصر وقال له خليه علي أنا ونحكي معه، وبالفعل خذ اللحن واكتب عليه سألوني الناس عنك يا حبيبي، وحب منصور يشرك زياد وفيروز كتقدير ولمسة وفاء لعاصي.
3: عمي منصور الله يرحمه هو قرر كان في أغنية عملها لشخص اسمه مروان محفوظ اللي هي صارت سألوني الناس بعدين، فكان لها غير كلام. إجا عمي سمع اللحن قال لي هذا ما بقى تصطع اللحن، أنا بركب له كلام عن يعني خيه وبي عساس، وعملوا أغنية سألوني الناس عنك يا حبيبي.
0: زياد الرحباني كان صغير في العمر وقتها ولحن هالأغنية على آلة تتسمى البزق، الآلة اللي تشبه للعود. عاصي الفترة هذيك كان بين السبيطار والدار، وساعات يرجعوه لباريس باش يكمل العلاج متاعه، ومنصور خوه كان يمشي معاه ويرجع باش يكمل العرض. في 1973 بعد عام صار افتتاح العرض، والناس الكل وقتها تسأل إيش باش يعمل منصور وحده من غير خوه، وانطلق العرض وتعبيت القاعة. الأمر اللي كان يعني مفاجئ أنه قائد الأوركسترا وقتها ما هوش موجود اللي هو يعني أخو منصور، وعوضوا إلياس الرحباني. لكن المفاجئ أنه المسرحية وبحسب شهادات الحاضرين في حواراتهم المسجلة كانت من أجمل المسرحيات اللي قدمت في قصر البيكاديلي. ووقت اللي غنيت فيروز الغنية كان الحضور في القاعة منبهر بالأداء، وقام يصفق لمدة طويلة لفيروز، وكان فما تأثر واضح على الجمهور. الغنية اللي أثارت برشا جدل لشكون غنيت فيروز، والناس الكل تسأل. لكن المفاجأة أن وقتها منصور طلب من الطبيب قبل بثلاثة أسابيع من انطلاق المسرحية أنه إذا فما إمكانية عاصي يكون موجود فعلا، وعاصي فعلا حضر المسرحية وكان بين الجمهور. وبعد ما غنيت فيروز وشعلت الأضواء الجمهور الكل انتبه لوجوده وقف يصفق له. عاصي ما كانش راضي على الأغنية واعتبرها أنها حادثة شخصية وما لازمش تتغنى، لكن بعد ما برر له أخوه منصور أنها لمسة وفاء فهم الموضوع. غاب عاصي الرحباني، فكتب منصور عن غيابه، لحن زياد لحظات الغياب وغنت فيروز. لكن بعد أكثر من نص قرن ما عادش نسألوه أو ما عادش نحكيه على أغنية سألوني الناس كأغنية لعاصي وحده، وليت أغنية كل واحد سأل يوما ما عن غائب وما لقى جواب.
4: ملا قلايم رضوين. بالحق مبدع تبارك الله عليه في الكتابة، وانا نتابع في كتاباتك حتى على الفيسبوك، معاش عنا برشا ناس هكا عندهم الحس المرهف هذية، فانا فرحانة برشا بوجودك معنا رضوين توينسي، نتمنى لك كل النجاح. كل عمل فني كبير وراه قصة وراه حكاية وراه انفيكو اللي ما يتنساش. يعطيك صحة وانك هزيتنا لكل هذه التفاصيل.
0: يعيشك، وانا فخور اكثر اني موجود معك يا عفيف.
4: يعيشك، ميرسي بوكو. يلا نسمعوا سألوني الناس.

0: الخمسة وثلاثة وعشرين دقيقة على ديوانة فيم باش نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال SOS، المخيم اللي يجمع ما بين الترفيه والتربية والتعليم ومنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. باش ناخدوا أكثر تفاصيل معنا بالهاتف إيه العلوي، الأخصائية الاجتماعية المكلفة ببرنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بجندوبة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك مدام عفاف.
0: مرحبا مرحبا.
1: يعيشك. نشكرك على الاستضافة ونشكرك كيف مستمعي ديوان اف ام.
0: يعيشك وشكرا لك انت على اللي قاعدين تقوموا به الكل من أجل أطفال قرى SOS. لو كان تزيد ذكرنا وتعطينا أكثر تفاصيل على مخيم الأمل.
1: أكيد بصدق برشا اليوم باش نكون حاضرة معاكم وباش نحكي على مخيم الأمل في النسخة الثانية متاعو اللي تنظموا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بعد النجاح الكبير اللي عرفته النسخة الأولى. مخيم الأمل مش مجرد مخيم صيفي، هو فضاء تربوي ترفيهي وإنساني، الهدف متاعو إنه يعطي لكل صغير فرصة باش يعيش طفولة حقيقية مليانة بالفرحة والاكتشاف والتعلم. عنا باش نستقبلوا أكثر من 1500 طفل من مختلف ولايات الجمهورية اللي موجودة فيهم مكاتب برنامج دعم الأسرة متاعنا، تختلف تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة. البرنامج متاع المخيم ثري ومتنوع، يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم. صغيرات باش يشاركوا في ورشات فنية وثقافية ورياضية وألعاب جماعية وأنشطة ترفيهية، وكل نشاط معمول بطريقة تخلي الطفل يتعلم وهو يستمتع.
0: ممتاز تري بيان. دونك احنا نتبعوا فيكم ديجا، وانا واحده من الناس تبع فيكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعشنا معاكم اجواء المخيم، حقرينا الصغيرات كيفاش متفرهدين. دونك كي روحوا ايه احكي لنا كيفاش كانت الانطباعات نتاعهم ومتاع العائله نتاعهم بعد تجربه المخيم.
1: اكيد هو أكثر حاجة فرحتنا في المخيم هي الفرحة اللي شفناها في عيون الصغيرات، رجعوا لديارهم مليانين بالطاقة، يحكيوا على التجارب اللي عاشوها معانا، على أصحابهم الجدد وعلى الأنشطة اللي شاركوا فيها، وحتى الأولياء أكدوا لنا اللي لاحظوا تغييرات إيجابية على صغيراتهم سواء بالثقة بالنفس ولا بالتواصل ولا حتى بالاستقلالية، وهذا ما يعطينا كان نجاح بالنسبة لنا. ومخيم الأمل هو زاد رسالة مجتمعية لأنه يثبت اللي كتتضافر الجهود الجماعية الكل نجم ونفر فرص حقيقية للأطفال والصغيرات بشي، وخاصة للصغيرات يحتاجوا أكثر دعم وإحاطة باش يعيشوا طفولة أكثر أمانا ويصنعوا ذكريات مزيانة ويحسوا اللي فما شكون يؤمن بيهم ويشجعهم ونحن ديما معاهم.
0: طيب إيه للناس اللي تسمع فيك تو ويحبوا يدعموا الجمعية، ذكرنا بآلية التبرع لو تسمح.
1: نجموا يدخلوا على الموقع متاعنا www.sos.tn ونجموا يتصل رقم 58-371-002.
0: بيان دونك هذوما طرق التبرع. شكرا ليك ايه العلوي الاخصائيه الاجتماعيه المكلفه ببرنامج دعم الاسره ووقايه الاطفال من الاهمال بجندوبه. دونك انتم تنجموا تساهموا، نذكركم مره اخرى في دعم قرى الاطفال SOS باش توصلوا الرساله النبيله، ادخلوا على الموقع www.sosve.tn وتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه، ولا كلموهم على الرقم 58-371-002 58-371-002. يلا نرجع لكم احنا بعد شوية باش نحكيه على ماذا يحدث في علاقة بالمالوف ماهر الهمامي نقيب الفنانين هاب التدوين. نحب نفهموا شنو اللي صاير بالضبط، خليكم معنا. هذه فان تايم حتى للسبعة.
2: فان تايم

0: تايم.
1: الملوف وما أدراكم ما الملوف وقيمته طبعا في مش كان في تونس في دول المغرب العربي بصفة عامة، هذا الفن العريق اللي يحمل التاريخ والهوية والثقافة اللي تمتد عبر الزمن وعبر الأجيال. للأسف اليوم شفنا رواية تثير برشا تساؤلات بعد إعلان مجموعة المالوفجية أن اعتذرت عن المشاركة في مهرجان المالوف الدولي في طرابلس رغم تلقيها دعوة رسمية بسبب عدم توفير التمويل اللازم لأجور العازفين. حابوا نفهم بالضبط شنو اللي صار وهل فعلا ضاعت على تونس فرصة تمثيل تراثها في تظاهرة دولية كما هكية، وهذا كتب على في هذا الموضوع نقيب الفنانين ماهر الهميمي باش ناخذوا من عنده كل التفاصيل. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا ماهر.
2: مرحبا يا عصيف، تحية ليك ولكيف تسد المستمعين والمستمعات واللي كيبتي معك كل
1: يعيشك. شكرا ليك، حكينا بالضبط شنو اللي صار منذ البداية وكيفاش وصلت الدعوة للمشاركة في مهرجان طرابلس. حطنا في الإطار.
2: أنا بالضبط تعرفني عصيف نحب نكون منظم في كل شيء. الدعوة جاتني من فرقة الفنان يوسف حسن العريبي اللي هو المدير العام لتظاهرة مهرجان طرابلس الدولي للملوف بطرابلس، وهذه دورته الرابعة والخامسة. يعني مهرجان يتسمى عنده صيت كبير، والدولة الدولة الليبية يعني واقفة معاه وتصرف عليه بصفة يعني ليه يحبوا يطوروا من الموسيقى هذه. جيتني عن طريق شهر قلت له ليش أنا مستعد كفرقة ملوفجية، ولأن هو يعرف تسور وإحنا أنا شخصيا نعمل فيرسيون تاع تسور، ما نعملش فيرسيون تاع رشيدية، اختلاف الملوفجية نعمل فيرسيون ملوف تاع تسور. بعثنا لي باسبور، بعثنا كل شيء، خلينا الموافقة وكل شيء، يلزم عملية كيفاش تصير، يلزم إدارة المهرجان تراسل السفارة الليبية في تونس، راسلوه والسفارة الليبية في تونس، تراسل وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الخارجية تحيل المراسلة على وزارة الشؤون الثقافية في طلب الفرقة الملوفجية الفنان ميلامين، وتكفلت إدارة مهرجان طرابلس بالنقل الدولي والإعاشة وكل شيء. نحكي لك العناصر 15 عنصر.
1: معناها الصعيب هذايا والكبير البريزون شارج مع طيارات وإقامة متكفل به المهرجان، هاي شنو اللي قاعد؟
2: بالضبط. قعدت أنه خلاص الأجور تاع العاشرين زمر هي بارة الوزارة باش تعطيك عرض
1: كشي
2: دعم تعرض، باش تمشي تعمل عرض في تسور في ساقس في جابس في تطاوين في مدنين، نفس الشيء هو نفس الشيء هذاك. طلبت نطلب صراحة لين والله كرهت حياتي من تليفوني الآخر. حنا اليوم يجيني الرد من وزارة الشؤون الثقافية وبيتي هلت قال لك لا التعاون الدولي ما ولش الحكي ذي هنا الأدرع ده. أنا ولد الوزارة ونفهم شنو السير الإداري، راو يا جماعة خنعاود نفسر لهم اللي في وزارة الشؤون الثقافية، راو كي يبدأ عرض جي خالص النقل الدولي ما عادش يتعدى عنا على التعاون الدولي. راو التعاون الدولي كي يتعدى على التعاون الدولي في وزارة الشؤون الثقافية يتكفل بكل شيء، النقل والإقامة والمعيشة وخلاص الأجور وكل شيء، لكن هذا طالبين العرض ما كان باش تخلص انت كوزارة الشؤون الثقافية تخلص الأجور عشرين، لأنه يجي نقول لك راه التظاهرة مش ماشينا باسم الهمامي أو فرقة الملوفجية، ماشينا باسم ملوف تونس، ماشيين باش نمثلوا وزارة الشؤون الثقافية، ماشيين باش نمثلوا الجمهورية التونسية. اليوم ويقولوا لي كلمه لا تصرف كيفاش تخلصهم، احنا رانا ما نخلصوش
1: شو تصرف كيفاش تخلصهم يا اخي حفل خاص هو
2: اي قالوا لي هكذا بالطريقه لا احنا ما نش نخلصوه وكاو امتنعت. واش نقول وزارة الشؤون الثقافية تمتنع على خلاص تمتنع على مشاركة فرقة تونسية في مهرجان دولي كبير كيف مهرجان طرابلس الملوف. واللي حز في نفسي وانا قلقني عصيف اليوم المدير العام تاع مهرجان طرابلس قال لي ليبيا بطبيعة جوج فرق تشاركوا، المغرب اكدت مشاركتها بفرقة، الجزائر اكدت مشاركتها، وقال لي تونس اللي كنا متصورين من ابسط الحاجات باش تكون موجودة، قال لي للاسف تونس مش باش تكون موجودة في المهرجان هذا.
1: والله مؤسف الحقيقة، معناها أنه تونس تكون غايبة في مهرجان كما هكا ونحكيه على يعني ملوف هذي اللي يجمعنا كمنطقة، دونك ما فهمتش معناها إيه شنو التفسير المسألة تقنية معناها الأهمية متاع المهرجان ومشارك تونس في هذا المهرجان ما نشوفوهيش
2: المسألة مسألة مادية. ما مدير إدارة الموسيقى والرقص تقول لي مثلا ما عادش عندنا توا التمويل باش نموضوع لك العرض نتاعك.
1: ما عادش عندهم بيدجي، ما عادش عندهم فلوس.
2: إدارة الموسيقى والرقص تقول لي توا بالنسبة لي قلت لي كل شيء وفاء البرمجة وفاء التعطات، قلت لك احنا توا ما عادش نجموا نمولوا العرض هذا، ما عادش نجموا نمولوه. ودي إيرا وإيجا نقول أنا راني خدمت في إدارة الموسيقى والرقص وخدمت في الليجان. راني نعرف كيف تدار الأمور. لو بإرادة مع وزير الشؤون الثقافية أو حتى بإدارة الموسيقى والرقص راهو نمشي.
1: هل وزيرة الشؤون، وزارة الشؤون الثقافية، وزير الشؤون الثقافية على علم بهذا الموضوع؟
2: على علم بكل شيء يا عطيش. على علم كل شيء. وانا نستني، مش نستني، واحنا جاني القرار. ليه راه ما نجيش ناخذ القرار واحد هما كيفاش نطور القرار واحد؟ لا الرفض
1: يعني اليوم مؤكد تم الغاء المشاركه التونسيه من مهرجان المالوف الدولي بطرابلس.
2: هنا انا باش نعمل ستوب صغير في الجروب نتاع الواتساب، العاشرين الكل نحكي مع بعضنا. وهني قد كيف التونسي قديش هو قوي وقديش هو محلي تونس، تعرفش قالوا لي العاشرين عفيفه ما نجموش من خليل تونس احنا تقعد هكاك، اذا تبرع العاشرين كل قد باش نخدم ببلاش ما نقصوش.
1: ممتاز والله العظيم، ما لقيت منقول صدقني. معناها في تومبك سيزون كيما هكايا وعبيد يعلم بها ربي، معناها ماهمش عليز هذوما، راهم عبيد رزقهم خبزتهم هذيك معاشهم اليومي. معناها
2: في شكيب الفرياني اللي هو عازف الفرقه الوطنيه وعازف كبير ووليد السوسي وحسين عبير
1: برافو والله برافو.
2: الاولاد الكل قالوا لي ما تحملش، يقول ما حسنيش بالكاشيات، احنا مستعدين باش نمشيو نشاكو نمسكو بلادو. نزيدك حاجه اخرى عطيس، بعد ما نزلت تدوينتي تو خلال ربع ساعه تالي تتصل بيا الدكتوره احلام العصير اللي هي رئيس منظمه الحوكمه المحليه. تقول لي الفرقه تمشي وخلاصهم عليا انا، شو محليه بلادي؟
1: الحمد لله، شو باش نقولوا معناها، الحمد لله اللي ديما تلقى ناس هكا تخليك مازال عندك امل. من جهه تلقى واحد يخليك تفقد الامل اللي هو احيانا يبدا حقك هذاك المفروض وانه باش تاخذه ويمشي بطريقه عاديه، ولكن يجي شكون اخر يقول لك لي راهو مازلت الدنيا بخير.
2: ليه سامحني تو انا ما نحبش نعطي الرقم تاع خلاص العشيد، ما يجي حتى شيء في مصروف وزارة الشؤون الثقافية. خليني نقولها بصراحة، هذه باش تمشي ناس تهزك على من بلادك باش نمسك بلادنا في في في في نوع من الموسيقى اللي قاعد يندثر. وكشفت الصاحب اللي مارش الملوف في التصوير بصراحة.
1: وي أنا شفنا معنا انتبهوا للأسف.
2: علاش شنو هذا؟ علاش أنا والله حبيت ما بديش أنا المقصود في العملية هذه الكل.
1: ما نتصورش علاش أنت بالذات، معناها مسألة شخصية.
2: قالوا هذي قلت انا امبوسيبل، علي شنون بالعكس انا حياتي نخدم في النقابة هذي ندافع على مصلحة الفنان، وانا منقولها راه ما نجمش نحي خشمي من وجهي. انا كنت وسابقى وساموت فقد ولد الوزارة ولد وزارة الثقافية، وهذيك امي الكبيرة هذيك. وحتى حتى ما ينجم يستغنى على وزارة الثقافية اللي هي ذيك امنا الكبيرة.
1: طبعا طبعا. بيه خلي لك كلمة الختام ماهر الهمامي، دونك باش تشاركوا إن شاء الله باش تكونوا موجودين بإذن الله في مهرجان المالوف الدولي بطرابلس. وقتاش باش يكون المهرجان؟
2: يوم العرض نتاعنا إن شاء الله يوم 28. والحاجة الباهية أنه باش نشاركوا زادة في اليوم الختامي الفرق المغاربية الأربعة، باش تكون مشاركة في الختام الكل الأربع فرق الكل. هذه أول مرة باش تصير الأربع فرق المغاربية باش تكون موجودة في الختام في وصلة مثل المالوف اللي هي
1: جميل جدا
2: المغاربية الكل.
1: جميل جدا، شكرا ماهر همامي.
2: شكرا ليك عمي.
1: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك. احنا باش نخرجوا فاصل شهيري، نسمو شوية موزيكا وراجعين بعد شوية باش نقعدوا في إطار المهرجانات وباش نمشيو لولاية سيدي بوزيد باش نحكيو على الدورة الثالثة من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث. خليكم معنا.
0: فن تايم Publicité. Super Siesta. J'arrive à la numéro 1 en Tunisie. Près de 30 ans.

0: فن تايم.
1: من 23 إلى 26 جويليا 2026 تحت ظن مدينة المنصورة من ولاية سيدي بوزيد الدورة الثالثة من مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث. باش ناخذوا كل التفاصيل في فقرة ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: مهرجان الحاج منصر الفروسية والتراث تظاهرة تجمع ما بين عروض الفروسية الألعاب الشعبية والمعارض التراثية بتبيع بهدف المحافظة على الموروث الثقافي وتعريف الأجيال الجديدة بالعادات والتقاليد متاعنا. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الدورة هذه معنا مدير المهرجان السيد عبد المجيد المنصري. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا
1: لك. يعيشك.
2: وتحية لكل مستمعي
1: ديوان أفهم. يعيشك. تحية ليك وتحية لكل مستمعين متاعنا في ولاية سيدي بوزيد. وكان تعطينا فكرة دونك شنو جديد في الدورة الثالثة لهذا المهرجان، شنو أبرز العروض؟
2: لو تسمع أنا عم شيء لمحة على بلدية المنصورة، هي بلدية محددة في 2016 تضم أربع عمادات اللي هي المنصورة الشرقية والمنصورة الغربية وولاد إبراهيم والواعرة الحرشين. تضم تعد قرابة 10,000 ساكن ومدينة فيها المهرجان. هذا هو المهرجان لحاج النصر، هو تسمى على الوريث الحاج النصر بحكم نحن المنصورة مشتقة من اسمه، كان يكون مهرجان المنصورة واللي مهرجان رأينا أن يكون يحمل اسم معناها جدنا الكبير اللي هو اللي تمت عليه البلدية. والمهرجان إن شاء الله ينطلق من يوم 23 إلى 26 كما تفضل. فيه عروض فروسية وعروض فنية وعروض تراثية وسوق تجاري. السوق التجاري يبدأ ينتصب من اليوم إن شاء الله، غدا يبدأ متصب كامل فيه كل المنتجات اللي معناها الزائر هي جزالته في كل شيء، معناها في كل منتجات التبضع سواء جهاز عرس سواء معناها أطفال سواء ملابس. المهم سوق تجاري بيسمع الكلمة فيه كل شيء، معناها يعني مهرجاناتنا هنا في المناطق هذه في الربوع الجديد المناطق الداخلية تمتاز بالأسواق هذه معناها لمدة
1: والله ممتاز، معناها تصير برشة حيوية في فترة وحركية كبيرة في أيام المهرجان.
2: مطبيعياً ينتصب ومعناها عبارة سوق أسبوعي، لكن سوق أسبوعي هذا
1: متواصل
2: 4 أيام على 24 ساعة معناها مفتوح معناها موجود.
1: هيل برشة
2: الانتصاب مجاني، معناها ما فعينا باش يعني تشجيع للتجار باش ينتصبوا. بالنسبة للعروض عنا عروض الفنية، نبدأ بالعروض الفنية عنا الليلة القادمة إن شاء الله صار الفن الشعبي مع الفنان سفيان السيري يوم 24 عند الصحراء مع الفنان عفاف سالم ويوم 25 عنا حضرة معناها نكون نوعوا شوي في العروض نبدأ كل الأذواق. عنا عرض صوفي حضرة الرحمة فرقة الرحمة بجفة ولا يوم الاختتام مع الفنان المتألق أيمن غزال.
1: مع شكون الاختتام؟
2: أيمن غزال.
1: أيمن غزال. تري بيان تري بيان. دونك هذوما بالنسبة للبرمجة شنو فيها؟ فما إقبال اليوم من المتساكنين من حتى من المناطق المجاورة؟
2: اي ثم المنتصبين دو ينتصبوا تو معناها يحضروا في الاماكن نتاعهم وشي صغير ياخذوا الفطره الاضاءه ويعني يبدوا كاش ينتصبوا المكان ياخذوا بلايصهم وينظفوا كل شيء دو يعني انتصاب وبدا ثم حركيه نداء على اي مكان تو في ساعه مهرجان ثم باقي تحضيرات للسهره الليله القادمه معناها بدا الانتصاب ان شاء الله غدا يبدا يكتمل الانتصاب كامل يبدا السوق من غدوه حتى النهار 29 ان شاء الله. بالنسبه للعروض عن عروض اطار عن عروض فروسيه تبدا من نهار الجمعه يفتح يبدا الافتتاح الرسمي وتبدا العروض الفروسيه من يوم الجمعه مساء الى يوم الاحد 3 ايام ومعنا مجموعات فرسان تضم قرابة 70 او 80 فارس كل يوم. عروض فروسيه ممتازه اشتهر فيها مهرجان حاج منصر من الدورة الأولى. عروض فروسية معناها من يزور الفرسان بكل المناطق المجاورة
1: من حتى من مختلف الولايات معناها يجيو.
2: أثناء إضافة في مهرجان حاج منصر عندنا مجموعة من 7 فرسان من جزائر شقيقة إن شاء الله.
1: خيبيا معني حتى من خارج تونس. ذالي فمش أحلى من هكا باش نحافظوا على التراث متاعنا ونورثوه للأجيال القادمة زيدا.
2: يتطلق أحلى كار ومجموعات الفرسان يتلاقوا ويشوفوا يعني حتى في الفرسان في الجوار العربي يعملوا لقاء ويشوفوا منها حتى نوعيات يعني الخيول باش معناها ويأخذوا فكرة في الثروج في كل شيء. وبالنسبة إن شاء الله عنا عرض الأطفال نهار 25 صباحا. حبينا حتى الأطفال يجوا نحو السوق الجزائري مع والديهم كذا ويتفرجوا يعملوا معرض شبابي فرقة أصدقاء طفولة بيشتغلوا مع بشراكة مع مكتبة عمومية ومدبية الثقافة نعملوا عرض الأطفال لمدة ساعتين على كل حتى الأطفال يجوا غلطهم. وعنا إن شاء الله ديوان الأسرة عمر النسري بيش يجي بحكم عنا السوق الجزائري وحركية باش يجي توعية تحسيسية. حبينا يكون المهرجان شامل فيه شوية طفولة وشيء للنساء وشيء للرجال يعني في أفضل مريض كل
1: توعية فيما يخص شنو باش يعملوه
2: بيجو يا سالها ديوان الأسرة عمر النسر نستخدم معاه باش يعملوا ندوة تحسيسية على بعض أمراض النساء وكذا معناها
1: بيه برشا فرصة والله يعطيكم الصحة فكرة هذه
2: فرصة أنه في هم يجوا بتاعتهم بالسوق التجاري يبقى عدد كبير مزروع
1: بالضبط بالضبط
2: منها يتبضع ومنها يجوا
1: ومنه يستفيد زيدا بمعلومة تنفع وتنفع صحته
2: وعنا أو كذلك وعنا أنا بقدرة الله مع أسويس سيدي بوزير عنا هي فرع جديد معنا في ولاية نستخدم معها باش يشوف ناس يعملوا تحسيهم تحسيسي للزوار المهرجان اولا للتبرع لهذه الجمعيه الناشطه لذلك اللي معناها باش يتصلوا مع العائلات ولا
1: يصير تواصل اي اي
2: عندهم رابط تند ولا كذا باش يلقوش حالات معناها باش نجمعوه.
1: خبيان يعطيكم الصحة شكرا ليك سي عبد المجيد المصري مدير مهرجان الحاج منصر للفروسية والتراث بسيدي بوزيد في دورته الثالثة من 23 إلى 26 جويلية. كان معنا في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للسبعة متاع العشية كما تعودتوا بينا كل يوم في فان تايم. عنا ديديكاس بالله خليني نعمله قبل ما ننسى. ديديكاس هذه يجينا من إيمان الترابلسي ورابح شتيوي يحبوا يقولوا مبروك التخرج في ماجستير اختصاص تطوير وقيادة الموارد البشرية وحصوله على علامة حسن جدا وعدد 18 على 20. ويقولوا له كنت هذه نصور أمه هي اللي بعت المساج كنت وما زلت دائما فخورا بك إلى ولدها محمد اشتيوي ربي فضله لك وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح وربي نجح صغيراتنا الكل يا ربي. يلا ساعتنا القادمة باش نستقبلوا فنانة تونسية صوت راقي جدا ومسيرة فنية جميلة وراقية تغني التونسي وتغني الطربي بامتياز. نحكي على الفنانة عايدة النياتي اللي باش نكملوا بها ساعتنا الأخيرة. خليكم في الاستماع.
0: Fun time.
3: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة لأصفر الرمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz massif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom.
2: تسمعوا D1FM في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

food.com. راديو ال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوان افهم عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة من السادسة مساء وحتى العاشرة ليلا وعلى فترة متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. ودعت الشركة في بلاغات متواترة المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وبيّنت أن قطع الكهرباء يهدف إلى الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وفق نص البلاغات. الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترجع أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى تخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية داعيتان إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وأوضحت الجامعة في بيان التوضيح صدر عنها أن قرار اللجوء إلى تقنية قطع الكهرباء الدوري يمثل إجراء تقنيا حتمته الظروف الموضوعية لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الشامل ومنع الانقطاع الكلي للطاقة، معربة عن تفهمها للغضب الشعبي الناجم عن هذه الانقطاعات. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه تام للوزارة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الوزارة لم تنشر إلى حد اليوم أي تحصيلة رسمية أو معطيات دقيقة حول عدد الوفيات أو الحالات الصحية الخطيرة المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، معتبرة أن هذا الغياب يخل بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ويحول دون التقييم العلمي للوضع وتوجيه الموارد بشكل سليم. وحذرت المنظمة من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والتجهيزات الطبية المنزلية، مشيرة إلى أن تزامن هذه الانقطاعات مع انقطاع الماء وغياب التكييف يضاعف مخاطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف خاصة لدى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. عدد من متسكني قرية غربان التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل ينفذون وقفة احتجاجية على مستوى الطريق الجهوية رقم 26 تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب منذ 3 أيام متتالية. وأفاد النشط بالمجتمع المدني بمدينة الهوارية رامي طرابلسي أن هذا التحرك الميداني جاء على خلفية اتساع رقعة انقطاع المياه بعدة مناطق بالجهة نتيجة اضطرابات التزويد بالتيار الكهربائي، وهو ما ضعف من معاناة الأهالي في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورد السودان الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، حيث قال مكتب الشؤون الإفريقية في منشور له على منصة إكس اليوم إنه وللأسف رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة النووية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب محلية كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم طقس صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 35 و39 ببقية المناطق، وتصل إلى 42 بالجنوب الغربي. نهاية المجزء الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام
2: صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة القارية كوب دافريك خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر للمنتخبات المنتمية للقارة السمراء. بالنسبة لموتسيبي خلال المؤتمر يقول: قمنا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في امم افريقيا بشكون 28 منتخب، ما يعني اضافة مجموعة أخرى في الكوب دافريك. من المنتظر أن يكشف الاتحاد الأفريقي خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل باش تقام فيها المنافسة في إطار الاستعدادات للنسخ القادمة. باتريس موتسيبي رئيس الكاف أكد زادة أنه مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية سيتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي، وشدد زادة على أنه أي خطوة سيتم اتخاذها يجب أن تكون في مصلحة كرة القدم بالقارة السمراء. موتسيبي خلال نفس المؤتمر الصحفي لعقده اليوم يقول أنه أي مقترح يقدم لنا يجب أن ندرسه جيدا ونتخذ القرار اللي يصب في صالح الكرة الأفريقية، ونتمنى أنه تكونوا سعداء بهذه الإجابة. رئيس الكاف موتسيبي يقول زادة أنه الطلب الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا يتم تقديمه إلى الأمين العام للاتحاد تمهيدا لدراسته من كل الجوانب واتخاذ القرار النهائي والأنسب. نادي صفاقسي أعلن اليوم عن تعاقداته الصيفية اللي كنا أعلننا عليها في وقت سابق. صفحة الفريق الرسمية عن التعاقد مع الأوغندي حكيم موتيبي كيف مؤمن الرحماني في انتظار الإعلان عن انتداب غيث الصغير وعبد السلام الحلاوي. نشير زيادة أنه نادي صفاقسي من المنتظر أنه يبرم تعاقدات جديدة في بحر الأسبوع الجاري. الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري تقرر العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجال القانونية دون تقدم أي قائمة مترشحة لتولي رئاسة النادي. البلاغ اللي صدر اليوم يقول أنه تقرر في وقت سابق الدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية ثانية نهار 28 جويلية طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي، وتحديد يوم الأربعاء الموافق 22 جويلية كأجل نهائي لغلق باب الترشحات، ونظرا لعدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات بانقضاء الأجال المحدد تقرر العدول عن الاستقالة الجماعية لكامل أعضاء الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. الترجي الرياضي التونسي تراجع عن التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي وقائد نادي أزاك ميموزا الإيفواري سيدو لامين ساكو اللي خلط البارح التونس قبل إجراء الفحص الطبي. بالنسبة للترجي منتظر زادة يعلن في قادم الساعات عن التعاقد مع البرازيلي ريبيرو اللي وصل البارح التونس من أجل الفحوصات الطبية والإمضاء الرسمي 3 سنوات. الجامعة التونسية لكرة اليد تقرر إلزام جميع النوادي المشاركة في بطولة النخبة أكابر وبطولة القسم الوطني أليف بتسجيل زوز ملاعبية من مواليد 2006 أو 2007 إجباريا على ورقة كل مباراة في إطار منافسات البطولة الوطنية وكيف كأس تونس لكرة اليد. وفي صورة عدم الالتزام بهذا القرار وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية الشروط القانونية، يعتبر الفريق المخالف منهزم جزائيا مع تسليط خطية مالية بقيمة 1000 دينار تدفع قبل المباراة الموالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في لمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا وتحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. مكملين معكم في فن تايم، ضيفتي فنانة نحبها برشا برشا كما تعودتوا بيا ضيوفي. أنا راه اللي نجيبهم هما نجيب كين الناس اللي نحبها واللي نمن بها واللي نعرفوا أنه الناس هذه قاعدة تخدم بضمير وقاعدة تعطي في صورة جميلة على الثقافة والفن في تونس. هي فنانة عندها هوية موسيقية مختلفة، صوتها يجمع بين الطرب والبحث الأكاديمي والتجديد. دكتورة في الموسيقى، تكتب بتلحن تغني، مع عمرها ما خافت وأنها تضيف على اختياراتها الفنية وتتشبث باللون اللي اختارته لنفسها. دونك في صيف 2026 نلقاوها موجودة ببصمات الروح. هكا ولي
3: هو العسلامة،
2: مرحبا. هي البنانة الجميلة والرقيقة عايدة نياتي،
3: عايزك وشكرا اني ديما نكون موجودة بحذاك، وحاجة تفرحني برشا.
2: وين زيدة والله.
3: بصمات الروح عرض هو اللي ميز الموسم الثقافي الخاص بعايدة نياتي. بصمات الروح هو حاجة كيما عايدة، لكن ديما عايدة تحب تبدل وتجدد وتختلف. فيه الحاجة المختلفة هو يمكن الروح التنفيذية الموسيقية. فيه رؤية أيضا سينوغرافية، رؤية في الإضاءة، فيه رؤية في الإخراج مع الفنانة مروة بن جميع.
2: نوجهلها تحية جدا، حيوة مروة،
3: ولتعرف مروة خدمتها كيفاش. خدمت معايا برشا على حضوري على الصورة، خدمنا ياسر، صورنا حاجات أيضا. يعني خرجت من فقط غني، دخلنا في إطار ديكور، في إطار
2: ممتاز ركح. معناها خدمة على الركح كامل
3: في إطار معناتها حتى خدمنا بحاجات بالذكاء الاصطناعي. دخلناهم مع التصوير السينمائي. فما إيطالوناج مع سليمة بن جمرة، فما إكيب كاملة طبعا، بعد نذكرهم ونشكرهم فردا فردا. فما توزيع جديد مع معناتها فنان وشاب متميز اللي هو أمين سعدوني. خدمنا على العالمية، على الانفتاح، خدمنا على الألوان الموسيقية، الجاز، البلوز، الريغي، الأفخو،
2: ملا جو عايدة. اسمع، تبدأ تحكي لي فيهم، هما برشا حاجات محلام وحاجات كبار، وتحكي فيهم هكا برشا تواضع. خدمة كبيرة راهو هذي عايدة، صلي على النبي. معناها ديجا انت قلت المشروع هو ثورة على الصورة والجرأة والإضاءة التقليدية. دونك فما برشا فرجة موسيقية.
3: بالضبط، هي فرجة موسيقية للعين وللصوت وللعفن الأذن. هو فما جرأة من مروة بن جميع أولا، لأنه مش سهل اليوم أنك تكسر الـ العادات والتقاليد متاع الركح. صعيب أنك نحكي فيها وقلتها نضحك، لأنه مستنسين بيخرج المغني مزيان محلاها مكيية
2: كل حاجة في بلاصتها.
3: كل حاجة في بلاصتها. احنا خدمنا على اللاسيمتري، خدمنا على مش مهم فقط وجه المغني ولا المطرب ولا صاحب، لا بالعكس، هي إضاءة فيها فكر، فيها قراءة جديدة للركح، ما فيهاش عيدانياتي ومفنانين وراها، بالعكس. وهذا اللي يعجبني في المشروع، فيها معناتها تأثيث بصور ورايا، مش صور مجرد صور.

0: أمين سعدوني إنه مشى في خط موسيقي فيه برشة سبيريتواليتي، فيه برشة هواية نقولنا ونفس. ومروة كانت مختلفة، وإحنا كنا حاضرين باش ينقدونا، بالعكس إحنا كنا فرحانين، قلنا حتى كان حاجة جديدة يلزم إنسان يجي يعطي فكر جديد ويجدد باش يأثث، يمكن ما لا أدعي في العلم فلسفة، لكن نقول لعل يكون تأثيث لمدرسة أو رؤية جديدة في المشهد الموسيقي اليوم.
1: وي نشوفوا حاجة مختلفة كما هكية، وحاجة فيها برشا رسائل نتصور ونعرف مدى الشغف متاعك بالمواضيع وبالكلمة وأهمية الكلمة في أعمالك. عايدة دونك انتي كأنك تحب تحرر الموسيقى التونسية من القوالب الجاهزة اللي قاعدين نخدموا عليها، ما تخافش لا يقولوا مست الهوية التونسية، لا ما تعرف يعني فما حاجات تعتبر كأني مقدسة بعلي.
0: نعرف هو صحيح كلامك صحيح، ونرجع نقولك مستانس المتفرج وحتى المختص مع تجي اليوم يتفرج في عرض يحب يرى حاجة مستانس يراها. دونك الجديد اللي يختلف هو اللي يقلقه، سواء في اللبسة سواء في الصورة. يعني أنا في ساعات خدمنا على ورايا فما مشهد كامل كأنه مقتطف من فيلم، من حاجة خدمت عليه مروة وعدينا في نهار كامل نخدمه فيه. المرأة اللي
1: صلتوا تخدموا 13 ساعة يوميا.
0: أي والله.
1: تعرفوا شو معناها فنان يخدم 13 ساعة يوميا؟ حتى الناس راو تتصوروا أنه عمل الفنان ولا حتى الأعلام يراو ديما من باب الترفيه، ما فيهوش تعب وأنه نسعى ملا جاو شيخة وأكاهو. دونك 13 ساعة وقعتوا في إقامة في الحمامات لتحضير العمل،
0: في إقامة فنية لمدة أسبوع. هو صحيح كان تحدي، احنا شنو كان التحدي؟ أنا ديما نحب التحديات. أنا مشيت بفكرة اللي هي أنا عايدة باش نحكي على ما تعيش الروح، ومشيت معايا فنانين مزينين برشا، معناتها تنسميهم قلت لكم بعد الكل فردا. أنا وأمين سعدوني قلنا باش نمشي بفكرة وغادي باش نطوروها، غادي باش نبالوروها وباش نخدموها. مشينا أنا عندي نص ولا زوز حاضرين فقط، هذوكم اللي حبيتكم ما نمشيش بداية فارغة. وفي الإقامة كتبوا بقية النصوص، لحنوا بقية النصوص، عنا شي يصير ورشة كتابة، نقعد نكتب، نستشير العازفين، نستشير الناس الكل، وبعد ندخل نخدم الموسيقى كيف نستشير جماعة، هذه تمشي هكا هذه تجي هكا، نتعداو للبيت اللي بجنبها اللي هي نبداو نعرفوا نخدموا. بالحق نسينا الوقت، وصلنا ساعات غاديكا في الإقامة يقولون يا أخي ما تفطروش، ما
1: تجوعوش،
0: فما نهارات لفطرنا لفطر الصباح للقايلة للعشاء، طلعونا جماعة جميع أكله باش تخدمه. كما قلت أنا ساعات نشوف تعليق اليوم، نستغل الفرصة وأنا بحذيك بالحق عفيف، فما ناس برشا ولا توجع ولينا نستسهل التنمر والكتابة في الكومنتير وإحنا وراء الشاشات ولا وراء تليفوناتنا، تبرب الماء مقصوص علينا والضوء وانتم ما تغنيوا. اي احنا
1: خدمه،
0: احنا ماء وضوء،
1: خدمه صحيت ولا ماء وضوء زيده، ماء وضوء وضرايب وايسانس وكري وكل شيء معناه
0: كيفكم. احنا ماليش خاطر هما نحس من الكومنتات نشوفهم كي يجي اي فنان انا نتبع ونشجع اصحابي، كي يجي اي فنان في اي بلاتو تلاهين بيك احنا مشاكلنا. اي حتى احنا رانا كي يتقص عليكم الضوء نجموا شويه ضوء زيد، نعطيكم شويه ضوء بالفن وكيف حتى احنا حاسين قصعنا الضوء قصعين الماء ونسخنوا نتعبوا، لكن ما نوقفوش ما نبطلوش.
1: وعايدة معناها تأكيدا على كلامك وإضافة لكلامك، فما ناس قاعدة تحكي كيفاش مهرجانات قاعدة تخدم وضو ماء مقصوص. شوف يا ناس راهو فماش أولويات، هو فما أولويات في الحياة، ولكن زيدة راهو قاعدين نحكيه على ديناميكية اقتصادية كاملة. إذا كان مش نحكيه جانب اقتصادي، رأوا اللي تراو فيهم هذوكم الكل هم عائلات هذوك، ودي بارون وصغار وعندهم ديار وعندهم مسؤوليات وعندهم ديزانجاجمون وعندهم اخلاصات وعندهم معناها شو تحبوا معناها ريت تعليقات متاع وقفوا المهرجانات معناها شو هذا شبيه برشا خلط معناها
0: برشا خلط برشا
1: ما نحاولوا نفهموا بشوية شوية وراو أساسا المهرجانات اللي قاعدة تخدم لو عندهم دي جروب معناها الالكتروجين معناها ما همش عبيد قاعده تاخذ توا في ولا هما عندهم امتياز الجي ستيك ما تقصش عليهم هما معناها مش هكا الحكايه فنسيسوا رواحنا راهو عايشين فتره صحيحه خايبه وصعيبه.

0: على الناس الكل، ولكن راه ما يمشيش زايد في جرت عامر مش هكا
1: بالضبط. وانا دي نقول انا حتى جيت باش نحكي على بصمات الروح، من البصمات اللي توجع الفنان اليوم انك تسب فنان ولا انك وانا واللي وجعني اكثر وصلنا نسبه في في الناس اللي عمرها الكل فرهدتنا القامات تمست
0: اسماء كبيره
1: اسماء كبيره تمست برا امشي اقعد ارتاح برا سايب مع راهو يا جماعه ما يصيرش هكا، رانا نحبوكم ونغنيو لكم ونلحنوا ونخدموا باش كي تجي تغني انت تترفع عن نفسك. نقول لك عفاف انا يمكن نحكيها ياسر الحكايه هذه اللي يقولوا لي ساعات ديما تحكيها ونقعد ديما نحكيها، نعاود نقول وقت اللي خدمت انا مهرجان 3 سنين تالي والعامين تالي في حي التضامن كانت فرحتي كبيره، كي شوف الجمهور كبير يستنى في مكان انه تجي تعطيه الفرحه وتعطيه شوي امل ويجي يتنفس، هو عم كامل يخدم ولا مراه تلقاها تخدم وفي قاعده في الدار تلاقي بولادها، كي تجي انت تعطيها الفرحه والبسمه رانا سفراء الفرحة وسفراء البسمة ونجيكم فسيسونا شوية، وهذه هي من الحاجات اللي حبيت اليوم بدنا نحكي فيها.
0: نسيسوا بعضنا نسيسوا بعضنا مانيش ناقصين بالحق معناها به عادة. دونك بصمات الروح بعد هالعمل هذية الماراثوني انت وفريق العمل باش يكون أول عرض
1: باش نفيشك ديما نجيك باش نفيتك
0: فاجئني
1: هو ريتك الخدمه هذيك الكل ولافون بروميير والبروميير ومعناتها خدمه كبيره والحمد لله كان تغطيه صح معناتها اعلاميه كبيره والحمد لله فرحانه بكل وسائل الاعلام
0: اللي ونعتذر منك اللي انا ما نجمتش نحضر.
1: لا وانت يعطيك الصحه
0: وما يبغينا وكل شيء ما يلا غالب ما نجمتش نكون موجوده
1: وغطيت بطريقه اخرى ويعطيكم الصحه ديوانا فين كنتوا حاضرين. رغم هذا الكل مش موجود ما انا موجوده في المهرجانات لكن بصمات الروح مش موجود في المهرجانات لعدة أسباب فما اللي منطقية فما اللي مش منطقية. لسبب المنطقية اللي فما مهرجانات مثلا نعترف في أنه الجيل كله في وقت قياسي العمل وفي برشة جهد
0: مخر شوية حضرته
1: هو أي هو معناتها في ميكن لافون بخمير
0: داكو.
1: لكن أنا نعرف
0: معقول هنا هنا تو مازالوا يعطيو في التواريخ معني
1: التواريخ ما سمحتهمش صحيح فما جيك انا اللي غيظني نعاود نقولوا كيما جيتك قبل على ودعه وحكينا اللي ودعه كان عرض سيمفوني كان ينجم يكون في الجم كان ينجم يكون في دبي كيف كيف السنه للاسف ما عطا يصير ديما راه يصير لو برومي كونتاكت ونحكيو لكن من بعد نلقى اللي فما غياب للعرض هذايا للاسف لكن مش مشكله هو رب ضاره نافعه لانه انا ومروه والفريق الكل وامين سعدوني والعاسفين والضوء والديكور ورانا اكيب كامله عملنا اعاده نظر في العمل واكثر اثثناه وكبرناه ان شاء الله يكون عم جاي في الحمامات يكون احسن ويكون حاضر. لكن حبيت معناتها انه يتقدم حتى في نسخه خاطر عملنا لافون بروميير والبروميير نجم نقولوا اون بروميير الغران بوبليك واللي عجبني انا المره هذه في بصمات الروح تقدم في مسرح الجهات اللي بصراحة فما كان حضور جماهيري مكثف وهذه حاجة فرحتني لأنه اليوم ما عادش نحكي على الحمد لله فما من سيختين نوتوريتي كنت نفركز فيها بدأت تتوجد الحمد لله فرحانة
0: سنوات هذه من العمل
1: على الأقل جي ما عادش كلي هاو كوينكم تجي ولا الناس جيت. حاجة ثانية اللي فرحتني برشا شباب هذا يرجع لبرشا أسباب يمكن مشينا الجو يحبوها الشباب قعدوا العباد اللي جيوني اللي يحبوا الطرب وكل انهم بش يشوفوا عايدة شنو بش تعمل وجاو برشا شباب وهذه حاجة ده فرحتني. إذا بصمت الروح مش باش يكون موجود في المهرجانات الصيفيه
0: وقتاش برما اول عرض وقتاش
1: لكن باش يكون موجود ان شاء الله في اكتوبر ميوزيكال. انا خدمت اوتو برود ويظهر لي هذاك اللي باش يمشي توا هذاك اللي قاعد يمشي وانا في الاوتو برود معناتها قاعده نشوف اللي فما اقبال وناس تجي وتخدم امكانيه امضاء شراكه مازلنا ان شاء الله كيما صار تعاون بينا وبين مسرح الاوبرا وكانوا الحق متفاهمين ونوجه تحيه ايضا لمجد الاوبرا مسرح الاوبرا
0: لانه الحقيقه عرض كيما هكايا بلاست مسرح الاوبرا ولا وانه يكون مدعوم من وزارة الثقافة لأنه الحقيقة احنا باقي ندافعوا على الجودة وندافعوا على المشاريع الجديدة وندافعوا اللي حكيتولنا ذي كل واللي نقلوه زي ده الزملاء يعني مشروع مهم
1: هو مشروع مهم وحمد لله حضروا برشا فنانين وملحنين وشعراء وحمد لله أثنوا على العمل وطبعا فما الآراء اللي خذيناها بعين الاعتبار. أنا اليوم نقول بركة عروض كي من هكا هيت نعطيهم فرصة عفيف كيفاش أعطيني مرة في الشهر
0: مثلا،
1: خليه يدور مرة في الشهر، خليه كيما في فرنسا
0: فما عروض قارة
1: خليهم الناس اللي تخدم.
0: مش جات فترة عملنا هكا،
1: جات
0: فترة عملنا هكا في بيجي
1: جات مسرح الأوبرا قاعد يشتغل على حاجة كيما هكا مع لي زوبيرا، هيت نعطيه فرصة أيضا للعروض اللي كيما هكا اليوم مش صغير العرض بصراحة، معايا إكيب كبيرة وخدمة كبيرة، هيت نخدمه على مش حتى الأوبرا فقط، هيت تعطيني عندنا احنا فضاءات ثقافية معناتها في تونس جميلة مزيانة وعندنا ما شاء الله، هيت نقولوا راه الشهر هذا باش يخدم في تونس، جاي في سوسة، جاي في صفاقس، اللي بعده في قفصة، في مثال أنا ما عندي حتى مشكل، نحب نتنقل وأنا معروف عليا، ما عمري ما أقول لي بعيد ولا ما نحبش، هذا هو طلبنا الوحيد اليوم، لأن العرض بالحق
0: يستاهل وأنا يكون موجود
1: لحقيقة كبيرة، ونحب بعد إذنك عفيف نسمي على الأقل الأسماء الرئيسية في العرض هذية اليوم، مروة بن جميع في الإدارة الفنية والإدارة في الإخراج، شمس غراب في التصوير وإدارة التصوير، روك رافن في التصوير الفوتوغرافي، فاطمة بن صالح في الأسيستان ديكورش، أمين شوير في خدمة يسر مزيانة فيها قراءة مختلفة، فيها ألوان وفيها برشا خدمة،
0: هي اليوم الكل أصدقاء،
1: عايشة خليل في الكوستيوم لخدمة مسلسلات برشا كما رجوج وخدمة أفلام كبيرة ومعروفة، مكياج عزة بن جميع عطيها الصحة، وسامة بن ساسي جرافيك وأرانجمون أمين، الأولاد كيف كيف تبارك الله، مهدي قفصية، ريان بن شيخ، ريان شيخ عمر، بشير جلاسي، ومحمد بن صالحة، وشهاب عزاوي، هذوما الناس وغيرهم، وسميت بكري سليمة بن جامع. بشوف قداش من واحد وراك
0: وقداش من واحد يخدم فريق،
1: معناتها ما عادش عايدة اليوم تخدم يطلع من العرض وروح، جوزنا
0: ولو انه انت من الاول ديما كان مينيموم يبدا معاك فريق عمل ديما عايده
1: كان ديما مينيموم معايا، وتو نحب نجي تحيه الفريم فاطمه بكل اللي انجزت العمل بكله، معناتها فما ديما ورايا اكيب صغيرونا الحمد لله، ما نخدمش عشوائيا ملينا صغيره، نحب ديما شكون يوجهني شكون ينصحني اليوم، ما نقولش صيحه فزاع عليه ما نحبش نكبر، لكن
0: أما حرام الحقيقة معناها شوف عرض فنيا جاهز على جميع المستويات باش يعطينا صورة جديدة، باش يعطينا صورة حتى سمعية جديدة، مستعمل فيه حتى الذكاء الاصطناعي،
1: كل
0: الإخراج التصوير اللوميير انتليجنت الأنماط الفنية والموسيقية، هي بيدها معناها كفنانة باش تظهر بشكل مختلف، معناها كل عناصر موجودة باش عرض كيما هكا يلقى بلاصتو في المهرجانات، ماهوش موجود نقطة استفهام للحق نتاع ربي،
1: معناها فيه دونس أيضا فيه رقص، ونحب نجا تحية إن شاء الله ننسى الأسامي الغالبة ما تنجا تحية، لأنه صارت إدارة كوريغرافية جميلة جدا، تنقول لك شكون قام بالكوريغرافية كانت خدمة
0: معناها توا أنا نشوف في عروض أخرى مع والله احترامي للجميع، فما عروض ما ترتقيش أكثر من عربون ومع احترامي للعرب انه العربنيه اللي تخدم وذيك رزقهم، ولكن ما هيش عروض نتاع مهرجانات ثقافيه وموجودين وموزعين، وعرض كيما هذا في قراءه ورؤيه واخراج وفريق كيما هذا ماهوش موزع،
1: تعرف تغيظ هي بصراحه تغيظ، لكن احنا تعرف انا اللي عجبني المره هذه تحس بالعظمه الشيء مش مجرد العظمه للعظمه، راهو مروه ما عندكش فكره قديشها
0: ميتيكولوز
1: فنانة، راهو تابلو محطوط وتصاور وخدمة واجتماعات وعملنا اجتماع ما قبل الخدمة وفي وسط الخدمة وعلى الكوستيوم وديتاي ديتاي واللي فيدك عنده حكاية، معناتها بالحق ناس قاعدة تخدم ومانيش وحدي، راهو برشا ناس كيفي قاعدة تخدم، فما برشا مشاريع وصحابي فنانين وجلهم تحية، راهو احنا الناس اللي تخدم على المشروع، معناتها كيما حبيت تكون في الجم الحق، حبيت تكون في دقة، حبيت نكون موجودة فيهم، معناتها حبيت، لكن مثالش مش مشكلة انا ما نحبش الشكوى
0: لا ما على الاقل وصلنا الرساله، لازمها توصل
1: الرساله، الحمد لله فما فما
0: انت سجلت فك البلاتفورم هذيك اللي عملوها وكل
1: اي طبعا
0: اي باهي كما باش ما بعد ما يقولوا ليش بها ما
1: سجلت
0: هي ما سجلتش
1: سجلت لانه هي فما مشكله بين حكيت المهرجانات والجمعيات هو ذي المشكله اللي صايره توا، معناتها ماهوش كله معناتها باش ما نلقيوش معناتها اللوم، لا بالعكس انا فرحانه اللي على القيله عايده نياتي، فما لفته فهمها هذا كل موجود، لكن مزلت بصراحة نحب نزيد نخدم أكثر.
0: طبعا طبعا. بالنسبة للكوريغراف أميمة المناعي.
1: أميمة المناعي شكرا شكرا،
0: نحييها.
1: نحب نوجهها تحية كبيرة أميمة المناعي، راهي تخدم في خدمة أيضا على معناتها إطار معناتها خدمة عالمية معناتها سي نيشال انترناسيونال، ولو تابلو فينال كان ياسر ممتاز، يحكي على الروح في الآخر كيفاش كانت برشا خدمة الحق عفيف. إن شاء الله أنا متأكدة اللي بشي يلقى حظه في الغونتخي، أنا مانيش من جنوبيز جامي اللي بغا وديما نخدم وما نحبش الشكوى ماك تعرفني، لكن نوصل صوتي ونقول لهم راهو جاي بشي يعمل إن شاء الله تورني، متفائلت له برشا تورني. أنا في الصيف نقول نوع مثالش بشي يعمل تورني بيا في الشتاء بقدرة ربي، وبش نكونوا مستعدين للتبخود، وإذا كان فما دعم أيضا من وزارة الثقافة مرحب به جدا، ما قلوش ليه احنا كان دعمونا نفرح برشا. في الصيف
0: تو نرجعوا للصيف، تو نرجعوا للصيف، احنا عندنا بتيت اكستري باش نسمعوه من عرض بصمة الطموح.
1: عندنا
0: حاضر عزيز خلينا نسمعه اذا حصريا هو جبت لنا. انا بونغو ميرسي بوكو عايده،
1: يعطيك الصحه
0: يعيشك، نسمعوا بتيت اكستري.

0: لا لا لا جو جديد هذه جو جديد بالكل هايدا
1: بالكل خرجت من زون دو كونفور مش اللي توتريه تهز معايا سيتي ان ديفي وخفت منه كان ينجم يعجب كان ينجم ما يعجبش اول مره فما اكيد شكون نقد هذا بي ما يجيش عمل اما اول مره اجماع كبير على انه كسوة جديدة على انه لبسة جديدة على انه مشيت للزون جديدة وانا ما نحبش لزون دو كونفور دي ما نحب نصدم على حاجة جديدة الغنية هذه بالذات عندها معزة خاصة في قلبي لانه نحكي انا وامين ساعدوني موزع العمل قلت له شني اكثر حاجة تخوفك شني اكثر حاجة تخوفك قال لي امي فريق امي وكنا شكون يخوفنا فريق امي متنا فتكتبت ولحنت وتخدمت برشا روح مني ومنه خرج هو منها حاجه مزيانه وانا خرجت منها روحي في الكتابه والغناء فهذا هو عمل فيه برشا روح وفيه برشا
0: صدق
1: برشا صدق
0: قولي منها شويه لايف
1: تحبي
0: ما يا كابيلا هكا نقولوا حاجه
1: نكمل لك الكوبليه ولا نزيدك

0: ميرسي عايشه احليها احليها الاغنيه بالحق كلها من اكثر الحاجات اللي تخوفنا الكل يعني يا ربي فضل لنا
1: امهاتنا وانا اقول حتى كي تمشي لميمه ربي لا يرحمنا من ميتنا خافوا لنفرقوها ما هي تبقى نار الهليبة تضوينا طريقنا وهذا الامبخان دولام هذا حكيت على حاجة تمس روحنا الكلنا وتمس قلبنا وتمس أي حاجة تخوفنا وتفرحنا
0: وي دونك شكون حاضرة كمان في المهرجانات
1: أي موجودة
0: باهي عايشة وين شكون موجودة
1: الحمد لله موجودة باش نكون ساعة
0: في دستور
1: في دستور البوليميك الكبيرة اللي صارت في ما فهمتش شنو اللي صار ما نعرفش
0: يا للعلف يا اخي
1: العلف اخيره تسوي بلادي وجذوري واصولي وانا نحبها برشا معناتها تستور شنكون موجوده في نهار 29 جويليا بعرض بحذا حبيبتي اللي هو عرض نذكر الناس في برشا جو تونسي نتاع الزاني 20 و30 سنوات 20 و30 و40 لكن نفس الوقت في إنتاج جديد في برشا ملوف مغاربي وملوف تونسي وفي ملوف حتى إسباني معناتها وفيه المجرد فيه روح وفي إنتاجي الخاص يعني أنا ما نطلعش بصراحة
0: لازم تغني إنتاجك الخاص
1: ونغني ما نغنيش على الأقل 4 أغاني من إنتاجي الخاص أقل حاجة مش نحترم خدمتي وتعبي باش نكون موجودة أيضا في حاجة ولات نحبها ياسر اللي هي لو غران بوبليك اللي خدمتها في في dernièrement في بورت دو فرانس اللي هي مبادرة طيبة معناتها وجديدة مزيانة برشا في شهر التراث كانت موجودة وكنت في بورت دو فرانس وسين كبيرة وببليك كان ما عجبتوش ما يقفش وكان عجبته يقف وهذا المزيان تلقى ببليك قدامك برشا وناس شيخة عاملة جو في الشارع هذا ياسر حاجة اللي نحبها خدمتها قبل مش في تونس في ألمانيا في ذكر في كولن في في فرانكفورت كنت نخدمهم الحاجة ذوما وكان نبدأ نصير شمة ويطلع يغني عفوا يعزف وتخيو جبران وين نبدا فرحانه نكون موجوده بين فنانين كيف من هكا في الشارع فرحانه للثقافه خرجت للشارع والموسيقى خرجت للشارع فمش كون موجوده في البارسا ايضا نهار 12 أوت في بالي هكا
0: مش 15 أوت
1: شكرا فاطمه 15 أوت نهار 8 ايضا مش نكون موجوده في المنيه لازم قلت لك وليد نحب ياسر نمشي لتونس الكلها مزيانه فما حاجات مازال معناتها عندي فيهم وعود مازلت ما خذيتش الدات نتاعي ان شاء الله هذا هو باش نكون مختلفة قدمت كيما نرجع ونقول راني انا امرأة منظمة اللي كلمني ويقول لي اجا نفرح واللي حتى اللي انا نحب المهرجان نحب نكون فيه نقدم فيه دوسي نعمل بلاتفورم مش عيب البلاتفورم مش عيب
0: طبعا
1: هذوما حاجات ما ينقصوش من قيمتنا وبالعكس نظام
0: باهي وحاجه يعطي حدود للناس الكل يعني تقنيه تنظيميه ما فيها ما فيها بيس باهي عايده الدكتوره الى اي مدى صعيبه مع عايده الفنانه
1: عايدة الدكتورة إلى أي تعرف عفيف أن ننسى ديما لأن الدكتورة
0: ناني ذكرتك
1: فما كثير بلاد نذكر اللي فيها دكتورة كان يمشي لمصر هم يمروا ياسر بال
0: طبعا وحتى كان مش دكتورة في مصر يقول لك دكتورة
1: دكتورة دونك والله عايدة الدكتورة هي عايدة كيف كيف كان قري هاو يعرفوني الطلبة بتاعي كل في سواء جابس فاقس وإن شاء الله عفوا جاب سوسة ولادي وتونس أيضا يعرفوني مليح اللي أنا ديما نبحث كان قريت مقامات ما قريش كما تتقرى نورمال نخدم على كرياسيون كيفاش نجمو نلحنوا حاجه في القسم في الطباع هذاك وفي المقام هذاك ما عنديش شيء الاولاد اليوم مقامنا كذا فعايده الدكتوره هي عايده الفنانه هي عايده اللي
0: سايبه مع روحك انت برشا
1: نقول لك حاجه عفيف يمكن تبهت كل درس كي نطلع نخدمه عندي توا قداش من عام نقري 23 سنه كل درس نطلع نقري كاني باش نعمل سبيكتاكل نخاف انه الجمهور اللي هو الطلبه نتاعي ما يعجبهمش درسي لازم يخرجوا الطلبه نتاعي انا خرج نقلموا فيها الوقت النهار اللي نحس والحمد لله عمري ما حسيتها
0: محظوظين بيك الطلبه نتاعك محظوظين بيك
1: ونحب خدمتي برشا ونهار اللي نقلق ونفد نسيبها ما نحبش نخدم حاجه ما نحبهاش هذاك علاش عايده الفنانه والدكتوره هي نفسها
0: خلينا نرجع شويه لبعض من تصريحاتك 2021 24 سيتيغا ونشوفوا اذا كان مازلت في نفس العراء واللي ونزيد وقدموا فيه. قلت اتهموني كوني في برج العاجي الفني في 2021. تبدلت يعني تخلصنا منها،
1: تخلصنا منها ملي دخلنا. وهذه كانت مبادرة والله ما عندها شجعوني عليها برج حبي ملي دخلت للغران بيبليك. خاطر انا كنت نقول عايده تعمل عروض مهرجان المدينه يجينا ناس مع صحيح راه ويمكن هذيك الحاجه اللي عايده ما عادش اليوم نخبويه، بالعكس انا كنحس روحي في حي التضامن نعمل سكسي في المدينه، نعمل سكسي في قلعه الاندلس، نعمل سكسي لو غران بيبليك حاجه تفرحني في الشارع في بور دو فرانس لعبه تقف وتصور سي عايده ما عندهاش مشكله وتغني وبغناء. ورد بالك راه انا نحب نقول لك حاجه مزيانه اللي البلايص هذو ما غنيت فيهم حمر عيونه ولا تسمع مني كلام وقالوا عليا قادرة وحاجات معناتها انتاجي الخاص والحمد لله الببليك عجبهم ولباس يا ربي الحمد لله.
0: عرض ودعة وصفته بأنه حوار فني كوني يجمع السيمفوني والجاز بالنغم التونسي. ترى اللي هو مهد الطريق إلى اليوم للبصمات الروح، فما تواصل؟
1: هو مهد برشا لأنه العباد شافتني، لأن اليوم كي مشيت نخدم مع شباب ما قالوش لي عايدة كيفاش نخدموا معاها، جاية من إيكول كلاسيك وطربية، لا بالعكس الأولاد كلهم العاسفين وجلهم تحية فردا على خاطر بالحق ما تعملوش معايا، حسوني قريبة لهم كيفهم، تحية خاصة لبشير جلاسي الباتور لأنه عنده روح سبيسيال تجمع بين التوليفة الشرقية والغربية والانفتاح العالمي، فما لقيتش روحي غريبة بالعكس مهدت لي واللي الشباب يعرفوا.
0: دونك اليوم نجم يقولوا زيدا بصمات الروح نجم يكون مشروع قابل باش يعمل جولات عربية أوروبية.
1: بديت نبعث فيه للزنطيغة والحق خاطر احنا تعرف في خدمنا على مع مروة ونجلها تحية مرة أخرى، خاطر مرة فهمة السوق بمعنى السوق الفني، عملنا دي كابسول، احنا خذينا دي كابسول خدمنا من الأغاني اللي هي حاجة يسر مزيانة شافت العباد، معناتها حتى تو كي نبعث للزوبيغا نبعث لي كابسول. عايدة مروة شافت عايدة اليوم لابسة كلها بالنوار وعاملة مكياج ماهوش عايدة هكا
0: ارتستيك، حاجة ارتستيك،
1: عايدة شعرها مشبشب شعرها مبلول، عايدة راتها كيما بصمات الروح كيما نشوفوا بعضنا ديما مش ديما المرتب والمستوي، هذا هو. فقدمت في اللي برشا والحق قاعدة نتواصل مع دي زوبيغا سواء عربية ولا غربية وعندي دي غوتوغ بهين قاعدين يرجعوا لي وبش يكون موجود. نعم بش يكون موجود إن شاء الله في تونس وخارج تونس وفي ناس تفهم الجو هذا لأنه عالمية اللغة كي تسمع. ما أنا خدمت قبل في الأوبيرا دو رين وليل وكل نحكي بالتونسي ونغني بالتونسي والبيبليك باهت ويصفق وشيخ وعمل جو، دونك ما فماش
0: موسيقى ما عندهاش حدود وما عندهاش لغه تتحس معناها تتعاش. الموسيقى باهي لو نقول لك اختار اغنيه من اعمالك تكون بطاقه تعريف لعايده نياتي عند الجمهور اللي يسمعك لاول مره، شو تختار؟
1: شوارع المدينة خاطر برشا حبوها برشا شباب وصغار وبرشا ناس كبار حسوها جولة في روح التونسية كلمة ولحنا، هي شوارع المدينة.
0: شو اللي يجمع قصيتي علينا شوارع المدينة سمحة مقيلة شو اللي يجمع الأعمال هذي فنيا
1: شنو يجمعهم؟ انفتاحهم، معناتها تلقى قسيتي علينا اون فالس لكن كي تسمعها قسيتي علينا ورضينا وقلنا لحالي دوم بصحنا دمعت عينينا وقلنا يزي من اللوم لكنها اون فالس وكيف كيف تمشي حتى مشيت سوينغ تمشي صالحي تمشي، معناتها انت اللي يجمع الاغاني ذوما كل اللي هما ما فيهمش قوالب مسكره اليوم تمشي فالس غدا نردوها سوينغ بعد غدا، معناتها هو كل لا سوبليس دي شوز اللي انا نخدمها ديما في الاغاني نتاعي
0: وهذا اللي يميزك اكاديميا معناها على غيرك عايدة نياتي. أما أسهل بالنسبة ليك الكتابة الكلمات أو التلحين؟
1: والله نقول لك هو الكتابة ملي أنا صغيرة الكتابة ملي أنا صغيرة كنت نكتب اللغة العربية وكنت ناخد برشا جوائز في الشعر في معهدي كنت نقرأ وكل دونك الكتيب أنا من الناس اللي جيني بالعكس الموسيقى في وذني قبل بالرغم اني نحب الكتابه اكثر
0: اما يجيوك الجمل الموسيقيه هكاك
1: ندخل وما عنديش وما عندي ورقه وستيلو انا ما قد ما فما تطور في نخدم فيه الكل
0: اما بالورقه وستيلو
1: ورقه وستيلو الكتيبه ما تجيني وما تحلي لك الورقه وستيلو
0: انت تضحك عليا انا مشروع التخرج بتاعي اللي خدمته سنين بالورقه وستيلو
1: ورقه وستيلو
0: والله بالورقه وستيلو
1: ايه ورقه وستيلو
0: والله جيت وكيك كتيبه كتيبه كتيبه بعد الى متى عفيف تكتب مالي
1: نكتب بالورقه وستيلو نقول لك حاجه عفيف انا كي نعمل عرض نستدعى شعراء وممثلين وفنانين باش كل واحد يعطيني وجهه نظر وفما حاجه نحبها وفرحانه بها خاطر انا كان عندي حاجه بيا فرحانه بها محبه الناس بصفه عامه ومحبه الفنانين بصفه خاصه
0: هو زاد انت تتحب راهو معناها تو الجمهور اللي قاعد يشوف فيك وقاعد يسمع فيك تو هذه انسانه بتحب ما تنجم كي تتحب معناها يلا بجاوبني بسرعه خاطر مش عنا برشا وقت قبل اللقاء حضرنا مجموعه من الكلمات مرتبطه بالمسيره نتاع عايده نياتي وانت بتجاوبني بسرعه اول حاجه تخطر لبالك معاك تفسير صغير اذا حبيت بصمه الروح كلمه واحده تصف بها المشروع
1: النفس
0: المسرح
1: نفس نفس نفس
0: أكثر ركح بقى محفور في ذاكرتك
1: مسرح الحمامات في تونس وفما مسرح جميل جدا في فلسطين اللي هو تجمش تطلع عليه في فلسطين مسرح الوطني بفلسطين وما تكونش حاجة أكيد. كبيرة
0: النقد يحفزك ولا يوجعك
1: كان يوجعني سنوات توليت نفرح كي ينقدوني خاصة كي ينقدوني الكبار نفرح
0: لطفي بوشنيق أول كلمة تجي في بالك
1: التواصل المحبة العطاء الصفاء
0: دكتورة أو فنانة لو باش تختار لقب واحد اليوم كامل
1: فنانة
0: لو يرجع بيك الزمن تعاود نفس الطريق الفني فما حاجة تغيرها
1: حتى شيء كما أنا بالعكس
0: أغنية من أعمالك تتمنى الناس تعاود تكتشفها من أول وجديد ما خدتش حظها
1: يهودك غريب يهودك. الروح ضياري
0: ده لي اسمها صعيب راهو
1: أي قابل
0: عملنا اسم آخر قالي عليش عملت انه يهودك
1: والله قالي
0: كنا نقرا فيها وتعديتها قبيله ما سميتهاش
1: يهودك يهودك غريب الروح باش نبين
0: غريب الروح تنجح
1: غريب الروح ضيعي
0: غريب الروح
1: تحب لعبه تكتشفها خاطرها خدمتها تعقيب فيسع سريع خدمتها مع دي جابوني عملوا عليها جو خدمتها مع دي زيتاليا عملوا عليها جو دونك مفتوحه تحب اكثر
0: اكثر إلى موسيقيه تمثل شخصيه عايده
1: عودي عودي
0: عودي طبعا لو يخيروك عنوان فيلم يحكي حياتك شنو يكون اسمه
1: امل الامل
0: كلك أمل كلك أمل إن شاء الله الجاي دي مخير يا ربي بعد هالمسيرة كل بعد كل مرة اخترت فيها تكون مختلفة وما تكونش سهلة وما تكونش متسهلة حتى مع روحك شو الرسالة اللي تحب عايدة نياتي تخليها في ذاكرة الجمهور مش فقط كفنانة ولكن كإنسانة بصفة عامة
1: أنت فهمتني أكثر أنت تعرفني ويعطيك صحة عفيف أنا الإنسان يهمني قبل الفني أنا نحب كي نطلع فوق الركح تصير علاقة حب بيني وبين جمهور كما صارتش علاقة الحب رأيت مفهمش صدق والحمد لله أنا أقول نتمنى نكون صادقة ونقعد صادقة ونموت صادقة لأنه أهم شيء في الحياة عيشك الصدق وأنا الحمد لله اللي نعمل فيه كل بحب وبصدق إن شاء الله يا رب يدوم من نعمتين هذو من الحب والصدق
0: يا رب شكرا نورتني برشا برشا عايدة نياتي ميرسي بوكو نتمنى لك كل النجاح ليك ولي بصمات الروح وكل المشاريع اللي تقدمها خليل كان ديغنيمو
1: نقول لهم مرحبا بكم في 29 جويلية تستور خاطر تستور قريبة يجي اللي معرف تستور يجي يكتشفها يشوف محلها ومحلى قاعدتها وفنها وراهو عرض ياسر مزيان مختلف يقدم حاجة جديدة
0: ميرسي انكور شكرا عزيز العوني كان معنا في الاخراج حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي ميرسي هايفا استاجير متاعنا ميرسي خلود المزيانة على العمل متاعكم البنات ان شاء الله دوما زميلات المستقبل استاجير معنا من معهد الصحافة علوم الاخبار ميرسي شادلية كنت معنا على مستوى الأعداد ونعطيكم موعد كما العادة غدوة من الأربعة للسبعة على ديوانا فهم وقدوا في الاستماع لبقية برامجنا باي باي نس كل ونسمعوا نارو حمراء عيدا ياتي

0: Publicité.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر مهوين.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر مهوين.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان افهم فلاش نيوز.
5: موجز السابعة، ديوان افهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة بين الساعة 6 مساء والساعة 10 ليلا وعلى فترات متقطعة مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. ويشمل قطع الكهرباء المحتمل عدد من مناطق ولاية تونس الكبرى والشمال إلى جانب بعض المناطق بولاية زغوان وبنزرت وصفاقس وفي مناطق الشمال الغربي والوسط. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يهم مستعمل الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة، وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة القادم على الساعة 5 مساء ويتواصل لمدة 45 يوما لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن المشروع. وزير الدفاع الوطني خالد السهيل يعرب خلال لقائه اليوم قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا عن تطلع تونس لتطوير الشراكة بين الجانبين واستكشاف أفاق جديدة في مجال نقل التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية والاستخبارات بما يتلائم مع تطور المشهد الجيوسياسي في بيئة إقليمية ودولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتنامي التحديات. إلى الشأن الدولي، فرق الإسعاف الجزائرية تنقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد إثر حرائق غابات اندلعت في المنطقة، فيما تم إجلاء سكان 150 منزلا متضررا كإجراء احترازي. هيئة البث العبرية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل أنها تعتزم تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام القادمة. وبلغاريا توافق على استضافة طائرات عسكرية أمريكية رغم تحذير إيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي ان شاء الله نخاف عليكم الطريق، نخاف عليكم اثنين، نخاف عليكم شويه زاد ستريس نتاع نهار كامل بعد قسان الضوء بعد كل الاخبار اللي قاعدين نسمعوا فيها مالوغوزمون، لكن حاولوا هكا نسيكم شويه كوميم ونبدل عليكم الجو. يمكن راهو امتي ميساج نقولوا للناس اللي قاعده تسمع فينا، فينا برشا وين منكم يعني هكا ايوا مواطن، كنا نتشكيو من الازمه نتاع الكهرباء، كنا نتشكيو من قسان الضوء والماء زاد اللي خلط مالوغوزمون. لكن والله كيف نشوفوا الاستوري ولا نشوفوا لي فيديو نتاع غار الملح البارح ومتاع بعض الأماكن اللي كانت فيها الحرائق متاع الغابات، والله الواحد يقول الحمد لله يا ربي، والله نقوله كان الحمد لله على اللي نحن عايشين فيه. في الأخر أوكي سخانة وكل الأضرار النفسية والبدنية والمالية زادة خاصة، اما والله الواحد يقول كان الحمد لله. معني البارح نتفرج على لي فيديو واليوم زاد الصباح نشوف لي فيديو بعد ما طفاو الحرائق سيرتو في غار الملح، البلايس ولا الاماكن السياحيه اللي تحرقت بكلها، معناها مشاريع بالمليارات مشيت هكاك. الله يعوض على مالها ان شاء الله، الله يعوض على كل من ضر في هالازمه نتاع الكهرباء ان شاء الله، يا رب يجعله خير علينا ان شاء الله بعد هالسخانه هذيا ويلطف بينا ويعطينا من رحمته ان شاء الله. ذاك شنو نقولوا في الاخر، ديما الواحد كي يشوف المصايب نتاع غيره يقول كان الحمد لله ورب يعوض على كل من الذر. على كل إن شاء الله نكون معاكم كما قلت من تو حتى للعشرة ان شاء الله. نوصلكم صبري البعزيزي سيد المخرج، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ان توكا كيما العاده برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتم، والبدايه تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نرجع بكم الموسيقى قديمه برشا وفابوكيل تيربيه.

فيكم برشا تو يقول اي والله هذا وين هذا يندرا وين هو في بوكيل كانت عنده موسيقى حلوه برشا غايبه غايبه كومبليتمون على الساحه وين ما نعرفش. انتو كان نقول لكم زيد من بعد شويه باش تسمعوا سانفيلد ديباند باش تسمعوا رانويز.

ليس مارتن جوردن رغب عليه كما يا شحاده براذرز وغيره وانتو كان نقول لكم برشا موسيقى حلوه تو سويت باش خليكم مع جيسون رولو تشاوز نيفر ليت يو جو هذه الموسيقى نتاعنا اي بان نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا على الكلوب

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى اي ديراكتومون. باش نمشيو للريتم اخر كومبليتمون, باش نمشيو للاغاني الايطاليه تو سويت في موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو كيما قلت لكم في موسيقى ديل موندو الليله, نقترح عليكم اغاني ايطاليه باش نهزكم في فواياج لايطاليا. ان توكا باش نلقاو من بعد شويه امبريتو توزي في تيامو, باش نلقاو توتو كوتونيو في الايطاليانو, باش نلقاو البانو في فيليتشيتا, ريتشيل بافوري سارا بيركي تيامو, اي تو سويت باش نخليكم مع ايروس رامازوتي ونا ستوري امبورتانتي. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم جوست مون شويه خير تكون معكم الاخبار على راس الساعه, وساعتنا الثانيه تكون مع الاغاني القديمه, ونرجع بكم للبيلبورد العام 2002 في اولديز.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم.
1: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: مشاهدو الثامنة ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال جلسة عمل جمعته بالمنسقة المقيمة وممثلي الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المعتمدة في تونس، يؤكد أن الشراكة بين تونس ومنظومة الأمم المتحدة تقوم على علاقات تاريخية تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ التعاون الدولي والتضامن في مواجهة التحديات العالمية. وجدد وزير الخارجية تمسك تونس بخيار العمل متعدد الأطراف، مؤكدا أن مواجهة التحديات الدولية تتطلب تعاونا دوليا أكثر فاعلية ومؤسسات متعددة الأطراف أكثر نجاحا. الجانب الصحي في الحج مثل محور اجتماع خاص عقده وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي في إطار التحضيرات لموسم حج 2027، ويؤكد ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لتحضير المرحلة المقبلة من استعدادات موسم الحج والمتمثلة في القيام بالفحوصات الطبية والتلقيح اللازمة للمقبلين على أداء الفريضة الخامسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. كما أوصى وزير الشؤون الدينية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية التي وضعتها السلطات السعودية للحجيج في الوثيقة الترتيبية، والتي تهدف بالأساس إلى حماية الحجاج وتخفيف وطأة المشقة عليهم، مبرزا أهمية أحكام تأطيرهم في الغرض لتسهيل عمل البعثة الصحية سواء أثناء عملها في تونس أو في البقاع المقدسة. انطلاق المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بداية من شهر جويلية في رقمنة الخدمات الصحية بهدف تحديث وتسهيل منظومة التكفل بالمرضى. وبيّن كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي أن المستشفى الجامعي انطلق في اعتماد المعرف الوطني للصحة بداية من 6 جويلية الجاري في خطوة جديدة تندرج ضمن برنامج وزارة الصحة لتسريع رقمنة الخدمات الصحية وتحديث منظومة التكفل بالمرضى. إلى الشأن الدولي، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية يقول أن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني. الأمم المتحدة تؤكد أن سوريا تقف عند لحظة مفصلية تتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدة الطارئة إلى التعافي والاعتماد على الذات، وحذرت من أزمة تمويل حادة أدت إلى تقليص المساعدات الغذائية والصحية المقدمة للسكان. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا خلال الفترة القادمة في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة ومنح فرص اكبر لمنتخبات القارة السمراء. حسب قوله موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم، يقول قمنا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في الكان باش تكون 28 منتخب. من المنتظر الاتحاد الافريقي يكشف خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآلية التأهل والمراحل باش تقام فيها المنافسات في إطار الاستعداد للنسخ القادمة. موتسيبي رئيس الكاف في نفس الندوة أكد زيادة أنه مقترح زيادة عدد النوادي المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستتم دراسته بشكل دقيق قبل اتخاذ القرار النهائي، وشدد على أنه الخطوة هذه بتتم اتخاذها لما فيه مصلحة كرة القدم بالقارة. موتسيبي في نفس المؤتمر الصحفي اليوم يقول أي مقترح يقدم لنا يجب درسه جيدا واتخاذ القرار ليصب في صالح الكرة الأفريقية، ونتمنى أنه الإجابة هذه تكون واضحة في الوقت الحالي، مع الإضافة في قوله يقول أنه الطلب الخاص بزيادة عدد النوادي المشاركة في دوري الأبطال سيتم تقديمه إلى الأمين العام للاتحاد تمهيدا لدراسته من كل الجوانب واتخاذ القرار المناسب. نادي الصفاقسي أعلن اليوم عن تعاقداته الصيفية اللي أعلن عليها في وقت سابق. صفحة الفريق الرسمية أعلنت تعاقد مع الأوغندي حكيم موتيبي، مؤمن الرحماني وغيث صغير في انتظار الإعلان عن انتداب عبد السلام الحلاوي. نذكر الفريق دخل اليوم في استاج فيرمي بمدينة سوسة. المهاجم شادي المحمدي أمضى عقد رسمي مع نادي رياضي البنزرتي. اللاعب السابق جندوبة رياضية أمضى اليوم عقد زوز مواسم مع قرش الشمال. مع التذكير صاحب 25 عام لعب سابقا مع الأولمبي البيجي وفريق مستقبل المرسى. الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن عن تركيبة هيئته المديرة للموسم الرياضي 2026 وإلى غاية 2028. بالنسبة لتركيبة الهيئة على النحو التالي: عادل مرجان رئيس، الهادي لطيفة نائب الرئيس، عادل رزيقة أمين المال، حمزة الوسلاتي كاتب عام للفريق، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، سعيد عثمان رئيس فرع الشبان. جامعة أنصاري كرة اليد قررت إلزام جميع النوادي المشاركة في بطولة النخبة أكابر وبطولة القسم الوطني أليف بتسجيل زوز ملاعبية من مواليد 2006 و2007 إجباريا على ورقة كل مباراة في منافسات البطولة الوطنية وكأس تونس في صورة عدم الالتزام بهذا القرار. وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية الشروط القانونية يعتبر الفريق المخالف منهزم جزائيا، مع تسليط خطية مالية بقيمة 1000 دينار تدفع قبل المباراة الموالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

وبونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل مرة أخرى. هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم ديجا ساعتين، مازالوا برشا موزيكا كيما العادة تلقاها معنا في نايت كلوب. ان توكا نقول لكم ديراكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع اولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيو على البيلبورد عام 2002، وديراكتومون باش نمشي بيكم للمرتبة 60. واذا كان نحكيو على اصوات لغامبي اللي خلات التوش نتاعها في التسعينات وبداية الالفينات، اكيد يجي اسم فايث ايفانس والغناء الجاي اللي نسمعوا فيها اسمها اي لاف يو، تعتبر من اجمل اعمالها الرومانسية. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن البوم اسمه فايث فولي، وحققت نجاح كبير في اذاعات لغامبي واكدت المكانة المتميزة نتاع فايث ايفانس كواحدة من ابرز نجمات الجونغ ميوزيكال. هذايا فايث ايفانس اشتهرت بصوتها الدافي والاسلوب اللي يعمل فيه ميلانج بين الرامبي والسول، وكانت اول فنانة توقع عقد مع شركة باد باي ريكوردز. وعلى امتداد مسيرتها قدمت العديد من الاغاني الناجحة وتعاملت مع كبار نجوم الهيب هوب والرامبي. اما اي لاف يو فهي غنية رومانتيك تحكي على الحب الصادق، على الوفاء، على التعبير بكل بساطة على المشاعر تجاه الشخص اللي غير حياتك للافضل. اللحن هادي، اداء كل احساس فينا المون خلات الموسيقى هذه تكون من أنجح الأغاني عام 2002.

إذا نحكيو على الأغاني اللي خلطت بين الروك والبوب والإلكترونيك بطريقة سبقت الوقت متاعها، فلازم نذكروا هيلا جود الفرقة نو دابت، الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه روك ستيدي، وكانت من أكبر الليت متاع الفرقة في الألفينات. الغنية تميزت باللقاء متاع الدونس الإنرجي الكبيرة اللي موجودة، وخليت نو دابت تثبت مرة أخرى قدرتها على التجديد والخروج من القوالب التقليدية. وراء النجاح هذا كان الإنتاج بأمضاء ثنائي الأسطوري The Neptunes اللي عطاو الغنية توش متاع فانك وإلكترونيك زادا مودرن، مع بيرفورمانس متاع غوين ستيفاني اللي كانت وقتها في قمة التألق متاعها. كلمات هلا جود تحكي على الإحساس بالثقة، الاستمتاع باللحظة والإنرجي البوزيتيف اللي يخليوك تحس أنه كل شيء فوق العادة. ومن هنا جاء عنوانها هلا جود، وهي عبارة أمريكية معناها حاجة رائعة برشا، معناها فوالا بفضل اللحن هذا اللي تكبته في الذاكرة والفيديو كليب اللي كان كله إنرجي. بقات الغنية من أبرز الكلاسيك متاع البوب روك والدانس في بداية الألفينات، ومازلت حتى لليوم حاضرة في برشا بلاي ليست.

تسمعوا في الموسيقى وكأن موسيقى شرقية. إيبا مش نحكي لكم على التيتر هذا اللي هو خلد اسم أليا، هي واحدة من أبرز الأغاني متاعها. نحكي على More Than Woman اللي تعتبر من أجمل الكلاسيك متاع الغنبي في بداية الألفينات، واللي خرجت عام 2002 كواحدة من الأغاني متاع الألبوم الأخير اسمه أليا. ورغم أنها صدرت بعد وفاتها إلا أنه حققت نجاح عالمي كبير بارشا، خاصة في بريطانيا، وين صدرت قائمة الأغاني اللي تكون أول غنية لأليا. تحقق هذا الإنجاز في الوقت ذاك. اللي يميز More Than Woman هو الإنتاج المودرن بمضاء تامبلاند اللي عمل ميلونج بين الليغامبي لقاعات الإلكترونيك واللي توش الأوريونتال بطريقة كان سبق عصرها، وهو الأسلوب اللي يميز أغلب تعاوناته مع أليا. الكلمات الغنية تحكي على حب هكا ديب شوية عميق، ورغبة في تقديم أكثر من مجرد علاقة عادية، أما شراكة مبنية على الثقة الإخلاص والدعم المتبادل. وصوت بتاع أليا هو اللي خلى الكلام هذا الكل اللي حصل لذيه دونك يكون ناجح بيانسور، ويوصل للناس ويخليها برمي كما قلت لغاني النجحة عام 2002.

نمشيو للمرتبة 57 وين نحكيو على نجوم البوب لاتان اللي غزاو العالم في بداية الألفينات، وأكيد يجي اسم إنريكي إغليسياس في المرتبة الأولى. الغنية اللي قاعدين نسمعوا فيها اسمها إسكيب، اللي تعتبر من أشهر وأقوى الأغاني في المسيرة متاعو. إسكيب اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم وحققت نجاح عالمي كبير في الوقت ذاك، ووصلت حتى المراتب الأولى في برشا بلدان باش تأكد المكانة العالمية متاع أوريكا إغليسياز. الغنية تحكي على حب قوي يخلي الإنسان يحس بالأمان الراحة مع شخص اللي يحبه، كأنه الوجود متاعه هو الملجأ الحقيقي في الأخر إسكيب، وأنه تهرب الوقت اللي تبدأ حاسس بحاجة مقلقتك. دونك اللحن هنا يحكي يعمل في ميلانج بين البوب والروك الخفيف، ومن طرف زادة اللي زادت الشهرة متاع إسكيب إنه الفيديو كليب مجمع إنريكي إغليسياس مع لعبة التنس الروسية أنا كورنيكوفا، واللي من غادي بدأت قصة الحب ما بيناتهم واللي استمرت سنوات وولت من أشهر العلاقات في عالم الفن والرياضة. والشيء هذا هو اللي خلى الغنية تولي من أشهر الأغاني عام 2002.

في المرتبة 56 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا كان نحكي على الأغاني اللي خلت العالم يولي حب ليان رايمز خرجت خارج إطار الكاونتري, فلازم نذكر كان فاي ذي مونلايت, الموسيقى اللي وليت تراند في العالم الكل, وخرجت عمل فيلم ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم كايوت أوغلي, وحققت نجاح عالمي كبير برشا حتى أنها تصدرت البيلبورد في برشا بلدان, ولت من أشهر الأغاني متاع بداية الألفينات. ليان رايمز كانت معروفة أساسا كمغنية متاع كاونتري, أما مع كانت فاي ذي مونلايت أثبتت أنها تنجم تنجح زادة في عالم البوب بفضل صوتها القوي والإحساس اللي يميزها. الغنية تحكي على الاستسلام المشاعر الحب, وأنه ساعات القلب يكون أقوى من أي محاولة للمقاومة, ومن هنا جاء عنوان Can't Fight the Moonlight, أو ما تنجمش تقاوم سحر الضوء متاع القمر بمعنى آخر, كرمز للرومانسية والمشاعر الصادقة. اللحن هنا الموجود الكورس اللي تكبته مع الفيديو كليب المستوحى من أجواء متاع الفيلم خلاه الغنية تبقى حتى لليوم من أكثر الأغاني اللي ذكرنا ببداية الألفينات.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: بعد شوية باش نسمعوا يا حبيبي تعال لبنى القنطار. هذه الموسيقى باش تكون معاكم اما تو سويت زاد باش خليكم مع الهوى سلطان لكن بصوت امير دندن. هذه الموسيقى اللي كيما قلت باش تكون معاكم من توا حتى موعد الاخبار. خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجه جوست مو راجع معاكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم عسلمة. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس تتجاوز 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصبا بمراكز التجميع، حيث بلغت الكمية المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري حوالي 10.5 مليون قنطار بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب مساء أمس. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان تدعو إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إضافة إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة حوارية حول الوضع الحالي للطاقة والكهرباء بتونس والتطرق للإشكاليات والبحث عن حلول ممكنة. والجامعة العامة للكهرباء والغاز ترجع أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية داعية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها أن قرار اللجوء إلى تقنية قطع الكهرباء الدوري يمثل إجراء تقنيا حتمته الظروف الموضوعية لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الشامل ومنع الانقطاع الكلي للطاقة، معربة عن تفهمها للغضب الشعبي الناجم عن هذه الانقطاعات. إلى الشأن الدولي، إيران تهدد بضرب بنى النفط والغاز والكهرباء في المنطقة، وقائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني يؤكد أن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي لقطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفيها. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يقول إن إيران تواصل هجماتها بالصواريخ والمسيرات على دول المجلس ودول أخرى في انتهاك لمبادئ القانون الدولي. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
7: نايت كلوب diwanafm.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. الموعد الذي قالوا هاك الساق العشرة متاع الليل ما عاش من الأبرتين والعشرة ما عاش فما انقطاعات هاك قالوا أما يذنوا بخطر ثاو ديجا قص علينا الضوء دونك ما تخيلش وعودهم الكل طلعت والبلاغات متاعهم الكل والله حلم نحاوة معناها للأمانة الساق فما مسخفنا كل اللي يحطوه في البير ومسيك الصباح يكتب في المناطق متاع اللي مش يقص عليها الضوء هي تونس كامل قص عليها الضوء فما كامل زوز مناطق يخدم فيهم الضوء هو يحطوه يكتب فيهم نهار كامل لو قال شنو هو مركي جورني وكاو والله يا هاي سيدي موزيكا عطينا موزيكا صبري خلينا نمشيو للفوفا تو سويت نمشيو لاي فيرجن وين تحكينا كل مره على الاغاني اللي تعملت بالاي اي دايركت مو مش تحكينا على اغاني شرقيه تعملت وتبدلت ولات اوكسيدونتال بيان سور دايركت مو نمشيو لاي اي فيرجن نايت كلاب
1: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن بلاي هيت اي فيرجن اليوم الأغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة فضل الـ AI ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوكسيدونتال والأوريونتال وهذا اللي بين اللي الموسيقى تقعد ديما هي لغة عالمية موحدة ورغم أنه ديما الأصل يبقى هو الأصل لكن إش قولكم نسمو أغانينا اللي نحبوهم على طريقة الـ AI وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة

يا بابا سيدي منصور يا بابا، أغنية من التراث التونسي عاود غناها الفنان التونسي العربي صابر الرباعي عام 2000، وكانت نقطة التحول الكبيرة في مسيرته الفنية، ونجحت برشا وتعرفت في العالم العربي الكل ووصلت حتى للعالمية، وهي توال جينيريك متاع نهاية كل حلقة من المسلسل التركي الجديد حب محتمل، واستعملتها فرقة الديسكو العالمية بونيام كلحن في واحدة من أشهر أغانيها، كيف ما خرجت منها زيدا نسخة يونانية، وغنيها زيدا الفنان التركي المعروف إبراهيم تاتلس في ديو مع صابر الرباعي. لكن توا شقولكم نسمعوها على طريقة الذكاء الاصطناعي سيدي منصور AI version.

ميو، واحدة من روائع جيبسي كينجز، وتعتبر أشهر أغنية إسبانية رومانسية كلاسيكية، ومعروفة زيادة باسم نوفول فيري. أمور ميو إي آي فيرجن.

عيشة إيكوت موا، واحدة من أحلى ما غنى الشيب خالد، واللي صدرت عام 1996، ومن وقتها وحتى لليوم ما زالت تعتبر غنية خالدة، وخلت الشيب خالد يتحول لنجم عالمي، وزادت من شهرته لدرجة أنها انتشرت في أكثر من 74 دولة.

بيت يا ليلي البلطي وحمودة كسرت الدنيا أول ما صدرت وتعتبر أضخم نجاح في تاريخ الموسيقى التونسية وراب الوطن العربي. صدرت عام 2017 معناها بيضحكوا لاب الغنية هذي عندها تقريبا 10 سنين. يا ليلي تجاوزت 750 مليون مشاهدة سور يوتيوب وهي الأغنية التونسية الأكثر مشاهدة في التاريخ وتعاملت بفيرسيون مختلفين وبرشا لغات. لكن توا باش نسمعوها على طريقة لزاني 60 بجو جاز وباش تسمعوها زيدا AI version.

بحبك وبغال هكا غنى عاصي الحلاني. غنية كانت هيت موسم بداية الألفينات وتحديدا عام 2002. هذيك علاش من المعروف على عاصي الحلاني انه ديما يحب يفتتح بها حفلاته في المهرجانات على خاطره يعتبرها بورت بونور بالنسبة لي، وهي من أهم المحطات الفارقة في مسيرته الفنية. بحبك وبغال اي اي فيرجن.

تبعاً جديد شيرين أغنية نجحت برشا أول ما صدرت نهار 6 ماي كلمات وألحان عزيز الشافعي تبعاً أي فيرجن

كاين هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب تلقاو اقوى بلاي هيت. بلاي هيت اول هيت اول ذا تايم. باي باي. بلاي هيت اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مرور جد بطريق الوطنية الرابطة بين ولايتي قبلي وجابس وتحديدا على مستوى منطقة سعيدان التابعة لمعتمدية قبلي الشمالية إثر اصطدام بين سيارة تونسية وأخرى جزائرية. هذا وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بقبلي لتلقي الإسعافات اللازمة حيث وصفت حالتهم الصحية بالخطيرة والمتوسطة وفق ما أفاد به مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بقبلي لمراسلة ديوان فام بالجهة. المجمع والمهني للطاقات المتجددة بكونكت يرحب بصدور المرجع الفني الجديد المنظم لتركيب الأنظمة الكهروضوئية الهجينة معتبرا إياه خطوة مهمة نحو تطوير الإطار الفني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة في تونس وفتح أفاق جديدة لاعتماد حلول تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين والشبكة الكهربائية بما يساهم في تعزيز أمن التزود بالكهرباء وتحسين نجاعة استغلال الطاقة ودعم منظومة الإنتاج الذاتية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى جبل الجلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت الوزارة في بلاغ مروري أصدرته بعد ظهر اليوم أن هذا الإجراء يهم مستعمل الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور قادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة وسيدخل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة القادم على الساعة 5 مساء ويتواصل لمدة 45 يوما وذلك لتمكين المصالح الفنية من إنجاز أشغال أسس الجسرين الجديدين ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. إلى الشأن الدولي استشهد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة اليوم جراء إطلاق نار وقصف للاحتلال استهدف مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله. الرئيس الفرنسي في نية فرنسا التساهل في منح التأشيرات للجزائريين. نهاية الموجز الأخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اعلن عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس امم افريقيا خلال الفترة القادمة في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة وبنح فرص اكبر لمنتخبات القارة السمراء. موتسيبي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم يقول: قمنا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في امم افريقيا الى 28 منتخب، ومنتظر ان الكاف تكشف خلال الفترة القادمة عن مزيد من التفاصيل خاصة بنظام البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات وآليات التأهل والمراحل باش تقام بها المنافسات في إطار الاستعداد للنسخ القادمة. هيئة اتحاد بن قردين توصلت اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي. الحيدوسي باش يتولى تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي القادم حسب أكده مصدر مسؤول بالفريق. بالنسبة لنفس المصدر يقول: التمرين تنطلق مبدئيا نهار الجمعة على أرضية ملعب 7 مارس ببن قردين. من أخبار فريق اتحاد بن قردين، مشوا الاتحاد الرياضي المونستيري لانتدب رسميا حارس المرمى إدريس العرفاوي اللي أمضى عقد مع الاتحاد 3 مواسم بعد فض الإشكال القانوني مع فريقه السابق النادي الإفريقي. نذكر أنه صاحب 21 عام تكون في نادي ميكلين البلجيكي. نادي صفاقسي أعلن اليوم عن تعاقداته الصيفية اللي أعلن عليها في وقت سابق. صفحة الفريق أعلنت التعاقد مع الأوغندي حكيم موتيبي، مؤمن الرحماني وغيث الصغير اللي صاروا مؤهلين رسميا لتقمص زي سيساس في انتظار إعلان انتداب عبد السلام الحلاوي. نذكر أنه الفريق تخلى اليوم في ستاج فيرمي بمدينة سوسة. المهاجم شادي المحمدي أمضى عقد رسمي مع نادي الرياضي البنزرتي. لاعب السابق جندوبا سبور أمضى اليوم عقد 2 مواسم مع فريق سيابي. بالنسبة لصاحب 25 عام لعب سابقا مع الأولمبي البيجي ومستقبل المرسى. تقارير صحفية تركية كشفت عن تدخل مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مفاوضات نادي بشكتاش للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. صحيفة زمان التركية تقول أنه صفقة انتقال صلاح إلى الدوري التركي لم تعد مجرد ملف رياضي بيد إدارة بشكتاش، وصارت محل متابعة عن كثب من شخصية بيرزا في الدولة. نفس الصحيفة تقول أنه رئيس أردوغان تدخل بشكل شخصي يطلب من رئيس نادي بشكتاش سيردال أدالي تقرير مفصل عن سير المفاوضات مع محمد صلاح. أكدت أنه يتابع بنفسه كيف تفاصيل العملية المقترحة لانتقاله إلى إسطنبول. ذكر أنه صلاح من المنتظر يكون الأيام القليلة القادمة في إسطنبول لاستكمال إجراءات إمضاء عقده مع نادي بشكتاش. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية تونس.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز هو 11 ديوان فام. عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكاني رسمياً تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطاريات وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. والمجمع والمهني للطاقات المتجددة بكونكت يرحب بصدور المرجع الفني الجديد المنظم لتركيب الأنظمة الكهروضوئية الهجينة، معتبرا إياه خطوة مهمة نحو تطوير الإطار الفني والتنظيمي لقطاع الطاقات المتجددة في تونس، وفتح أفاقا جديدة لاعتماد حلول تجمع بين الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين والشبكة الكهربائية، بما يساهم في تعزيز أمن التزود بالكهرباء. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن الأسباب المباشرة للحرائق التي شهدتها عدة مناطق من البلاد لم تحدد بعد، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل المصالح المختصة وفق ما صرح به لديوان فم. إلى الشأن الدولي، وزارة الطاقة الأمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية وصفتها بالتاريخية للتعاون النووي. ومجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية ب 95 مليار دولار للحرب على إيران. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

put your hands up. Put your hands up.

0: ديوان افام
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: مشهد منتصف الليل ديوان افام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكاني رسمياً تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يوجه مراسلة رسمية إلى رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز للتحذير من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية والصحة العامة. أوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي نظرا لتأثير الانقطاعات المتكررة على السير العادي للقطاع الصيدلاني بمختلف اختصاصاته وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. متقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحاملون لبطاقة جيرايتي يشرعون في سحب جيراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية. وأوضح البريد التونسي أن عملية السحب ستتم عبر شبكة الموزعات الآلية التابعة لمصالحه. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها قد تعرضت إلى سرقات متكررة للأسلاك النحاسية وعمليات تخريب لتجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها بتواريخ 12 و14 و18 ماي و5 جوان و6 و12 جويلية، مما تسبب في تعطل عدد من الحواجز الآلية. وأضافت الشركة أنها قامت بتحرير محاضر قانونية وتقديم شكايات إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، كما سخرت فرقها الفنية للتدخل متى توفرت الإمكانيات وأطلقت إجراءات طلب عروض لإصلاح تجهيزات هذه التقاطعات المعتدى عليها. إلى الشأن الدولي، 12 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح خطيرة بهجمات شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة في الأردن ودول أخرى خلال شهر جويلية الجاري. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.